0: احنا دلوقتي خلاص الحسن تنازل لمعاوية. لما جينا بعد 20 سنة اللي هو سنة 60 هجرية، قدر معاوية رضي الله عنه انه اقوى عصبة موجودة تستطيع ان تتحمل تكاليف الخلافة هي عصبة الامويين، هي دي العيلة الكبرى الموجودة، هو ده التماسك عندهم اهل الشام لا يخالفون عليهم. وان احنا لو تركنا الامر مرة اخرى بدون تمهيد للخليفة القادم فاحنا كده بنرجع لعصر الفتنة مرة اخرى مع كثرة الطامحين اليها. ابن خلدون بيقول كلمة لطيفة، بيقول ايه؟ بيقول المهاجرون الاوائل كانوا يتركون كل طامح لوازعه الديني، عارفين ان الدين مهيمن، فالناس الجديرة بالخلافة، يعني دلوقتي سيدنا علي كان يرى نفسه جديرا بالخلافة، لكن لما تولى ابو بكر في غيبته هو عمل ايه؟ ما عملش حاجة، وجد في نفسه انه لم يستشر، لكن حارب مع ابي بكر المرتدين، كان في وزرائه بس. يعني لم لا، فكانوا يتركون كل طامح لوازعه الديني، لكن الآن صارت عندنا كتل، عندها وازع قبلي ووازع عصباني، يعني بتعبير ابن خلدون. فمعاوية قدر أنه لابد أن يمهد هو الأمر من بعده لولده يزيد. طيب هنا عندنا 3-4 حاجات عايزين نناقشهم علشان نقول يا ترى اللي أنا بقوله ده نوع من التبرير لمعاوية ولا لا. أولا إيه موقف بقية الصحابة؟ اعتبر يا سيدي أن معاوية دخله حب الولد ودخلته شهوة الملك، وإحنا بنقول الصحابي مش معصوم أصلا، يعني وارد جدا يدخله شهوة الملك. طيب إيه موقف باقي الصحابة؟ باقي الصحابة لم يخالف على معاوية إلا 4،
1: وهم
0: هجيبهم لك دلوقتي، لكن انت وانت شايف كده المعارضين لمعاوية في الجيل الذي فيه بقية الصحابة والتابعين 4، يبقى ما موقف الصحابة؟ يعني تقدير الصحابة يعني تقدير الصحابة للموقف كتقدير معاوية له، وإلا لو انه ده تقدير معاوية لوحده وكانت الامور ينفع تستمر بتركها شورى على النحو القديم لكنت وجدت أغلب الصحابة ضده. لكن الصحابة 4 بس الذين عارضوا معاوية، منهم ابن عمر، وابن عمر كان اعتراضه اعتراضا إجرائيا. يعني إيه إجرائيا؟ يعني قال إنه لا يجوز أن يبايع لخليفة قادم في عهد الخليفة القائم.
1: تمام، لازم يموت،
0: لازم ده يموت وده يبايع
1: الأمة تشوف.
0: وبالتالي أول ما مات معاوية بايع ابن عمر يزيدا.
1: إذن واحد من 4 المعترضين بايع.
0: مشكلته كانت إجرائية، هي دي هي دي المشكلة. طيب مين الثاني؟ الثاني عبد الرحمن بن أبي بكر، وعبد الرحمن بن أبي بكر مات قبل أن يموت معاوية، فما فيش ما فيش حدث. الاثنين الذين بقوا معترضين عبد الله بن الزبير، وهذا لم يبايع يزيدا ولم يخرج عليه.
1: نعم، والحسين.
0: الحسين هو الذي لم يبايع وخرج. طيب فمن العقل ومن المنطق أنك لا تصحح موقف الواحد وتخطئ موقف الجيل، موقف الكثرة الكاثرة. يعني حتى ابن خلدون له عبارة يقول فيها وندور المخالف معروف، المخالفين ندرة، ندرة نادرة. وحتى سيدنا الحسين رضي الله عنه لما خرج نصحه أصحابه بألا يخرج، ممن نصحه ابن عمر ونصحه ابن عباس ونصحه حتى عبد الله بن الزبير اللي هو ما بيعش برضه، نصحه ألا يخرج إلى أهل العراق، وأنه بهذا يغرر بنفسه، وأن أهل العراق يعني ليسوا هم العصبة الذين تعتمد عليهم. فالقصد في النهاية ما أريد أن أصل إليه أن عموم الجيل كان مؤيدا لمعاوية في قراره بتولية العهد ليزيد، فبالتالي تقديرهم السياسي كتقدير معاوية. وكنت ذكرت أظن في الحلقة الماضية أن معاوية رضي الله عنه دعا في سند يعني تابعته بنفسي وهو صحيح، يقول اللهم إن كنت تعلم أني وليت يزيدا لما أراه من فضله فبلغه ما أملت منه وأعنه، وإن كنت إنما حملني حب الوالد لولده فاقبضه إليك قبل أن يبلغه. فلا يتصور أن واحد زي سيدنا معاوية يدعو بهذا الدعاء وهو كاذب، لا يتصور هذا. وابن خلدون له عبارة يقول فيها يقول فإن صحبته وسابقته مانعة له من أن يولي الخلافة لرجل لا يراه كفأ أو جديرا بها. طيب، فأنا بقول دلوقتي يعني انتبه معي، واحد زي سيدنا معاوية عند سنة 60 للهجرة صار يرى أنه التوريث أو ولاية العهد ضرورة، وضرورة أن يمهد الرجل للقادم علشان ما تتكررش الفتن السابقة، وهذا لم يكن فقط تقديره هو، كان أيضا تقدير الصحابة وكبار التابعين، والدليل على ذلك ندرته المخالف وأنه لم يخرج منهم إلا واحد اللي هو الحسين رضي الله عنه. تمام،
1: هذا سبب. السبب الثاني كفاءته، هو مقتنع فيه.
0: لا برضو ماشي، كفاءته دي برضو يا مولانا عايز أقولك إيه. طب بص أنا هقولها جملة دلوقتي وبعدين نرجع لها لو جينا العهد يزيد.
1: طيب،
0: يزيد لا مطعن في كفاءته، كل ما ورد في إنه هو غير كفء ضعيف ساقط، لكن هو يزيد لا مطعن في كفاءته، هو أصلا رجل قاد الغزوة إلى القسطنطينية، قاد أول غزوة إلى القسطنطينية، قاتل تحت قيادته الصحابة والتابعين ومنهم أبو أيوب الأنصاري اللي هو مدفون هنا.
1: ما هو الناس بتشكك في هاي، هو بيقول لك آه هو ادعى القسطنطينية كان بيحضره،
0: ماشي يعني بيحضروا،
1: استخدم بعض الولاة مشان يبدأ في الأمصار يشيعوا إنه اللي جاي يزيد، فحضروا حالكم.
0: ماشي،
1: يعني عمل حملة إعلامية سيدنا معاوية للتجهيز من أجل تولية يزيد. يعني
0: ما هو دلوقتي في موضوعين، موضوع الفكرة نفسها، فكرة التوريث كان معاوية على حق فيها ولا لا، أو كانت عنده مبرراته ولا لا، والفكرة الثانية فكرة يزيد كفء ولا لا، ممكن نجلها لما نتكلم عن يزيد.
1: طيب،
0: بس قصدي أقول دلوقتي فكرة التوريث نفسها اللي هي بعض الناس شايفاها أول الانهيار وأول المشاكل وأول، فأنا بقول الفكرة دي يا جماعة فكرة لم تنبت أول ما نبتت عند معاوية، قبلت أول ما قبلت عند علي رضي الله عنه. لا أمركم ولا أنهاكم، أنتم أبصر. وطرحت أول ما طرحت عند وفاة عمر رضي الله عنه. خذوا بالكم من أنه في أحداث تاريخية وتغير في المجتمع ونمو وازع العصبية القبلية الذي يحمل على أن تفكر في مسألة ولاية العهد. خلاص، يبقى هذه أجواء هي حملت معاوية، ونفس الأجواء دي بقول لك إن إحنا شايفينها برضو قبلها الصحابة والتابعون، وندور المخالف معروف، ولم يخرج على يزيد إلا واحد فقط. تمام، طيب خليني هنط نطة بقى بعد شوي أنا علشان بس أثبت إنه معاوية حين قرر أن يولي العهد ليزيد كان ثاقب النظر وكان حكيما. دلوقتي
1: لا يريد للأمة أن تدخل في نفق المظلم جديد، الفتن جديدة ونزاع على الحكم
0: تمام،
1: وأخلصها وأنا عايش أحسن ما أموت وتبلم
0: والدنيا تبوظ. طيب، دلوقتي معاوية ولاها ليزيد، ويزيد لم يعش إلا 3 سنوات ومات. معاوية ولده حكم 3 أشهر أو 40 يوم وراح متنازل عن الخلافة. إيه اللي حصل؟
1: دخلت الأمة طبعا في صراع.
0: أهو قال لهم، هو قال لهم وأمركم رد إليكم وهو لكم شورى اختاروا ما تحبون.
1: بدكم إياها شورى، رجعت لكم إياها شورى.
0: يبقى دلوقتي لو أنت عايز تنتقد معاوية، الذي فعله معاوية انتهى بعد وفاته ب3 سنين بس. إيه اللي حصل؟ ألم تشتعل الحروب 9 سنين في الأمة الإسلامية؟ طب وبعد ما اشتعلت مين اللي انتصر؟ من كان أكفأ الأطراف في كل الأمة الإسلامية أن يحكم؟ مين؟ بنو أمية برضه. يبقى الأحداث التي لم يتدخل فيها معاوية صدقت وأكدت ظن معاوية. معاوية دلوقتي هو بيبص للأمة ولقى أنه الأمة بقى فيها نوع من العصبية، والمسألة لو تركت شورى بغير ترتيب ممكن يبقى فيه قتال، وفي الآخر هذا القتال ليس فيه أكفأ من بني أمية. هذا الذي كان في ذهنه ظنا صدقته الأحداث التي حصلت بعد وفاته. فدلوقتي اللي عايز يقول إن معاوية

0: الشرعية هو سبب التوريث وهو سبب الانهيار يخطئ خطأ شنيعا، بل لا يفقه التاريخ، لأن اللي عمله معاوية انتهى بعد وفاته بثلاث سنين. يعني النظام ما ترسخش ولا حاجة، نظام التوريث يعني مش أحد 20 سنة نظام توريث ولا 40 سنة ولا 50 سنة عشان يترسخ، لا ما ترسخش، هو 3 سنين حكمهم يزيد وبعدها 3 شهور أو 40 يوم حكمها معاوية بن يزيد بن معاوية وراح سايب الإيه الخلافة شورى. اللي حصل كل الأطراف الطامحة للخلافة دخلت في صراع لم يحسمه في النهاية إلا الأمويون، العصبة القوية أقوى عصبة موجودة وجديرة وممكن أن تتولى الخلافة.
1: وبالتالي الجزء الثاني من السؤال أنه يحمل وزرها ووزر كل السلاطين بعدها والكذا كذا، هذا القائل انتهى بعد 3 سنين.
0: القائل بهذا يظلم معاوية ظلما شنيعا، والقائل بهذا جاهل بالتاريخ وإن كان فيهم فضلاء كثير.
1: طب أستاذ محمد أقول لك شغلة مهمة وخطيرة. على فكرة اللي قاعد بسمعنا هسا هو شو حيحس، شو حيحكي لنا؟ هو أنتوا بتحاولوا في هاي الحلقة تقنعونا يعني أنه نظام الشورى هذا، يعني برضو اللي النبي صلى الله عليه وسلم شجع عليه أيضا والخلفاء اشتغلوا عليه، بتحاولوا تقنعونا أنه هو يعني ما إله لازمة في ظل الجو السياسي اللي كان موجود في زمن معاوية؟
0: لا، ليس هذا هو الغرض، ليس هذا هو الغرض، ولكن أنا أشبهها لك تشبيه بسيط. دلوقتي الإسلام يكلفنا بالصلاة قياما، لكن إن لم تستطع أجاز لك الصلاة قاعدا. هل لما أنا أقول لك ده معذور إنه هو صلى قاعد معنى كده إن أنا أبرر اللي مش عايز يصلي قائم فرح قاعد بمزاجه؟ الإسلام فرض الصيام، لكن قال يا جماعة المسافر أو المريض يجوز له أن يفطر، هل أنا الآن أبرر للفطر أو أحرض عليه؟ ما هو يا جماعة الخير لازم ننتبه إلى أنه في أشياء مفروضة ومطلوبة، لكن حين صارت غير ممكنة لوجود اضطرار، لوجود إكراه، لوجود ضرورة، لجأنا إلى ما دونها. هل معنى كده أني أنا أبرر بما دونها ده أو أمدحه أو أنا أحرص عليه؟ لا. عارف لو ده صحيح، عارف لو الكلام ده صحيح، إحنا ليه لغاية دلوقتي معاوية ينتقد أصلا؟ يعني لو إن الأمة تركت الشورى وتخلت عنها ونسيتها وقالت والله نظام الشورى ده نظام ما ينفعش إلا في زمن كزمن النبي وجيل كجيل النبي، أسيبك من قصة الشورى دي. طب معاوية بينتقد لغاية دلوقتي ليه؟ معاوية بينتقد لغاية دلوقتي لأن الإسلام رسخ إن الشورى هي الأصل وهي المطلوب. إحنا دلوقتي مختلفين المسلمين بيننا وبين بعض، يا ترى اللي عمله معاوية ده كان صحيحا وهو مضطر معذور، ولا كان خاطئا وهو عليه مأزور غير مأجور؟ ده الخلاف اللي بين المسلمين. الخلاف ده كلا الطرفين يثبت إن الشورى هي الأصل وإن ولاية العهد هذا خطأ وهذا انحراف عن سنة الشورى وهو أمر لا يقبل به إذا أمكن تحقيق الشورى.
1: وبالتالي في ذاك الوقت لم يكن ممكنا
0: التحقيق. لم يكن ممكنا.
1: ولا يفهم من كلامنا أنه إحنا لا ما بدناش شورى. لأنه فكرة أنه يعني معاوية الثاني ومعاوية الأصغر يعني صعد المنبر وقال هي لكم يعني أردها لكم وعملوها شورى، تتحس يعني أنه يعني ارجعوا للنظام اللي ممكن يعني يعمل لكم مشاكل، بدليل انه فعلا الدولة دخلت في مشاكل كبيرة جدا، وبالتالي لا كان الافضل انه يورث في تلك اللحظة لانه ظرف السياسي العام كان مكهرب كان ممزق. ففي ناس ممكن يفهم انه يعني انتوا قصدكم انه الشورى ما كانتش مناسبة وبالتالي خلص توريث يعني كملوها توريث احسن.
0: زي ما انت بتقول ان انت مش قادر تصوم فعندك عذر ان تفطر. يعني أنا مش بقول إنه أنا حين لا أخذ بالشورى أنا بهذا زاهد فيها أو كاره لها أو مبغض لها، لكن يا جماعة إذا لم نستطع نصب الإمام بالشورى وكان يمكن نصبه بطريقة ولاية العهد، فالحفاظ على الأمة والحفاظ على مصالح المسلمين نذهب إلى نصبه بولاية العهد. أنا الآن أحاول أن أثبت لمن يطعنون في معاوية إنه يا جماعة ما توقعه معاوية حصل بعده فعلا. يعني اللي عايز ينتقد معاوية ويقول هو أول من غير، عمرك ما بتلاقي

0: إيه مسك مادحا في معاوية الثاني ويقول لك هذا أول من ردها شورى. لا ما حدش بيعمل كده، ما حدش فكره أصلا معاوية الثاني ده. لا يجب أن يعني شوف الأحداث كيف أثبتت.
1: في نقطة جدا مهمة، في نقطة جدا مهمة، هو شباب الأستاذ محمد إيش قاعد بعمل، أو إحنا بالبودكاست هذا كله إيش قاعدين بنعمل؟ إحنا قاعدين بنفسر حركة التاريخ.
0: تمام.
1: يعني بنحكي ليش، يعني بنحاول نفسر القصة هاي. أعطيني بس 30 ثانية.
0: خذ راحتك.
1: هاي قصة أنت حكيت قبل شوي عن العصبية، هاي طبعا نقطة مركزية جدا مهمة في تفسير اللي قاعد بصير. هو شباب الماركسية مثلا لما حاولوا يفسروا التاريخ أستاذ محمد كانوا شايفين إنه الطبقية هي نقطة الارتكاز مثلا، يعني مثلا في تفسير مين هيجل صراع الأفكار هو
0: جدليات
1: مثلا، يعني عندك توينبي قدرة الاستجابة لأي جماعة.
0: أجا
1: ابن خلدون خالفهم كلهم لهدول وقال لك لا، الدين هو الذي يمكن العصبية. لما دخل الدين على العصبية يعني مكنة للحكم، وبالتالي قوة دفع الدين الدافع الديني هذا هو اللي بيمكنها من إنشاء دول وممالك وإمبراطوريات حسب ما ذكر ابن خلدون. لأنه بعدين هو بينتقل من هاي المرحلة لمرحلة الاتحاد والالتحام بين الأفراد. فابن خلدون بيضيف دليل عقلي على دليل نقلي، بعرفش هذا الحديث أنا أول مرة بسمعه، وفي الحديث ما بعث الله نبيا إلا في
0: ثروة من قومه،
1: في منعة من قومه،
0: أو ثروة من قومه،
1: أو ثروة من قومه.
0: نعم.
1: وبالتالي نقطة العصبية أستاذ محمد يعني هي مع الدين.
0: نعم.
1: في تفسير ابن خلدون تبرر اللي عمله سيدنا معاوية.
0: نعم.
1: نسبيا يعني. طبعا ابن خلدون ايضا ملاحظه جدا مهمه، هو ابن عصره، ابن زمانه.
0: مفهوم مفهوم.
1: لانه بالاخير بعدين صارت الاحزاب هي تنشئ دول، الجماعات ممكن تقيم دول وليس العصبيه والقبليه كما كان يقول.
0: يعني
1: هي بعد فلسفي
0: انت داخل
1: عميق.
0: في ايوه داخل في فلسفه التاريخ. أيوة. انت ويعني انا مش هروح معاك للمساحه دي.
1: طيب.
0: لكن هاخد
1: طيب.
0: اللي انت عايز تقول. هذا الكلام ذكره ابن خلدون في المقدمة في فصل في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم. بيقول إيه؟ بيقول إنه النبي حين يرسله الله في قوم أقوياء. ليه؟ لأنه لو أرسله في قوم ضعفاء بدون عصبية سيقتل قبل أن تتم دعوته. فلذلك تقرأ مثلا قول الله تعالى يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. تقرأ مثلا عند قول النبي الله صالح قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهليه. هنغتاله وبعد كده نقول إيه شفناش والله ما نعرفش ما شهدنا مهلك أهليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا في ثروة من قومه. وهرقل في حديث هرقل المشهور قال وكذلك الأنبياء يبعثون في أشراف أقوامهم، وفي رواية كذا الأنبياء تبعث في نسب قومها. ولذلك النبي كان محاطا بعصبة بني هاشم وأبو طالب عمه. فهو ابن خلدون بيقول إنه أي فكرة إذا لم توجد لها الحماية التي تحميها حتى تشتد الفكرة على عودها وتكون لها عصبتها هتروح الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم. طيب الآن وإحنا بنتكلم بقى في قصة التوريث ومعاوية، أيوة الحالة العربية حالة قائمة على القبليات العصبيات، هذه هي حالة العرب. أنا بقول الحالة دي لم يتركها العرب أبدا، لم يتركها العرب أبدا، لكن هذبها الإسلام. الإسلام جعل وازع الدين فوق وازع القبيلة. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال رسول الله ننصره مظلوما كيف ننصره ظالما، قال تردعه عن الظلم. الدين فوق القبلية، هو ده الذي جاء به الإسلام. وعلشان كده لما العرب كانوا في بدايات عهدهم أبو بكر قال للأنصار ما ينفعش حد من غير قريش يبقى خليفة، فإن العرب لا ترى هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا. طب الأنصار قالوا له إنا نخاف أن يلي هذا الأمر أقوام قتلنا إخوانهم وأبنائهم. شوف برضو العصبية هو موجود لم ينتهي تماما. الإسلام يعني أعلى الدين على العصبية. إحنا دلوقتي وصلنا في مرحلة ما يسمى ابن خلدون إن الوازع العصبي صار يزيد على الوازع الديني، زي ما ذكرنا إنه في ناس علشان تحمي ابن قبيلتها هتقاتل أم المؤمنين وهتقاتل طلحة وهتقاتل الزبير، وابنها ده وقاتل صحابي خليفة. فبالتالي أنا ذكرت إن معاوية كان عنده تقدير السياسي، وتقدير السياسي هذا وافقه عليه عموم الجيل من الصحابة، ندور المخالف معروف. التقدير السياسي ده ثبت بالأحداث بعد معاوية ووفاته إن تقدير السياسي صحيح، لأنه أهو دخلنا في معركة قال ابن الزبير أنا خليفة شرعي، وهو فعلا خليفة شرعي، وجاءته البيعة من الأمصار، وبنو أمية ما كانش معهم إلا قطعة من الشام وانقسموا على نفسهم فيها، نبايع لابن الزبير ولا ما ولا نستمر كبني أمية، واللي قالوا نستمر كبني أمية هم اللي انتصروا، وبعد كده اختلفوا فيما بينهم من الخليفة، وبعدين حسمها منهم مروان بن الحكم، ومروان بن الحكم ما أخدش إلا سنة واحدة ومات، فجاء عبد الملك بن مروان. شوف الاستقرار الذي تمتع به عبد الله بن الزبير والسنين، وشوف الانقسام الذي كان عند بني أمية، وفي الآخر بني أمية انتصر. يعني تقدير معاوية القديم الذي يدلك على عبقريته وذكائه، وأنه رجل دولة من الطراز الأول، وأنه أحد أهم شخصيات التاريخ، الذي كان يبصره بالغيب هو الذي وقع بعد موته. انتصر بنو أمية أيضا على عبد الله بن الزبير، لم تكن عصبة عبد الله بن الزبير كعصبة الأمويين، واستطاعوا أن ينهوا خلافته، هي الخلافة الشرعية طبعا، وانتصروهم. احنا ممكن نيجي بعدين نحكي الكلام ده ونقول مين صح ومين غلط، بس انا دلوقتي بقول لك تفكير معاوية تصدقته الايام. ماشي يا عم الشيخ، خد عندك حادث تاني حصل بعد معاوية، ومعاوية ولاش علاقة به. سليمان بن عبد الملك لما رأى انه مصلحة الامة، احنا دلوقتي بقى عندنا ولي عهد، عبد الملك بن مروان قال يتولى العهد بعده الوليد بن عبد الملك، الوليد قال يتولى سليمان. سليمان بن عبد الملك رأى أن مصلحة الأمة أن يتولاها عمر بن عبد العزيز، مش ابنه ومش أخوه. عمل إيه؟ عمل حيلة. الحيلة دي زي ما الأمة استفادت منها الأمة دفعت ثمنها. عمل إيه بقى؟ بايع لخليفتين، قال أن يكون الخليفة بعدي عمر بن عبد العزيز على أن يكون الخليفة بعده يزيد بن عبد الملك. يعني الراجل اللي شايف مصلحة الأمة هو أنها تروح للراجل التقي الكفء اللي اسمه عمر، ما عرفش يعملها لقوة عصبة بني أمية. ما فيش. شوف يا عم الشيخ، يعني مثلا في ناس بتنتقد سيدنا معاوية تقول لك إيه، كان المفروض يضع عصبته وعصبة بني أمية في خدمة من تختاره الشورى. بصراحة اللي بيقول كده مثالي وحالم. عمرك شفت ناس في التاريخ قادرين على أن يحكموا بأنفسهم راحوا مسلمينها لغيرهم وحاطين قوته معهم؟ ما حصلتش إلا مرة واحدة في التاريخ كله، الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم.
1: جزاهم الله خير.
0: طب والأنصار في حد زي الأنصار؟
1: لا طبعا.
0: النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الناس يكثرون والأنصار يقلون، يعني ما فيش حد زي الأنصار، ناس وضعوا قوتهم عند النبي وبعدين وضعوها عند خلفائه من بعده، وقالوا كما كنا أنصار رسول الله فنحن أنصار خلفائه. بس هو ده النموذج اللي إيه؟ اللي ما حصلش تاني. إنما قوم قادرون على أن يحكموا بأنفسهم يروحوا يدوا الخلافة لواحد غيرهم، وهو برضو غيرهم ده ما هو هيجيب عيلته برضو وهيجيب يعني فريقه، يعني مين اللي بيعمل كده؟ ما فيش حد بيعمل كده.
1: طيب إحنا
0: معلش سامحني أنا بس عايز أقول إيه، سليمان بن عبد الملك أهو رغم أنه هيديها لابن عمه، مش هيتركها شورى بين المسلمين، هيديها لابن عمه علشان مش هيقدر يعملها دي إلا بنوع من الحيلة على إخوته، راح عمل إيه الحركة الحيلة دي اللي هو عمر ثم يزيد. طيب أدينا انتفعنا بهذه الحيلة سنتين ذروة الذروة مع عمر بن عبد العزيز، لكن لما مات عمر بن عبد العزيز إيه اللي حصل؟ يزيد اللي هو تولاها بعده عمل نفس الحيلة لابنه، قال يكون من بعد أخي هشام بن عبد الملك على أن يتولها بعده الوليد بن يزيد بن عبد الملك، اللي هو كان بداية انهيار الدولة الأموية. طيب عمر بن عبد العزيز نفسه اللي الجميع يشهد له بالتقوى وبعضهم يقول بأنه خامس الخلفاء الراشدين لم يستطع أن يعيدها شورى. يعني دلوقتي إذا أنت رايح تنتقد معاوية، لو أنت رايح تنتقد معاوية أنت سيلزمك أن تنتقد كل الملوك، يبقى كده ملوك الإسلام كلهم ما فهمش حد كان يخشى الله، كلهم كان عندهم شهوة توريث الحكم بما فيهم الأتقياء وبما فيهم العباد وبما فيهم الفاتحين وبما فيهم المجاهدين، وما فيش حد رجعها شورى. فأنت يعني أن ترى عجزا من كل الملوك والخلفاء بعد ذلك على أن يعيدوها شورى، لازم تفهم أن دي طبيعة العصر، وأن أنت تطالب الخليفة بأمر لم يكن ممكنا. يعني اللي هينتقد معاوية ويقول لك كان ينفع وكان يقدر، فضلا طبعا عن أنه هو مغرور وفكر نفسه بيفهم أكتر من معاوية، أو حتى فكر نفسه أتقى لله من الصحابة الذين وافقوه، لكن يا سيدي اسحب كل ده على إيه؟ على كل الملوك عبر تاريخ الإسلام، يبقى كلهم كان فاسقا لأنه انتصرت في نفسه شهوة الولد على مصلحة المسلمين. لا، هذه كانت طبيعة العصر. فترة الخلافة الراشدة أشبه أن تكون بالفترة الاستثنائية اللي فيها قدر من الدين ومن تفوق الدين على الوازع العصباني وازع العصبية لا يتكرر، ثم عادت الأمور إلى مجراها مع ما في الإسلام من هيمنة ومن تعاليم ومن أخلاق ميز الحضارة الإسلامية عن سائر الحضارات. لكن ما ينفعش تفترض أمورا لم يكن ممكنا أن تحدث.
1: اتساع الرقعة، رقعة الدولة وعدد الناس وكذا أيضا يحتم
0: طبعا لو دخلنا لو دخلنا في التفاصيل سنجد هذا. طبعا انه هو دلوقتي قبل ان تكتشف الوسائل الحديثة، قبل ان تكتشف الوسائل الحديثة ما كانش فيه عندك اي نماذج ديمقراطية الا ديمقراطية المدن اليونانية، يعني الديمقراطية اللي هي ايه، المدينة لما تبقى شرعين ثلاثة كده على بعض نجتمع ونختار. لكن اول ما العالم الروماني اتسع وبقى في امبراطورية اختفت الديمقراطية وبقى موجودة الملكية. يعني الملكية هو النظام الذي كان أو يعني ثبت تاريخيا أنه النظام الأصلح لإدارة الممالك والإمبراطوريات عبر كل التاريخ، لأن كل التاريخ كان ملكيات وإمبراطوريات كله إلا في عصرنا الحديث هذا لما بدأت فيه جمهوريات ديمقراطية، لكن مع وجود تقنيات وآليات حديثة زي سرعة وسائل الاتصال، زي تفوق، يعني عندنا ثورة صناعية وعندنا سرعة انتقال وعندنا دولة قادرة على أن تقبض على الأطراف. كل ده حصل حديثا. وعلى فكرة عايز أقول لك لو إحنا يعني حاولنا نتعمق شوية في موضوع الديمقراطية هنلاقيها ملكية مقنعة، وده رأي بعض فلاسفة الغربيين الآن.
1: نعم.
0: إن الديمقراطية ما هي إلا ملكية مقنعة.
1: نعم.
0: بس ده موضوع تاني يعني مش عايز أدخل فيه دلوقتي. بس الذي أريد أن أقوله وأن أثبته هنا الآتي: معاوية رضي الله عنه،
1: هذا الملخص،
0: احنا خلصنا الحلقة،
1: احنا خلصنا زمان.
0: طيب معاوية رضي الله عنه كانت توليته العهد اليزيد امرا صائبا في وقته ومكانه، وامرا كان في مصلحة الامة. الدليل على ذلك فضل معاوية وسابقته وما نعرفه عنه، والدليل على ذلك قبول الصحابة به الا قلة قليلة، اثنين لم يخرج منهم إلا واحد، والدليل على ذلك أنه بعدما انتهى ما فعله معاوية دخلت الأمة فعلا في الفتن وأيضا انتصرت بنو أمية، والدليل على ذلك أن سائر الملوك بعد معاوية لم يستطيعوا أن يرجعوها شورى. فلا أحد يطعن في سيدنا معاوية ويرى أنه أول من ضيع الإسلام والمسلمين، فهذا جهل بالتاريخ وهذا ظلم لهذا الجيل ولهذا الرجل الكبير.
1: ولكن دعنا نتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يجبر أمته على شكل واحد للحكم.
0: نعم.
1: والشورى هي أسلوب للتنصيب.
0: نعم.
1: للتعيين.
0: ولكن هو المطلوب لأنها سنة الخلافة الراشدة، سنة الخلفاء الراشدين.
1: هي الأصل يعني.
0: نعم هي الأصل.
1: التعيين يعني.
0: نعم هي الأصل، وهي التي يعني لا يجوز العدول عن الشورى طالما أنها ممكنة. لا يجوز العدول عنها.
1: يعني لو استطعنا في هذا الزمن أن نعيدها نعيد.
0: لا بد، إن كلمة أبو بكر وبعده كلمة عمر إنه ليس لأحد الحق في هذا الأمر إلا من اخترتموه.
1: شورى
0: لازم شورى. إحنا دلوقتي بنتكلم على إذا لم يمكن إنفاذ الشورى لظروف، ظروف عصبيات، ظروف اتساع الدولة، ظروف عدم القدرة على تولية الأفضل، إذا لم يمكن فالولاية بالعهد
1: طيب.
0: كان هو اضطرار.
1: عشان نسكر القوس، لو واحد في التعليقات راح كتب لنا عمل هيك مقارنة مقاربة، قال وفقا للي أنتوا حكيتوه في هاي الحلقة معناته خلص يحق لكل الملوك اليوم اللي احنا بنعرفهم اليوم يورث ابنه وابن ابنه وابن ابن ابنه ويضل الحكم ماشي فيهم إلى يوم القيامة. ليش زعلانين؟ يا أخي أنتوا ليش معترضين على الحكام اللي قاعدين عاملين ملكيات وهم قاعدين من إشي من 70 سنة وإشي من 50 سنة وإشي من 600 سنة؟ يعني شو المشكلة؟
0: والله أنا مش عارف.
1: لو واحد كتب لنا هيك شو نقول
0: على إيه ولا إيه؟ يعني هذا الملوك، هؤلاء الملوك وكأنهم يقتدون بمعاوية. يا عم الشيخ أنا ما عنديش مانع يحكمني ملك يقتدي بمعاوية في كل حاجة ويورث ابنه، يروح بس يفتح البيت الأبيض ويخلينا أمة كده زي الدولة الأموية. أنا ما عنديش مانع، أنا أقبلها كده يعني إيه، بس أقبلها نفسيا. وسيظل هذا الملك معدودا في الملك العضوض، وسيظل مطالبا بالشورى أيضا. بس أنا عايز أقول لك، هو أنت بتقارن إيه بإيه؟ أنت بتقارن الواحد اللي عنده شرعين ثلاثة دلوقتي في دول بتلفها بالسيارة في ساعتين يا شيخ مراد.
1: نعم.
0: وده فاكر نفسه ملك وعنده علم وعنده بنك مركزي وعنده سفارات وعنده إيه عم، وراح يقول لي بيقتدي بمعاوية. يا سيدي يقتدي بمعاوية في الفتوحات، ويقتدي بمعاوية في حلمه، ويقتدي بمعاوية في عطائه، وبعد كده يبقى أنا موافق. أنا عن نفسي هو لو بيسألني أنا موافق أن أعيش في ملكية على غرار الأمويين والعباسيين والعثمانيين، ونخرج من عصر التمزق اللي احنا فيه ده، وأول ما نبقى هناك إن شاء الله، يعني أول ما نبقى في حاجة بهذا الشكل هبقى أطالب معك بالخلافة الراشدة.
1: طيب أزيد، إذن احنا اللي بنحكي فيه في ظل إنه احنا في المحور الخامس بنحكي عن الدولة الأموية التي لا تزال الرقعة الجغرافية تبعتها وحدة واحدة.
0: نعم. واحدة واحدة.
1: نعم. يقودها شخص واحد.
0: نعم.
1: هو عاد اسمه ملك، اسمه خليفة، هو شخص واحد. خلصت الحلقة أستاذ محمد، من زمان خلصت الحلقة طبعا، ولكن حبينا نسكر.
0: المهم تبقى الفكرة واضحة يعني.
1: الفكرة نعم، الفكرة الآن إن شاء الله أوضح من الوضوح. احنا توقفنا عند السؤال 43، إن شاء الله الحلقة القادمة حنبدأ بسؤال 44. هذه سلسلة 100 سؤال في التاريخ التي نجيب من خلالها على الأسئلة الملحة. إخواني الكرام، ما تنسوا أن تشيروا هذه الحلقة وتشاركوها مع كل من تعرفوا حتى تعم الفائدة والخير إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ محمد.
0: حياك الله بحارث.
1: إخواني إلى اللقاء.
2: لتشاهد المزيد من البرامج عن التاريخ الإسلامي ولتتعرف على أحداثه وانتصاراته وانكساراته، قادته وعلماؤه، أحداثه وأسراره، الحكم والسياسة والحروب والمعارك، ما عليك سوى أن تتابع قناة تاريخنا على يوتيوب. تاريخنا، من أبعد نقطة في الماضي إلى أبعد نقطة في المستقبل، نستنطق التاريخ.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد إمام المتقين وقائد الغر الميامين، وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وحياكن أيها الإخوة وأيتها الأخوات على مائدة القرآن في هذا الحوار القرآني في سورة يوسف. انتهينا في المرة الماضية من تدبر الآيات التي تناولت مشهد لجوء يوسف عليه السلام إلى ربه، وإظهاره أو مشهد إظهاره كمال الضراعة إلى الله تعالى واللجوء إليه لما قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه سبحانه الذي يسمع دعاء الداعين والذي يعلم ما في قلوبهم. بعد هذا المشهد انتقلت بنا السورة إلى مشهد آخر. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، باسمي أنا رأفت المصري وباسم عبد الله التميمي ومحمد عقل، نرحب بكم لمشاركتنا هذا الحوار القرآني في تدبر هذه الآيات، هذا المشهد الذي تعرضه هذه

آيات يتعلق بمشهد ما جرى مع يوسف في السنوات التي قضاها في السجن. وقبل أن نبدأ بتلاوة هذه الآيات لابد من التنبيه، وقد نبهنا نحن نذكر الآن، إلى أن دخول يوسف عليه السلام السجن لم يكن بدعاء منه بذلك، لم يسأل يوسف الله تعالى أن يدخله السجن، لكن لما رأى هؤلاء الظلمة آيات صمود يوسف وثباته، رأوا أنهم سيسجنونه حتى حين، لعله يتغير سلوكه، لعله يعني في بعض الأحيان الإنسان الأعوج بشوف الناس عوج ويمتعض من رؤية الإنسان المستقيم، ويعد الاستقامة بحد ذاتها مرضا ينبغي معالجته. فلعلهم رأوا في ثبات يوسف وفي عفته مرضا ينبغي أن يعالج بهذا السجن، ولذلك وصف لنا الله تعالى هذا المشهد بقوله: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. المشهد الذي نحن اليوم بصدد تناوله يتعلق بحادثة ما وحوار ما حصل في السجن ما بين يوسف عليه السلام وما بين صديقين من أصدقاء السجن اللذين التقى بهما يوسف عليه السلام. فلنستمع. شيخ محمد حفظك الله، لو تلوت علينا بارك الله فيك.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لك الحمد ولك الشكر، تلاوة طيبة مباركة، طيب الله الأنفاس. هذا المشهد مشهد متكامل، ما تلاه علينا الشيخ محمد جزء منه، ما يزال من المشهد بقية، بل ما يزال من كلام يوسف بقية، لكن يعني نظن أن هذا هو ما سيتسع له المجال في هذه الدقائق التي سنمضيها في هذه الحلقة. فإن اتسع المجال لما هو بعد ذلك استزدنا من هذه التلاوة الخاشعة. ودخل معه السجن فتيان. طبعا انظروا أيها الكرام، هناك ما يسمى في القرآن الكريم، في القصص القرآني، بالفجوات. هناك فجوات في القصص القرآني. إذا قرأنا الآية التي تسبقه، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين، ودخل معه السجن فتيان، ما الذي تقدره؟ ففعلا تم سجنه، ودخل يوسف السجن ومكث فيه حينا، وأثناء وجوده التقى كذا وكذا. يعني هذه فجوات يتركها القرآن الكريم لأنها معلومة، ولا داعي لسلوك مسالك الروائيين. الروائي يعني يمكن أن يملأ هذه الفجوات بالتفاصيل. القرآن ليس حريصا على نقل التفاصيل التي لا فائدة منها،
2: ما في منها عبرة،
1: لا عبرة منها، وإنما العبرة فيما ينقله القرآن، فينقل لنا الأحداث التي تحصل بها العبرة بلا زيادة، ما لا حاجة إلى ذكره مما يمكن أن يملأه خاطر المتدبر، يتركه القرآن لك لتملأه على طريقتك. وهذا إن دل على شيء، إن كان هناك فائدة ما يمكن أن نجنيها من مسلك القرآن هذا، فهي أن نقول الإنسان لا ينبغي أن يشتغل
2: بالحشو
1: ما لا تقع الفائدة فيه، الفائدة المتعلقة بشيء من العلم أو بشيء من العمل، فلا يعني يملأ الإنسان وقته ويسود الصفحات بما لا فائدة فيه. هذا النص القرآني على هذه الطريقة. ودخل معه السجن فتيان، انفتح المشهد على رؤية هذين الفتيين في حوارهما مع يوسف عليه السلام. ما المقصود بالفتيين هنا؟ التعبير بالفتى
3: يعني يبدو أنه هو السجن للعبيد. هي صارت تحكي امرأة العزيز أنه لا يكون من الصاغرين.
1: نعم.
3: فقطعا ما راح تحط له في سجن مع
1: الـ VIP
3: بالضبط. فهو نعم. شكله في سجن مخصص للعبيد.
1: نعم، لعله كذلك. الفكرة أنه المقصود بالفتى هنا العبد، وقد تكلمنا عن هذا في المرة الماضية، وأن هذا من الاستعمال الشرعي ومن الاستعمال العربي، كانوا يسمون العبد في وقتهم تلطفا به، ويعني هذا الذي راجع على الألسنة وهو أسهل وألطف على المسمع وعلى المنطق كذلك بالفتى. فعلا قد يعني تحليل عبد الله تحليل جميل، يعني قد يعني وعيده بالصغار وهو الذل يقتضي أن يوضع مع سجن يعني بأوضاع صعبة.
3: في شغلة لاحظتها في سورة يوسف في الزمن اللي كانوا عايشين فيه، يعني تقريبا الواقع نفسه، مع أنه الحكي هذا من آلاف السنين، يعني موضوع البذخ والسكاكين مثلا، موضوع الفروقات في السجون حتى.
1: نعم.
3: يبدو أنه في سجن للعبيد وفي سجن للـVIP، يعني في شكله طبيعة الإنسان
1: تعيد نفسها،
3: تعيد
1: التاريخ
3: نفسها.
1: يعيد نفسه كما يقولون.
3: يا سلام.
1: ولعل مظاهر الفساد كذلك يعني تعيد نفسها كذلك.
2: كل المشاهد متشابهة في الأزمنة.
1: أي والله صحيح. ولعل هذا الذي خلق هذا الخلق على هذه الهيئة هو الذي أنزل هذا القرآن ليعالج هذا القرآن بما حواه من قصص وتوجيهات وقواعد في التفكير والسلوك والأخلاق والأنظمة والإلى آخره، ليعالج مجتمعات الإنسان في كل زمان وفي كل مكان.
2: لذلك هي أحسن القصص.
1: ولذلك هي أحسن القصص مرة أخرى، أحسن الله إليكم. إذن ودخل معه السجن فتيان.
2: دكتور، ودخل معه السجن فتيان، يبدو أنهم دخلوا في نفس الوقت.
1: والله هذا الذي يظهر، يعني هل المعية دخل معه، هل المعية تقتضي أنهم جميعا دخلوا في الوقت نفسه؟ قد يكون ذلك كذلك. وأنتم تعرفون أنه اللي بيدخل دفعة واحدة لأي شيء بيكون علاقتهم دائما متقاربة. أرأيتم إلى طلاب الجامعة إذا دخلوا مع بعض، الطلبة داخل السنة الواحدة، السنافر إذا دخلوا مرة واحدة بتكون علاقة هذه المجموعة علاقة عادة قوية. بيدخل دفعة على الجيش كذلك، اثنين بتوظفوا مع بعض بيصيروا شلة في الشركة، فلعل دخولهم السجن معا يعني كان من أسباب هذا القرب، ودخل معه السجن فتيان. طبعا هناك احتمال أن لا يكون كذلك، لأن أحدا قد يقول أن المعية لا تقتضي المزامنة، لا تقتضي المزامنة، لكن على أي حال هذا قريب. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا. ما معنى أعصر خمرا؟
3: هو كأن الخمر بكون عنب، فيبدو أنه بيشوف حاله بيعصر العنب.
1: أحسنت، هو معنى الآية إني أراني، أرى نفسي أعصر في المنام بطبيعة الحال. هنا الرؤية رؤية منامية، الرؤية قد تكون رؤية بصرية وقد تكون رؤية منامية وقد تكون رؤية علمية كمان. أنا أقول والله أنا أرى في هذه المسألة كذا وكذا، هذه رؤية علمية. الرؤية هنا رؤية منامية. إني أراني أعصر خمرة. شوفوا سبحان الله قصة الرؤى والأحلام في هذه السورة سائرة. يبدو أن المجتمع كذلك، يعني تعقيبا على كلام عبد الله، يبدو أن المجتمع في ذلك الوقت إذ نستطيع أن نلمح طبيعة المجتمع المصري في زمن حصول هذه القصة، يبدو أنه كان مجتمعا يعنى بالرؤى والأحلام. هذه الرؤية رقم كم عندنا؟ الثانية والثالثة. الثانية والثالثة. الأولى رؤيا يوسف.
3: رؤيا يوسف.
1: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه الرؤيا الثانية، إني أراني أرى نفسي في المنام أعصر عنبة. عنبة. لكن سمى العنبة خمرا باعتبار ما سيكون، وإلا فإنه قد عصر إيش؟
2: عنبا.
1: عنبا. هذا للإخوة الذين يعتنون بعلوم العربية والبلاغة يسمى مجازا مرسلا. المجاز مرسل علاقته اعتبار ما سيكون في المستقبل. إحنا في كثير من الأحيان نعبر عن ذلك في القرآن مثلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم إلى آخر الآيات. طيب اليتيم بعد البلوغ في الشرع على الأقل لا يسمى يتيما، فكيف سمي يتيما هنا؟ قالوا سمي يتيما باعتبار ما كان. هنا سمى العنب خمرا باعتبار ما سيكون. هو الخمر لا يعصر، الخمر عصير. الذي يعصر هو إيش؟
3: العنب.
1: إذن هذه طريقة من طرائق التعبير في القرآن الكريم، هذه المجازات، اعتبار ما كان أو اعتبار ما سيكون. وهناك علاقات أخرى لا أريد أن يعني أتعبكم بتحويل حلقة التدبر هذه إلى درس في البلاغة، لكن مثل هذه العلوم بالعموم، مثل هذه العموم العلوم بالعموم مما يفيدنا إذا أقبلنا على القرآن نتدبر كيف أفهم أنا إني أراني أعصر خمرة. الآن الآخر
2: دكتور، بس عند أعصر خمرة يدلنا أن المجتمع المصري أيضا ممن يكثرون شرب الخمر في ذاك الزمان.
1: نعم، يعني هذه وظيفته كما سيتضح بعد قليل، إنه هذا الرجل الذي دخل السجن مع يوسف عليه السلام كان ساقي الملك. وإذا قلنا كان ساقي الملك يعني يسقيه الخمر، هذه وظيفة رسمية كانت بالنسبة إليه. لعل الملك في ذلك الزمان زعل من هذول الاثنين يعملون مع الملك كما سيبدو لنا بعد قليل، زعل منهم، أمر بسجنهم لغرض أو لآخر، لسبب أو لآخر. ورأى كل منهما رؤية، لعله حصل شيء ما، فأمر الملك ذلك الزمان بسجن هذين الفتيين اللذين كانا يعملان عنده في القصر. ورأى هذان الفتيان هذين الحلمين. الأول قال إني أراني أعصر خمرة على ما ذكرنا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. إيش وظيفته؟ من الرؤية يتضح
3: يبدو أن
1: بودي الطعام الخباز أو اللي بودي الطعام أو يعني
2: مقدم المائدة.
1: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل إيش؟
3: الطير
1: منه. طبعا يعني هاتان من الرؤى غير الواضحة، يعني لو أن أحدهم جاءك فقال لك إني أراني أعصر خمرة،
3: طيب وش المشكلة؟ طيب وظيفتك
1: أنت تعصر خمرا بطبيعة الحال، هذه وظيفتك. والآخر طيب أنا حامل يعني مثلا صينية أو ما أشبه ذلك، وهناك طير تنزل فتأكل من هذا الخبز الذي فوق الصينية. قضية الرؤى في بعض الأحيان قد تكون واضحة وضوحا تاما لا يحتاج إلى تأويل، يعني هي تؤول نفسها، وقد تخفى في بعض الأحيان خفاء لا يستطيع تأويله إلا حاذق من الحذاق. هذا علم مستقل بذاته، وهذا العلم يمكن أن يطلب، لكن التعويل فيه والاعتماد فيه على الموهبة، هناك موهبة
2: البصيرة
1: وعلى البصيرة. نعم أنا لست بصاحب ذاك، لم أتعاهد الاشتغال بتأويل الأحلام، لكننا الآن نتكلم في تدبر هذه الآية، وظاهر أن قصة تأويل الأحلام لها أصل واضح. سورة يوسف بما حملته من رؤى وتعابير تدل على أن قصة الرؤى وتعبيراتها
3: لها أثر كبير.
1: نعم يعني لها حقيقة، لها حقيقة. طبعا قد يقول قائل لكن الدجاجلة يكثرون في هذا. نعم، لكن إذا كثر الدجاجلة في شأن فلا يعني هذا أن الشأن نفسه
2: باطل.
1: أنا السورة تدل من الحيثية الشرعية على أن الله تعالى قد يلقي في نفس بعض عباده بعض الحقائق عما يمكن أن يحصل في المستقبل. هل يشترط، أنا أثير سؤالا، هل يشترط أن يكون هذا الرائي صالحا أم لا؟
2: لا
1: لا يشترط. من أين استدللت على ذلك شيخ محمد؟
2: الفتيان.
1: الفتيان الظاهر أنهما
2: مؤمنين،
1: ليس مؤمنين، والملك الذي رأى بعد قليل رؤيا السبع بقرات السمان إلى آخره،
2: وكذلك لا الناس بمجملهم،
1: والواقع في بعض الأحيان بعض الناس ليسوا بصالحين لكنهم يرون الرؤى. لكن لا شك أن رؤية المؤمن للرؤى أدق وأوضح وأشف، وأن صفاء نفس المؤمن يمكن أن يتراءى لبصيرته ما لا يتراءى لغيره.
2: كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة جزء من النبوة أو
1: نعم صحيح
2: بهذا المعنى.
1: نعم نعم، والحديث في الصحيح الرؤية الصالحة جزء من 40 جزءا أو من 46 جزءا من النبوة. نعم، والرؤية قد تكون نوعا من أنواع الوحي إذا ما كانت لنبي، أليس هذا صحيحا؟ هل من مثال عليه؟ إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، يا أبت إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. وفهم أن هذه الرؤية من قبيل الوحي لا من قبيل الرؤى العادية. قد يقول قائل من الذي أخبره بذلك؟ النبي إذا جاءته الرؤية فإنه يعلم هذا علم ضرورة، يعني كيف الواحد بجوع بالضرورة عرف أنه جاع، النبي يعرف أن هذه الرؤية من الله بعلم ضرورة لا يشك في ذلك البتة. لكن لا يحصل هذا لأحد الناس بالمناسبة، لأن بعض الناس قد يبالغ فيظن أنه يعني إذا رأى رؤيا فإنه ينزلها منزلة النص الموحى، وبيقول لك أنا والله رأيت رؤيا، جاءني أبي في المنام وقال لي لا تزور فلان أو لا تزور فلانة، مش بيصير وبنسمع كثير
2: أصبحت قرآنا
1: وكأنهم يعتبرون ذلك قرآنا، أو جاءني فلان في المنام وقال لي يباح لك أن تفعل كذا. أو الذي ينبغي أن يعرفه كل أحد إن هذه الرؤى لا يحل فيها حلال ولا يحرم فيها حرام، وإنما يحل ذلك ويحرم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن المبشرات في آخر الزمان في جزء منها تكون بالرؤى الصالحة، إحنا إذا تعاملنا مع الرؤى الصالحة على أنها مبشرات بيكون يعني هذا هو الوجه في التعامل، مبشرات لا تحل حراما ولا تحرم حلالا ولا توجب عليك شيئا، هذه قضية مهمة. وبعدين إذا يعني جاءك ميت في المنام فقال لك لا تذهب ولا تزور فلان وفلان وإلى آخره، فعلى الأغلب بيكون هذا إذا كان قطيعة رحم لا أبوك ولا أمك الذي جاءك، وإنما جاء شيطان تشكل بالصورة وقال لك اقطع الرحم ولا تصلها أو لا تعطي فلان الإرث أو، وهذا يتداوله الناس. وكثير من البسطاء يمكن أن يتخذ هذا كالقرآن كما تفضلتم، فينبغي التنبيه على هذا.
3: بعدين يعني هو بصراحة موضوع الأحلام موضوع بيستهوي الناس.
1: يستهوي الناس.
3: واحد من المواضيع في مواضيع الجن مثلا برضو بيستهوي الناس. موضوع الأحلام هسه هم الاثنين صاروا يحكوا إني أرى. ما حكى ولا واحد حكى فيهم إني رأيته، مع أنه الحلم يعني سابق أنت لا استيقظت، فيبدو أنه في تكرار في الحلم.
1: جميل، استدلال جميل. الفعل المضارع يدل على التجدد، الفعل المضارع يدل على أن الأمر يحصل مرارا، هذا استدلال بديع
2: أن هذه الرؤية تكررت.
1: نعم، هذا استدلال رائع والله.
3: يمكن هذا اللي خلاهم يسألوا،
1: ولعل هذا الذي يدفع الإنسان إلى السؤال أحيانا.
3: يعني واحد إذا شاف حاله، يعني أنا شفت حالي مثلا مهندس وبشتغل في الماكينة هاي، لو كل يوم بشوف بحكي إنه والله عشان بفكر فيها طول النهار. بس تكرار الحلم عند هذا الشخص إنه كل مرة بعصر خمر خلاه يسأل سيدنا يوسف،
2: وإن كان وظيفته،
3: وإن كان وظيفته.
1: هذا يحصل معنا إذا تكررت الرؤية لك، يمكن أول مرة الواحد يطنش، لكن إذا تكررت كان تكرارها دافعا

0: لمعرفة ليش. طيب يا جماعة حدا رأى؟ على أي حال أنا الذي أنصح به النص قبل أن نعود إلى النص، إذا ما رأيت رؤيا خير فلا بأس بالبحث فيها وبسؤال الخبراء عنها، وإذا رأيت غير ذلك مما لا تحبه نفسك فاستعذ بالله ولا تحدث بها أحدا، فإن ذلك لا يضرك. أنا هذا الذي أنصح به الناس. أما محاولة إنه إذا شفت إشي ضايقني أروح أفتش فيه وقد يكون كذلك التأويل سيئا فينعكس ذلك على نفس انعكاسا شديدا، وهناك بعض الإشارات كمان في بعض الأحاديث لا أريد الاستطراد فيها ممكن إنها بتخوف أكثر، فلذلك اللي بنقوله من رأى شيئا لا يسره فليعرض عن ذلك ولا يحدث به وليستعذ بالله، فإن فعل ذلك فإن مثل هذا لا يضره. تفضل محمد.
1: قبل فترة جاءنا رجل من السعودية وهو متخصص بهذا العلم، وجلس في المسجد والناس بدأوا يعني يسألونه عن ما يرونه في المنام، فقال أنا أريد أن أعطيكم إشارات وهذه الإشارات تريحكم إلى زمن بعيد إن شاء الله. قال إذا رأيت رؤيا خير فإنها تبشرك بخير.
0: جميل. للعموم هكذا للعموم.
1: وإذا رأيت رؤيا تظنها شر فهي تحذرك من أمر معين فاحذر واتق الله.
0: ثم استعن بالله وتوكل عليه. والله هذا إيجاز كبير. ترى يا جماعة يعني كما قال عبد الله قبل قليل، الناس انظر هناك بعض القنوات الفضائية فقط لتأويل الأحلام
2: برامج صح.
0: وبرامج طويلة وأكثر البرامج يمكن إقبالا، إحنا لا ننكر ذلك، يعني ينبغي أن نحن ننكر المبالغة ويعني استعمال مثل هذه العلوم في
1: ربما تعطيل الحياة،
0: نعم، وفي التكسب من الناس وما ينبغي بعد وما يترتب على ذلك بعد ذلك من تعطيل الحياة، والواحد إذا شاف له مثلا حلم معين بيقول خلص انتهت الدنيا ولا داعي، يعني يصيبه ذلك من الحزن بما لا يخفى،
2: خصوصا أنه يعني دراسات كبيرة أثبتت أنه أنت فعلا ممكن تشوف شغلات في الحلم مجرد أنك بتفكر فيها خلال اليوم، فممكن ما يكونش إلها ولا أي معنى.
0: أحسنت. ثم إن الشيطان يحرص على إحزان الذين آمنوا، فقد يلقي الشيطان في روعك فعلا ما يتسبب بحزنك، فلا تذهب إلى مراد الشيطان ولا تجعله يصدق ظنه بك في أن تحزن لأنه أراد إحزانك. على أي حال إذا نحن أمام هذين الحلمين، الأول إني أراني أعصر خمرة، والثاني إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. يعني أنا الذي جال في ذهني أي شيء دل هذين الفتيين على أن يوسف يمكن أن يعبر لهما الرؤى؟
2: يعني محسن شو علاقتها في تفسير الأحلام؟
0: طريقتك في التدبر كثير جميلة. التعليل خلينا نفكر في النص القرآني. أنا يعني أندب الإخوة والأخوات الذين يستمعون إلينا أن يكون النص القرآني إن استطاعوا بين أيديهم كما هو بين أيدينا، يعني نحن نحفظ بفضل الله السورة، ولعل أكثر المستمعين كذلك إذا ما كانوا يحفظونها حفظا فإنهم يستحضرون آياتها بسهولة، فسورة يوسف من أكثر السور تكرارا على الأذن ويعني قربا إلى القلب، وكل القرآن كذلك. لكن وجود النص أمامنا ووجودنا نحن أمام النص وبين يديه بيخلي نظرك أكثر دقة ويعطيك مسربا لتكون عميقا في الدخول إلى النص. الآن عبد الله قال بدنا نربط، نبئنا بتأويله، ما العلة؟ لماذا نطلب منك أن تنبئنا بتأويل ما رأيناه؟ العلة جملة تعليلية بنسميها إنا نراك من المحسنين. أنا أظن أنكم توافقونني على أن الناس عادة إذا رأوا إنسانا ملتزما عالما متدينا بيروحوا يسألونه ويستفهمونه في كل شيء، ومن ذلك الرؤى. أنا والله مرات في كثير من الأحيان وأنتم كذلك يعني بيجيني والله يا شيخ أنا رأيت، أنا والله لست صاحبة تأويل، لكن الناس إذا أحسنت الظن والحمد لله رب العالمين هذا من النعم، أن يعني يرزقك الله أن يحسن الناس بك الظن، هذا من نعم الله على الله.
2: صحيح صحيح، يعني هو منتشر حتى إذا هذا منتشر عند الناس بشكل عام، انك اذا بتصلي وراء امام صوته حلو ممكن تروح بعدين تفتح له قلبك وتحكي له كل مشاكلك العائليه والاحلام
1: هذا ما يحصل كثيرا.
0: احسنت
2: يعني الشيخ محمد داخل اكيد يعني
0: والشيخ محمد امام لمسجد كبير، مسجد ابو عيسى، اليس كذلك؟
1: نعم الحمد لله.
0: الله ينفع بكم ويقويكم. الناس فعلا إذا ارتاحت لمن رأت فيه الصلاح تشتكي إليه همومها، تشتكي إليه ما يجول في خاطرها. أنا والله يوم من الأيام واحد من الإخوة أو أنا في مجلس تناقش الناس فيه حول أفضل أنواع العسل، عسل مين فلان عسل فلان، فأحدهم كان صارما العسل الفلاني أفضل. قال من أي يعني أنت جربته؟ قال لا. قال مين؟ قال الشيخ الفلاني. قال الشيخ الفلاني عالم لا علاقة له بالعسل، لكن اشترى منه عجبه فقال هذا العسل كويس. وهذا الذي يأتي بالناس إليك. أنا لا أريد، لأن عندنا فاصلا، لا أريد مغادرة هذه البقعة. هذه البقعة تحتاج إلى مزيد من البحث والطواف حولها. خلينا نطلع إلى فاصل ثم نعود بعد ذلك لنستكمل الكلام في الآية، فابقوا معنا حياكم الله.
3: إنتاج إذاعة حطنا.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله وحياكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات. كنا قبل الفاصل نتساءل في قول الفتيين ليوسف عليه السلام: نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. وقلنا إنه جملة إنا نراك من المحسنين جرت مجرى العلة، يعني يقولون له: لماذا نسألك هذا السؤال؟ لأننا رأيناك من المحسنين. وقلنا إن الناس عادة إذا رأتك محسنا ورأت فيك علامات الصلاح فإنها تخرج ما في قلبها من الهموم والمشكلات لتجد عندك حلا. إذا كان هناك من نصيحة للإخوة والأخوات المحسنين والمحسنات أو من يظن الناس فيهم ذلك، نسأل الله تعالى أن يجعلنا خيرا مما يظنون وأن يغفر لنا ما لا يعلمون. إن كنا في يوم من الأيام أو وضع من الأوضاع عند حسن ظني بعضهم فهذا له تبعات، القصة ليست تشريفا فقط، هناك تبعات. الذي يعني ينبغي أن نقف معه فيما سوى هذه الفكرة في هذا الموضع من القرآن: إن نراك من المحسنين، إن إحسان يوسف عليه السلام كان أمرا ظاهرا. هذا الداعية، هذا الشاب يوسف عليه السلام، هذا النبي الكريم أينما ذهب كان شمعة أو نورا يستضاء به ويدل بأخلاقه وتصرفاته وحسن كلامه وحسن تعامله مع الناس على ما في داخله. يوسف عمليا يحمل عقيدة، يتحرك بدين. الآن سترون في بقية كلام يوسف كيف أنه استثمر هذه الفرصة من سؤال هذين الفتيين له حول هذه الرؤى، كيف استثمرها في الدعوة إلى الله. يوسف عليه السلام وين محطيته؟ يوسف هو يوسف، وكذلك ينبغي على المسلم أن يكون هو في المسجد فلان، برا المسجد لما طلع على السوق ما بيتغير، هو لابد أن يكون منسجما مع نفسه. هو في المسجد، هو في السوق، هو أمام الناس، هو وحده على الموبايل،
1: هو في المنزل
0: مع أهله. وعجبا ممن يعيشون حالة من التناقض، تراهم خارج المنزل من أنغش ما يكون
1: ملائكة تدب على الأرض،
0: لكن إذا دخل على المنزل
2: تجده عبوسا
0: قنطريرا لا حول ولا قوة إلا بالله، أو تجده في المسجد حمامة مسجد، فإذا خرج إلى السوق فهو يعني قاسي، فهو يمكن أن يأكل أموال الناس بالباطل ويعد ذلك لعله من الفهلوة أو من الشطارة أو ما أشبه ذلك. لا هذا تناقض،
1: أو من تيسير ربنا بيصير يحكي لك إنه
0: يجد لنفسه تآويل متعددة. للأمانة أنا يوم من الأيام كتبت مقالة هيك على الفيس سميتها العلمانية الصغرى. في علمانية كبرى، علمانية الدول وعلمانية الأفكار الكبرى، لكن كثير منا يعيش علمانية لكن صغرى. علمانية أنه المسجد عنده والصلاة والصيام وعمره وكل سنة وإلى آخره، لكن إذا تعاملت معه في الدرهم والدينار رأيت رجلا آخر ولا كأنه يمت إلى الدين بصلة.
2: نسأل الله العفو.
0: وكذلك يا جماعة هناك تناقض في بعض الأحيان عند بعض الأشخاص، يعني أنت بتعرف وبتتعامل معه ما شاء الله الشاب المتدين إلى آخره، لكنه إذا خلى إلى محارم الله انتهكها، لكنه إذا مسك الموبايل لحاله بيعجب على الدنيا، بيطلع يعني واحد من أزعر ما يكون. لعله يعني عندنا تناقض ما من جهة ما، أنه بتفتح بروفايل أحدهم على الفيس فإذا هو شيخ الإسلام، لكنك إذا رأيت وقعه على الأرض فإذا هو يعني عياذا بالله إشي فيه. هذا ضرب من الفجوات والتناقض. هات يا شيخ محمد،
2: ذكرتني بأحد أكبر تجار المخدرات في الأردن
0: ما شاء الله،
2: بروفايله على الفيسبوك تظنه يعني من أحد رجال الدعوة والتبليغ.
1: بعدين إذا بتيجي عبيته بكتب هذا من فضل رب.
0: نعم، هذا نوع من التناقض الذي لا ينبغي أن يكون موجودا. يوسف عليه السلام كان في بيت النبوة في بيت أبيه، ذلك الابن الصالح، ألقي في البئر، ألقى الله تعالى عليه السكينة ولم يفزع ولم يفجر، أخذ عبدا وبيع في بيت العزيز فإذا به من أحسن الناس أخلاقا، يقوم بواجبه وإن كان الكريم ابن الأكرمين، مش متعود على حياة الرق وعلى حياة العبودية، لكنه مع ذلك كان مثالا يحتذى ويضرب. لما ذهب إلى السجن، ترى كثير ناس يا جماعة بصير عندهم ردة فعل، بيكون زلم كويس وأخلاقه طيبة، لكن يرى ظلما أو ظلمين أو ثلاثة أساء له أحدهم مرة ومرتين وثلاثة، بيروح بيصير عنده ردة فعل، بيقول لك أنا خلص. واضح أنه التعامل مع الناس ما بينفع معهم هذا الوجه الجيد أو اللطيف، أنا سأتحول إلى ذئب كما هي الذئاب إن لم تكن ذئبا. يبدأ طبعا من جيب الكلام من هون ومن هون. لا، يوسف عليه السلام رجل منسجم مع نفسه، شخصيته أينما نظرت إليها وجدته يوسف، هو يوسف عليه السلام. يوسف هو المحسن هنا في السجن، هو المحسن قبل السجن في بيت العزيز، هو المحسن كما سنرى إن شاء الله تعالى بلفظ الإحسان لما صار عزيز مصر في آخر القصة.
2: ربما دكتور بما أن يعني افترضنا أن هذين الفتيين أو هذان
0: أن هذين
2: الفتيين من القصر، فربما يعلمون بإحسانه سابقا،
0: لعلهم يعرفون ذلك. نعم، لا فعلا هذا محتمل كمان،
2: وتراكم الإحسان عندما رأيه
0: في السجن، هذا كذلك محتمل. إن نراك من المحسنين، ولفظ الإحسان بذكرنا إنه يوسف محسن جدا، المحسن اتكلمنا إنه ما الإيمان ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان. القصة قصة يعني هو في ذروة الروعة والنقاء والصفاء. ويا جماعة والله من صلح قلبه فاضت ينابيع الحكمة على لسانه، فتجده يتكلم بالحكمة، رقيق لين، إذا تكلم فإنما يتكلم بما فيه مصلحة الناس، بما ينبض حبا للناس، خدمة لهم وحرصا عليهم وإشفاقا عليهم. إن نصح فلله ينصح وبالله يذكر، وإن صمت فصمته يذكر بالله. في ناس إذا رأيتهم تذكرت الله أو ذكرت الله، وهذه العبارة ذكرت الله. وفي ناس على العكس من ذلك، هذا يوسف في حله وترحاله، في قيده وحريته، في صمته وفي كلامه يذكر بالله. إن نراك من المحسنين. يوسف عليه السلام ليس رجلا انطوائيا انعزاليا، هذا ظاهر، في خط بينه وبين الناس، وهكذا ينبغي أن يكون الداعية. اللي عنده خير لا ينبغي أن يحبس هذا الخير على نفسه، ولذلك مباشرة قال يوسف يعني لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. هذه الآية أظن أنها تحتاج إلى تفسير قبل التدبر.
1: صحيح.
0: أنا بدي أنصح الإخوة والأخوات، إحنا دائما بنحب التدبر وبنحف عليه، لكن حتى ما يكون عندنا ما يسمى بالشطحات، لا ينبغي أن نغلق باب التدبر، ولا ينبغي أن نفتح الباب إلى الدرجة التي يمكن إنها يعني يصير فوضى. أنا أظن أن التدبر متاح لكل أحد، هكذا على الإطلاق متاح لكل أحد، لكن غير العلماء الذين لا يملكون أداة الاجتهاد يمكنهم أن يتدبروا بعد معرفة المعاني الأساسية للآية. يعني أنا أنصحكم يا جماعة اللي بده يعمل جلسة تدبر حتى لو ما كان في مختص لا بأس، لكن استعينوا بكتاب كتفسير ابن كثير مثلا أو مختصر من مختصرات تفسير ابن كثير لمعرفة المعاني الأولية للآية. يعني كيف يمكن أن أتدبر وأنا مش عارف المعنى الأساسي للآية؟ أعرف المعنى الأساسي للآية من تفسير معتمد من التفاسير المعروفة والمشهورة، مثل أنا أرشح لكم هذا التفسير، وفي بعض الكتب في التفسير المختصرة ويمكن أن نذكر شيئا من ذلك في قابل الحلقات، تعتمدون عليه في معرفة المعاني الأساسية، ثم تحلقون كما نحاول أن نحلق الآن في مجلسنا هذا في المعاني والإشارات والظلال والدروس والعبر واللطائف وما أشبه هذا، وهذا متاح بل مأمور به. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، ليش أنزلناه إليك مبارك؟
2: ليتدبروا
0: آياته. فمن يعني يحجر التدبر ويمنعه عن الناس يمنع عن الناس الغاية التي لأجلها أنزل الله تعالى هذا الكتاب، فهذه قضية في منتهى الخطورة. لكن بعض الناس يحذر إنه إذا أطلقنا الأمر كذا بصير الناس يتكلمون، حتى نضبط ونكون متوازنين ومتوسطين، تعتمد على تفسير مشهور في إدراك المعاني الأساسية وبعد ذلك تدبر كما ترى.
2: تدبر ولا تفسر.
0: تدبر ولا تفسر هذا. أما العلماء فجزء من تدبرهم التفسير والترجيح بين الأقوال وما أشبه ذلك. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه، يعني في رؤاكما في أحلامكما، إلا نبأتكما بتأويل هذه الأحلام قبل أن يأتيكما هذا الطعام.
1: يعني هو بيشير للعنب وللخبز؟
0: لا، ليس بالضرورة. يقول الإنسان قد يرى في بعض الأحيان أنه سيرزق بكذا، أن سيأتيني رزق بكذا، فيقول لهم يوسف عليه السلام: إذا ما رأيتما في المنام أنكما ترزقان بشيء فأنا سأنبئكم بتأويل هذا قبل أن يأتيكما هذا الطعام. هذا وجه.
1: يا سلام.
0: الوجه الثاني أنه من معجزة، طبعا إحنا نتكلم الآن عن يوسف النبي، يوسف في هذه اللحظة نبي، هذا الظاهر. كان قبل ذلك يعني ممكن أو ممكن لا، لكن في هذه اللحظة الذي يغلب على الظن أن يوسف السجين هو يوسف النبي، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. يعني قبل أن يأتيكما الطعام من السجان في الحقيقة، أنا سأنبئكم بماهية هذا الطعام قبل أن يأتيكما. يعني عندنا وجهان في التفسير. الوجه الأول أن نقول إن الكلام في الرؤى والمنامات، يعني إذا ما رأيتما أنكما ترزقان شيئا في المنام، فإذا ما قصصتما علي رؤاكما هذه فأنا سأنبئكم بتأويل هذا الذي ترزقانه قبل أن يأتيكم. الثاني أنه ما يكون الكلام عن المنامات، وإنما يكون عن الحقيقة، وبيكون هذا من إطلاع الله تعالى يوسف على الغيب، على بعض الغيوب.
2: وذلك تكملة الآية: ذلكما مما علمني ربي.
0: ذلكما مما علمني ربي. شوفوا كمان، عبد الله عندك شيء؟
1: يعني سيدنا يوسف لما جاء يفسر لهم استعمل أسلوب والده، والده ما فسر له مباشرة، نبهه من شيء، وهو نفس الشيء سيدنا يوسف ما فسر لهم مباشرة.
0: يا سلام.
1: أخذهم لمنطقة، منطقة دعوة إلى الله، ومنطقة يعني
0: والله التفاتة لطيفة. يعني من تأثر الابن بأبيه، الابن يوسف لما قال لأبيه إني رأيت 11 كوكبا، ما أخبره بتأويل الرؤية، أعطاه بعض النصائح والإرشادات، وتأثر يوسف بسلوك أبيه وحذى حذوه، فتكلم مع هؤلاء الفتية بما يصلح به أمر دينهم ودنياهم لعله.
1: بعدين عشان يطمئنهم فرجاهم أنه أنا صاحب علم، فأنا اللي رح أفسره لا أحاطيكم الأحسن من هيك.
0: أحسنت. هذا كلام جميل، ونكتة، إيش يعني نكتة؟ ملاحظة ونكتة بديعة. واحد قد يقرأ هذا النص فيقول: ألا يستعرض يوسف، يعني ألا يزكي يوسف في هذه اللحظة نفسه ويقول: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما يا أيها السجينان مما علمني ربي. أليس هذا تزكية للنفس وثناء عليها بالعلم؟ نعم، لكن ذلك ليس هو المطلوب. أحسنت. لكن ذلك ليس ممنوعا البتة، ليس ممنوعا على الإطلاق. المنع عند الاستعراض الذي لا فائدة فيه، لكن في مقامات التعليم، في مقامات النصح، في مقامات الهداية، ما بينفع تقول له أنا والله إنسان متواضع. يعني أنا أقول لبعض الزملاء، رزقنا الله ببعض الإخوة يعني من الأساتذة في الجامعات، وأساتذة هالشريعة والأساتذة الآخرين كذلك، يعني بفضل الله ناس في الغاية من الأدب، عندنا ناس في الغاية من الأدب، بعضهم متواضع تواضعا شديدا. يوم من الأيام أتكلم مع أحدهم فأقول له: مقامات التعليم لا يصلح فيها التواضع الزائد عن اللزوم، حتى يأخذ التلميذ منك لابد أن تشعره بأنك ممتلئ علما. أنت تريد أن تنصح أحدهم أنه يصلح سيارته، بتقول له: شوف أنا بعرفش بالميكانيك ولا بفهم في إشي، بس سيارتك لازم تغير فيها كذا وكذا. منطق هذا؟
1: أكيد.
0: هذا ليس منطقا. فلذلك ينبغي أن تطلع من تريد أن تدعوه إلى الله أو أن تعلمه شيئا، ينبغي أن تعطيه ثقة بك.
2: ويوسف عليه السلام في هذا الموقف لا يريد تفسير الرؤى للسجينين
0: فحسب،
2: وإنما يريد دعوتهم إلى الله. أحسن. أولا
0: أحسن.
2: ثم أن يفسر.
0: وبالتالي كان لابد أن يلقي في صدور أو في صدري هذين السجينين الفتيين الصديقين ليوسف عليه السلام إيحاء أنني سأتكلم معكم بكلام وأنا أعرف
1: ماذا
0: ما أقول.
1: والله هو ثبت شغل كثير مهمة. احنا بالعادة الواحد بس يجي يسألنا بنجاوب بنفتي، بنعرف ولا ما بنعرف. هلا بتصير مشكلة في حال انه ما بنعرف، انه بيجي الواحد في اخبار غريبة على الناس. مثلا انا ما بفهم زي ما حكيت في الامور السيارات الميكانيك، فبروح بحكي فيها بجيب اشي ما لهش دخل. فيعني حتى عمر بن الخطاب كان يحكي اني لأهاب الرجل حتى يتحدث، فممكن يجيب اشي ما لهش دخل في علمه، وهذا بيسبب مشكلتين في المجتمع. المشكلة الاولى انه هيبة الناس تنكسر، الشغل الثاني بيصير عندنا ثقافة مغلوطة عند الناس، فبياخذوا معلومات من الاشخاص الخطأ وبيعتمدوا عليها وبياخذوها هي كقرآن. بينما هون أكد سيدنا يوسف على أنه يعني أنا صاحب علم في هذه المسألة. أحسن. أنا ما بتفلسف.
0: والله هذا تحليق جميل. إحنا بنعاني مرات من مشكلة الفصحنة. الفصحنة أنا أتكلم في كل شيء، والآن ظاهرة على الفيسبوك. يعني بعض الناس يظن أنه كأمير للمؤمنين ينبغي أن يتكلم في الصغيرة والكبيرة. صار في حدث سياسي لابد أن يعلق عليه، في حدث علمي لابد أن يعلق عليه، حدث اجتماعي فلجت الدنيا لابد أن يعطي توجيهات ونصائح. يا أخي ما يعني
2: أعطي كل صح كل تخصص لصاحبه.
1: وبعدين بيفكر عنده جمهور وبيستنوا رأيه.
0: أحسن.
1: وبعد اللايكات فكر هذول الناس جمهور بيستنوا في رأيه.
0: والله يعني تكلم عبد الله بكلمة هذا يسقط الهيبة. ترى يا جماعة الواحد مرات من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. وهذا يعني أيهما أسلم لك، أن تتكلم بالعجائب فتبدو سطحيا بسيطا أمام الناس يهرف بما لا يعرف، ولا تقول والله هذه المسألة لا علم لي بها وأنا أتكلم فيما أعلمه. لا والله الثاني أحفظ لهيبتك. إحنا لم نتم الكلام في الآية، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يبدو لأنه من هذه النقطة تدفق يوسف عليه السلام في إعطاء التوجيهات المباشرة التي يريد الذهاب إليها فيما يتعلق بكلامه مع السجينين، لكن
2: يوضح عقيدته.
0: نعم، لكن المشكلة أنه حصرنا الوقت ونحن مضطرون الآن إلى إنهاء هذا المجلس الكريم، على أمل أن نلتقي بكم في مجلس قرآني وحوار يوسفي آخر مبارك إن شاء الله. فإلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحني الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-55777. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم. نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أريبيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعند إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: أيها الإخوة المستمعون، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا ما يتيسر له من سورة الحجر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب، رب الأرباب، أنت رب الأرباب، ومسبب الأسباب، ومنزل الكتاب، وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكنبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.

لا يزال يتقرب العبد إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. المقبلون على الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا بكم مولانا فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، قاضي بيروت الشرعي، في هذا اللقاء مع حلقة جديدة من المقبلون على الله. في حلقة الأمس عشنا مع الإمام جعفر الصادق والوصية التي أوصى بها ولده موسى عليهما السلام. ما جاء فيها: يا بني قل الحق لك وعليك، وإياك والنميمة فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال. لما خص الرجال هنا بموضوع النميمة ولم يعمم؟
1: طبعا يعني هذا الحديث غالبا هو من باب التغليب، وهو يخاطب ولده ويحذره من نقل الكلام، يعني من أن يقبل أحدا بنقل الكلام عن أي إنسان آخر أمامه، حتى لا يشحن قلبه تجاه أخيه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من النميمة، فقال: من نم لك نم عليك. وفي حديث آخر يقول: لا يدخل الجنة نمام. فإذا النميمة لما يعني يأتي إنسان ويقول لآخر: فلان تكلم عليك، هذه الكلمة مع كونها غيبة، ذكر أخاه بحال غيبته، ولكنه هنا لم يتكلم على الشخص بسلوكياته، بل نقل إساءة ذلك الشخص إلى من يسمعها، ومن هنا حذره من أن يقبل سماع النميمة، لأن هؤلاء الأئمة حاشا أن يقعوا بالنميمة. فقوله إياك والنميمة كأنما يقول له: إياك وأن تسمع النميمة من أحد. لأنه لو قال فلان لآخر: فلان سبك، يكون الذي سب حقيقة الذي نقل النميمة، لأن الرجل لم يسمع هذه المسبة بنفسه.
0: صحيح.
1: فمن نقلها بحرفيتها
0: كأنما
1: هو الذي قام بهذه الشتيمة أو بهذا السب. فلما يقول: فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال، أيضا كذلك لو حصل بين النساء نقل النميمة تقع العداوة والشحناء في قلوب بعضهن البعض. فإذا الحديث هنا لصفة التغليب وليس حصر يعني الشحناء بسبب النميمة في قلوب الرجال خاصة.
0: نعم. مولانا المتتبع لسير آل البيت رضي الله تعالى عنهم أجمعين يرى أن من اهتم بجمع هذه السير لم يصف شيئا من شكل هؤلاء الأئمة، من حياتهم الزوجية، من أبنائهم، من بيتهم، فقط اهتم بنقل كلامهم ووصاياهم. لما؟
1: لأن هؤلاء الرجال حقيقة كانت كلماتهم هي الكلمات العظيمة التي يجب أن تسطر بماء الذهب، أما حياتهم الخاصة فكانت هي أغنى من التعريف. بمعنى هؤلاء الرجال كانت أفعالهم هي التي تغلب عليهم، أما هيئاتهم فهؤلاء كانوا من معدن آل البيت، وكانوا أئمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فكانت هيبتهم تمنع كثير من الناس
0: النظر إليهم،
1: من أن ينظروا إلى وجوههم. فتخيل هؤلاء الرجال أن الإنسان إذا جلس مع إمام من هؤلاء الأئمة يغض طرفه عنهم، يعني لو كانت هناك ثريا عظيمة ومضاءة ومن أجمل ما يمكن لا يستطيع الإنسان أن يمعن النظر إليها.
0: صحيح.
1: كثيرا فهو ينظر إليها ربما هنيهة ثم يغض رأسه ويكتفي أن يقتبس من نورها.
0: نعم. مولانا، بالنسبة لسيدات آل البيت، هل هناك من جمع عنهن سيرة حياتهن مثلا أو شيئا مما قلناه والحكم التي قلناها؟
1: نعم، نقل عن بعض نساء آل البيت رضي الله تعالى عنهن، وما واقف هؤلاء الطيبات الطاهرات في التاريخ،
0: لأن بناتنا بحاجة إلى قدوات مثلهن.
1: ولكن قليل مما ذكر، لأن الإسلام أعطى المرأة هالة كبيرة، ولا يكون الحديث عن النساء بنفس الاستفاضة الموجود عن الرجال. يعني مثلا نقل عن السيدة زينب بنت الحسين وأخت الحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، نقل كثير من مواقف وكلمات بعض نساء أئمة آل البيت كالسيدة نفيسة رضي الله عنها حينما وقفت في طريق أحمد بن طولون، والسيدة سكينة رضي الله عنها كان الإمام الشافعي يأتي إليها ويستفتيها، ولما توفي رضي الله عنه أعلمت أن فلانا توفي، فقالت رضي الله عنها رحمه الله كان يحسن الوضوء. يعني لو أردنا أن نتأمل هذا الثناء البسيط، ولكن هو بمعنى عظيم، لأنه من أحسن الوضوء أحسن الصلاة، ومن توضأ وضوءا مطابقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته مميزة أيضا، لأن بداية الخشوع في الصلاة هو من بداية الطهور. فإذا ما كان الإنسان حريصا على طهوره وحريصا على وضوئه وإسباغ الوضوء تكون صلاته
0: كالإمام زين العابدين،
1: تكون متكاملة بفضل الله تعالى.
0: مولانا، إذن نحن نطمع في أن نسمع منكم ضمن برنامجنا المقبلون على الله شيئا عن سيرة بعض نساء أهل البيت.
1: يعني إن شاء الله نحاول، ولكن ربما يعني يكون هناك شذرات قليلة نتعرض بها لبعض هؤلاء النسوة الطاهرات اللواتي هن مثال صالح لكل أم ولكل أخت ولكل زوجة من زوجات وبنات المسلمين.
0: نعود إلى الإمام الصادق جعفر عليه السلام.
1: روى أحمد بن عمرو بن المقدام الرازي قال وقع الذباب على المنصور الخليفة العباسي فذبه عنه، يعني حاول إبعاده. فعاد الذباب
0: فذبه عنه ثانية
1: حتى أضجره. طبعا الذباب حينما يعني سبحان الله حينما يسلط على بعض الناس يؤذيهم حتى ولو كانوا عظماء. فدخل جعفر بن محمد على المنصور فقال له المنصور يا أبا عبد الله لما خلق الله عز وجل الذباب؟ قال ليذل به الجبابرة. هذه كلمة عظيمة تدل على قوة وجرأة آل البيت في كلمة الحق،
0: ولم يهب بأنه جبار،
1: ولم يهب سطوة أبو جعفر المنصور الذي حينما امتنع الإمام أبو حنيفة من القضاء حبسه. وهؤلاء الرجال كانت لهم سطوة وسلطان، ولكن مع سلطانهم وقوتهم كانوا يقفون بكمال الحب وكمال الأدب مع أئمة آل البيت. كذلك الإمام جعفر رضي الله عنه يقول من لم يغضب من الجفوة لم يشكر النعمة.
0: يعني
1: بمعنى أن الإنسان عليه أن يحزن الإنسان على أوقات البعد، على أوقات الجفاء التي يشعر بنفسه أنه بعيد عن الله تعالى. فيغضب على نفسه
0: من هذه الجفاء،
1: من هذا البعد، ومن هذه الغفلة التي ألمت به بسبب انشغاله بأمر من الأمور. فالذي لا يحزن لمثل هذه الأوقات، يعني لأوقات الغفلة، لأوقات المعصية، لأوقات اللهو بالدنيا، لم يشكر النعمة، بمعنى لا يعرف قدر النعمة حتى يشكر عليها. والإنسان يتقلب في هذه الحياة بين النعم وبين البلاء. النبي عليه الصلاة والسلام من الآداب التي علمنا إياها أنه حينما يخرج من الخلاء من وقت قضاء الحاجة كان يقول عليه الصلاة والسلام من بعض الكلمات التي وردت يقول غفرانك. هذه الكلمة لما؟ قال لأنه في هذا الوقت القليل الذي هو وقت قضاء الحاجة لم يتمكن من ذكر الله تعالى، ولذلك كان يستغفر الله، أو كان يستغفر الله تعالى من طعام زائد أكله حتى ألجأه للدخول إلى بيت الخلاء إلى مكان قضاء الحاجة، وأخذ هذا الوقت، فكأنما ضاع وقت من عمره أثناء طعامه وأثناء خلائه، فاعتبر هذا غفلة أو جفوة أبعدته عن صلته بالله تعالى فقال غفرانك. إذن بهذا المعنى يتكلم هذا الإمام العظيم رضي الله عنه.
0: هنا اتضح معنى الجفوة.
1: نعم بهذا، أما لو قرأها الإنسان دون أن يفسرها طبعا لا يصل إلى هذا المعنى. قيل أنه كان رجل من أهل السواد، يعني من أهل العراق، يلزم جعفر ابن محمد، يعني يلازمه، ففقده يوما فسأل عنه، فقال له رجل إنه نبطي، يعني نسبة إلى البطائح بين العراقيين، يريد أن يضع منه، يعني
0: يحط من قدره،
1: يحط من قدره. فقال جعفر رضي الله عنه أصل الرجل عقله وليس نسبه أو لونه، أصل الرجل عقله وحسبه دينه وكرمه تقواه، والناس في آدم مستوون. قال عليه الصلاة والسلام كلكم لآدم وآدم من تراب، يعني لا يتعالى الأبيض على الأسود، ولا صاحب النسب على فاقد النسب، فبالنهاية كلنا أبناء آدم وحواء.
0: وكأنه أنكر الأصل على من ليس له عقل.
1: نعم، ولا يصح، لا يصح أبدا أن يتعالى الناس بأنسابهم.
0: صحيح.
1: فالأصل هو العقل، يعني أصل الإنسان، يعني كمال الرجل يكون بعقله، وحسبه عائلته دينه. يقول كان سيدنا بلال رضي الله عنه يقول أنا ابن الإسلام، هو بلال الحبشي.
0: صحيح.
1: وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن سلمان، سلمان منا أهل البيت، بدينه بإيمانه بصدقه نسبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى آل بيت النبوة. صحيح. وهو فارسي.
0: نعم.
1: وبلال الحبشي كان مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن حسبه الحسب هو الدين. فنحن الشيء الذي يجب أن نفتخر فيه هو الإسلام.
0: نعم.
1: هو الإسلام.
0: ولله العزة. نعم. ولرسوله.
1: وكرمه تقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
0: صحيح.
1: والناس في آدم مستوون. صحيح. فإذا بين لهذا الرجل أنه لا يحل له أن ينتقص أحدا لنسب أو لبيئة نشأ منها، لأن هذا ليس بخيارنا، يعني الإنسان لم يختر أن يكون أبيض أو أسود.
0: نعم.
1: أو صاحب عشيرة وعائلة، أو مقطوع لا عائلة له. نعم. فهذا أمر من خلق الله تعالى، ولذلك نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يفتخر بعضنا على بعض، والله تعالى بين أصل التفاضل بين الخلائق فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
0: وماذا بعد عن إمام جعفر الصادق؟
1: سفيان الثوري يقول سمعت جعفر ابن محمد الصادق يقول عزت السلامة، يعني قلت، حتى لقد خفي مطلبها.
0: يعني السلامة مما؟
1: السلامة من الفتن، والسلامة

0: الظهور، في عدم الوجود بالأماكن التي فيها مخالطة لأهل الدنيا
1: يعني
0: ولأهل
1: هذا
0: السلطان.
1: في عهد الإمام جعفر الصادق. نعم. فكيف بنا اليوم؟
0: هذا يؤكد على شخصيته رضي الله عنه، كما أسلفنا ببداية حديثنا عنه أنه لم يرد التقرب إلى السلاطين، وآثر الانعزال عن مخالطة هؤلاء طلبا للسلامة في دينه. نعم. قال: فإن تكن في شيء فيوشك أن تكون في الخمول، فإن طلبت السلامة في الخمول ولم توجد
1: فيوشك
0: أن تكون في التخلي.
1: التخلي عن ماذا؟
0: التخلي عن الاعتداد بالذات، يعني الإنسان يتحلى أو يتخلى،
1: يعني يتبرأ من حوله وقوته.
0: نعم. نعم. يعني يتخلى عن كل ما يكون سبب لارتفاع النفس أو لأن ترى لها قدرا وقيمة، وليس كالخمول. يعني طبعا التخلي
1: درجة أقل من الخمول.
0: نعم، ليس كالخمول. فإن طلبت في التخلي أي السلامة ولم توجد، فيوشك أن تكون في الصمت، وليس كالتخلي. الصمت أيضا ليس كالتخلي. فإن طلبت في الصمت فلم توجد، فيوشك أن تكون في كلام السلف الصالح. والسعيد من وجد في نفسه خلوة يشتغل بها. يعني الحقيقة السلامة، خلينا نحاول نأخذ آخر هذه الوصية. إذا أراد الإنسان السلامة فعليه أن يأخذ من كلام السلف الصالح،
1: يعني كلامه سيحاسب عليه.
0: نعم.
1: لذا الأسلم أن يتحدث بكلام السلف الصالح.
0: صحيح. والسلف الصالح كلامهم، وهو أيضا من السلف.
1: نعم.
0: كلامهم هو النبراس الذي يجب أن نستمسك به. وعلى الإنسان أن يسعى إذا أراد السعادة والسلامة أن يكون له خلوة، بمعنى يختلي بنفسه،
1: يحاسبها،
0: يشتغل بنفسه بذكر الله، بطاعة الله، بعدم حب الظهور. ولذلك نقل عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أو عن سيدنا عمر يقول: الظهور يقسم الظهور، الظهور يقسم الظهور. فالقضية هنا ليس كل من تصدر يسلم. كثير من الناس تكون لهم أخلاق عالية ومحبة في قلوب الخلق، فإذا ما وصلوا إلى مكان بارز تغيرت أخلاقهم وتغيرت سلوكياتهم، وكأن هذا المنصب أو هذه المكانة أفقدته محاسن نفسه وجعلته مكان مساءلة أمام الخلق. فالقضية هنا ليست قضية ظهور. كلما الإنسان حاول أن يختفي وأن يتخلى بنفسه، هنا أريد أن أقول أن كل مسؤول وكل من أولاه الله تعالى منزلة أو مكانة عليه أن تكون له خلوة، يحاسب نفسه بكل ما فعل أمام الخلق حتى يكون له الميزان الصحيح، وحتى لا تكبر هذه النفس لدرجة أنه لم يعد يسيطر عليها. هؤلاء الرجال كانوا هم أئمة السلف، ومع ذلك لو أرادوا الدنيا وزعامة الدنيا ستكون لهم بدون منافس.
1: صحيح.
0: ولكنهم تركوها مؤاثرة للسلامة ومؤاثرة للسعادة التي يجب على كل إنسان أن يبحث عنها. نعم.
1: أي سعادة يبحث عنها الإنسان مولانا؟
0: السعادة الحقيقية هي صلة العبد بربه واستئناس العبد بالله. قالوا: من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس.
1: صحيح.
0: فالإنسان حينما يأنس بالله تعالى وحينما يرى أن وقت خلوته، وقت جلوسه في بيته يقرأ القرآن أو يسمع القرآن أو يقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو يقرأ سير الصالحين أو يستمع ويتدبر ويتفكر في خلق هذا الكون، هذه اللحظات

0: يجب أن تكون لها مكان في بيوتنا، وعلينا أن نحرص أن يكون في بيوتنا مكان لمثل هذه المواقف، للصلاة، للفكر، للقراءة، للتعبد. يعني ينبغي أن يكون في بيوتنا بقعة ضوء على الأقل، والله أعلم.
1: إذن في الغد إن شاء الله نتابع مع الإمام جعفر الصادق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المقبلون على الله، سيرة علم ممن سلكوا درب الصلاح والفلاح، فحازوا الرضا والفوز المبين، واستحقوا عن جدارة أن يكونوا على الله مقبلين. المقبلون على الله، إعداد وتقديم فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، حاورته هند عجوز، تنفيذ كمان.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لقانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب، وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها وموظفوها.

0: حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بايمنت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
1: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
1: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.
2: يا يوسف خذ واعطي.
3: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
2: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
3: حول

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 689 من مقاطع حظر التجول، والحلقة رقم 20 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح معايا سورة البقرة. يبدو البث مش شغال على الفيسبوك، الله أعلم ليه، خير إن شاء الله. حد في الكلاب هاوس يقدر يسعفني يقول لي لا خلاص كده ظهر على فيسبوك. أنا شفته ظهر دلوقتي، أوكي شكرا. طيب نبدأ إن شاء الله النهاردة من الآية 62. اقرأ معايا الآية 62. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. طيب نبدأ بالآية 62. انتوا مش شايفين انها غريبة شوية، مختلفة عن الآيات اللي هي جاية في وسطهم؟ يعني الآيات كلها تذكير لبني إسرائيل بأشياء، يا بالنعم اللي ربنا أنعم بها عليهم، يا بالمصايب السودة اللي عملوها. ليه في قلب ده كله نلاقي آية بتقول إن الذين آمنوا والذين هادوا؟ الذين آمنوا دول يعني المؤمنين اللي آمنوا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سيدنا أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وبلال. والذين هادوا اليهود ماشي، والنصارى إيه اللي دخلهم دلوقتي، والصابئين من هنعرف لسه الصابئين دول مين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إيه علاقتها بالآيات من أول الآية 40 اللي كلها عمالة تذكر بني إسرائيل بتاريخهم سواء النعم أو بالجحود والكلام ده؟ يعني بص الآية 40: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وعد بقى معايا النعم، هات 49: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذه النعمة الأولى اللي هي الإنجاء من آل فرعون. النعمة الثانية يرى 50: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. النعمة ثلاثة: العفو عنهم بعد عبادة العجل. اقرأ 51 و52: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. النعمة الرابعة التوراة، اقرأ معايا 53: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. النعمة الخامسة بعثهم بعد موتتهم بالصاعقة لما اشترطوا رؤية الله علشان يؤمنوا، اقرأ معايا 55 و56: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. النعمة السادسة الغمام اللي بيظللهم، والنعمة السابعة الطعام الفاخر اللي نزل لهم في الصحراء في سيناء. اقرأ معايا 57. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. النعمة التامنة السماح لهم بدخول فلسطين الأرض المباركة. اقرأ معايا 58. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. النعمة التاسعة تفجير الماء من الحجر في الصحراء بعد ما كانوا هيموتوا من العطش. اقرأ الآية 60. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. ليه مرة واحدة في قلب الآيات دي اللي هي تذكير بالنعم نجد الآية 61 بتقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبعد كده نرجع تاني تذكير بالنعم وبتاريخ بني إسرائيل 63 هتجد وإذ أخذنا ميثاقكم، برضو الكلام لبني إسرائيل، ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. طب ليه؟ ما هو ما ينفعش نقرا وخلاص، ما ينفعش، لازم نفهم ليه الآية 61 جت في قلب الآيات دي تتكلم بطريقة مختلفة. آخر آية تدبرناها امبارح كانت إيه؟ أنا آسف، الآية 62 اللي هي إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، دي اللي إحنا عايزين نفهم هي ليه جاية في وسط السياق ده. آخر آية بقى تدبرناها امبارح اللي هي آية 61 كانت بتقول إيه؟ انتهت بإيه؟ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. فآخر آية كان فيها ترهيب شديد، وربنا سبحانه وتعالى إذا رهب رغب، وإذا أغلق بابا فتح أبواب أخرى كثيرة. فبعد ما قال وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله أرسل لهم رسالة إن اللي هيؤمن منهم ويعمل الصالحات هيبقى زي الصحابة بالضبط. وده مش بالنسبة لليهود بس، لا ده يشمل النصارى والصابئين كمان. اقرأ بقى معايا 62 ونفهمها بالراحة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الناس اللي بتميع الدين بتشرح الآية دي وتطلع في الاحتفالات بتاعت المسيحيين واليهود وبتاع، ويقولوا الآية دي وكأن الآية بتطمنهم على نفسهم وبتقول إن كل الأديان حلوة ومقبولة وفرصة بقى أوكازيون، يعني اللي عايز يخش أي دين ياخد. بس الآية ما بتقولش كده، بتقول عكس كلام بالظبط. طبعا للأسف دي طريقة بيستغلها ناس كتير عشان يميعوا العقيدة. الآية دي معناها الآتي، بصوا بقى. إن الذين آمنوا، أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وبلال والأنصار والصحابة بقى، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم دول اللي لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بس في حاجة، ليه؟ اللي أدركوا الإسلام من الذين هادوا والنصارى والصابئين لهم نفس الأجر، وبرضو لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم كمان بشرط. إيه هو الشرط؟ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. يعني اللي هيؤمن منهم بالله واليوم الآخر ويعمل الصالحات، خلي بالك بقى كمان، بص الجميل هنا إيه؟ ما قالش ويعمل الصالحات وعمل الصالحات، قال لك وعمل صالحا مفرد. وطبعا المقصود هو جنس العمل الصالح، ولكن أيضا كان ممكن يقول وعمل الصالحات، لكن وكأن المطلوب مش كثرة الأعمال الصالحة وإن هي فاسدة، لا، المطلوب عمل صالح واحد بنية صالحة ربنا يقبله، كفاية جدا يدخل الإنسان الجنة، هو ده اللي يجعل ربنا، يعني هو ده يكفيك إنك تدخل به الجنة. بس هو حد فينا يضمن إن ربنا قبل عمله؟ لا. طب نعمل إيه؟ بنقعد نعمل أعمال صالحة طول الوقت لعل ربنا يقبل واحد منهم. لذلك دعاء سيدنا سليمان في سورة النمل كان إيه؟ وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. خلي هدفك إنك تعمل عمل صالح ربنا يرضاه. لكن هو الطبيعي إن المسلم دايما يبقى بين الخوف والرجاء بعد كل عمل صالح بيعمله، خوف إنه يكون نيته شابها شيء فلم يقبل العمل، والرجاء إن ربنا يقبل عمله ده ويرضى عنه بيه. بص بقى، يبقى مطلوب منهم إيه بقى؟ الذين هادوا لهم اليهود والنصارى والصابئين، وهنشوف الصابئين هم مين. مطلوب منهم إن اللي فيهم أدرك نبي يؤمن به، اللي أدرك محمد ابن عبد الله وكفر به يبقى كفر بما أنزل الله غير مقبول، اللي أدرك المسيح وكفر به يبقى كفر بما أنزل الله غير مقبول. يبقى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين بشرط من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. عايز عينك تبقى في الآية معايا وأنا بقراها، بص عينك في الآية معايا 63. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين بين قوسين بشرط إيه؟ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. كلهم بقى كده بقوا زي بعض، كلهم بقوا مؤمنين، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فربنا فتح باب التوبة للكفار من أهل الكتاب. الذين هادوا اللي هم اليهود، قيل إن اسمهم يهود نسبة ليهوذا ابن يعقوب اللي هو الابن الكبير، لكن رأي الأقوى هو إنهم قالوا، عشان هم قالوا بعد عبادة العجل إنا هدنا إليك في سورة الأعراف، فسموا اليهود لأنهم هادوا إلى الله، يعني عادوا وتابوا بعد عبادة العجل. النصارى نسبة إلى الناصرة، لأن المسيح كان يسمى يسوع الناصري نسبة إلى البلدة التي ولد فيها اللي هي اسمها الناصرة في بيت لحم، فسمي أتباعه بالنصارى أو لأنهم قالوا نحن أنصار الله. في آل عمران هناخدها إن شاء الله قريب. فلما أحس عيسى منهم اللي هم من بني إسرائيل، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، وضحوا من أنصاري إلى الله، قال الحواريون، دي مجموعة من بني إسرائيل، نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. يبقى كل نبي من أنبياء ربنا كان نبي من أنبياء الإسلام، وكل أتباع النبي قالوا على نفسهم مسلمين الكل. على فكرة الطاهر بن عاشور عمل حركة لطيفة قوي، كان بيزور روما، وده مفسر كبير ومن أكبر علماء الإسلام، فطلب أنه يزور قبر القديس بطرس أحد الحواريين. طبعا هما بينسبوا للناس دي كلام ما قالوش، لكن هو راح وزار القبر ودعا له وكأنه بيزور قبر الصحابة بقى، زي ما احنا بنزور كده شهداء أحد وقبر أبو أيوب الأنصاري في اسطنبول. هو زار قبر بطرس القديس بطرس ودعا له، وده فهم عميق جدا للعقيدة الحقيقية، لأن الحواريين دول بتوعنا احنا، دول صحابة سيدنا عيسى بن مريم، احنا ننتمي لهم عقائديا، والنصارى لا ينتموا لهم في الحقيقة. الشيخ القرضاوي له قصيدة جميلة جدا اسمها مسلمون. يعني لو كتبتوا كده ايه قصيدة مسلمون تطلعوا كده ناس كتير بينشدوها. نشيد نشيد جميل قوي، مسلمون مسلمون مسلمون كده. لكن فيها بيتين حلوين قوي، يا أخي في الهند أو في المغرب، أنا منك أنت مني أنتمي، لا تسل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. إذن انتماء المسلم الأول يكون للإسلام قبل العنصر وقبل العرق وقبل الوطن وقبل كل شيء. كل من قال لا إله إلا الله في زمن من الأزمنة إحنا مرتبطين بي برباط العقيدة، سواء من بني إسرائيل أو من أتباع المسيح أو من أتباع أي نبي. سيد قطب شبه ده بتشبيه، شبه الإسلام بتشبيه رائع جدا. قال لك الإسلام مسيرة تسير في شعاب الزمان. شعاب يعني الشوارع، بس مش شوارع المكان، مش شوارع الفضاء، شوارع الزمان. فالإسلام عبارة عن مسيرة ماشية، ناس كتير ماشية مع بعض بس ماشيين في الزمان وليس في المكان. المسيرة بيتقدمها نوح، وبعد كده بقى يتقدمها إبراهيم ومعلم معاه، ثم بقى يقودها إسماعيل وإسحاق مع بعض، ثم يقودها أنبياء بني إسرائيل، ثم يقودها محمد، وإحنا ماشيين في هذه المسيرة معاهم في الزمان. كلنا ملك له هو، والمسيرة متجهة إلى الله. ده معنى كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله يعني إحنا مملوكين لله، هو يملكنا، هو الملك. وإنا إليه راجعون، وإحنا راجعين له. أقول كم ده ليه؟ بعض الناس اتضايقت وكتبوا لي على الكومنتات إنه لا ما تقولش إن إحنا بننتمي لبني إسرائيل، نحن مسلمون. يعني بقول لك بني إسرائيل كانوا أمة الإسلام مدة طويلة، كان فيهم يعني طبعا ال ال ال ال ال ال وأنا شرحت الفرق. زي ما مجتمع الصحابة، مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم كان معظمه صحابة وقلة منافقين، للأسف بني إسرائيل في كثير من الأزمنة كان المعظم منافقين والقلة هم المخلصين أو الصحابة بتوع الأنبياء وكده. لكن في نهاية ده ما يمنعش إن هم كانوا إحدى يعني إحدى أمم الإسلام أو أمة مهمة جدا من أمم الإسلام. ف انت عجبك ما عجبكش، هم امم من امم الاسلام. احنا ما عندناش، على فكره احنا ما عندناش مشكله مع اليهود علشان هم يهود، لا، ولا عشان بني اسرائيل، لا، عندنا مشكله معاهم عشان هم ظالمين ومحتلين فلسطين. بس لو انت فاهم ان عند مشكلتنا معاهم ان هم عشان هم يهود، عشان هم بني اسرائيل، بس مش فاهم حاجه. بني اسرائيل ده عندهم سلسله ذهبيه من الانبياء. الله، انت عارف كم الانبياء اللي كان عندهم قد ايه؟ فدي احنا مالناش مشكله معاهم عشان العرق ولا عشان العنصر ابدا، مشكلتنا معاهم انهم ظالمين بس، واحنا ضد الظالم دايما حتى لو مسلم. طيب دي مساله مهمه كان لازم اوضحها. على فكره مين بقى الصابئين؟ الصابئه هم اتباع يحيى ابن زكريا، موجود منهم بضعة آلاف في العراق وإيران، اسمهم الصابئة المندائية. لو كتبت كده الصابئة المندائية على اليوتيوب يطلع لك شوية أفلام وثائقية معمولة عنهم. لما العرب تحولوا إلى الوثنية وعبادة الأصنام، دول من العرب ما هماش بني إسرائيل، رفضوا وعملوا إضراب واعتزلوا الناس واستمروا على التوحيد، وكانوا آخر أنبيائهم هو يحيى ابن زكريا وهو من بني إسرائيل، ومعظمهم ما هماش بني إسرائيل، وعندهم وضوء وصلاة وصوم وهكذا، ويدعوا أنهم أتباع نبي الله يحيى ابن زكريا اللي هو يوحنا المعمدان عند المسيحيين، اللي هو عمد السيد المسيح، وعندهم تعميد في نهر دجلة زي التعميد بتاع المسيحيين. التعميد شعيرة إسلامية منسوخة، الإسلام نسخها خلاص، بقى اللي بيدخل الإسلام بيغتسل وبينطق بالشهادتين، مش لازم ينزل يغطس في مغطس أو يغطس في الماء كله يعني، يعني لكن ممكن يغتسل بس، لكنها شعيرة إسلامية منسوخة يعني. الخلاصة من هذه الآية، الأوكازيون خلص، لابد من ان اتباع كل دين من هذه الاديان اللي لها أصل سماوي يدخلوا في الإسلام وأن يتبعوا النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأن يتعبدوا إلى الله بالقرآن، لأن هذه الرسالة هي الرسالة الناسخة التي نسخت كل الرسالات الإسلامية السابقة. رسالة عيسى الإسلامية نسخت، رسالة موسى الإسلامية نسخت، خلص الموضوع. من يفعل ذلك هيبوا إيه؟ اقرا معايا اخر الايه 62، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ايه ده احنا سمعنا فين التعبير ده قبل كده؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فكروا معايا كده سمعناه فين اخر مره؟ سمعناه فين او اول مره سمعناه فين؟ قصه ادم. هات كده معايا الآية 38 وبص معايا في قصة آدم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا قال كده لآدم وحواء، اهبطوا منها لما البني آدمين بقى على الأرض، لما يجي لكم هدى، هيجي لكم أنبياء وينزل لكم وحي، من تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب سؤال بقى، هو آدم علاقته ايه بالآيات دي دلوقتي عن بني إسرائيل والنصارى والصابئين؟ ابتدينا نتلخبط. لا مش هتتلخبط لو انت فاهم مفاتيح التدبر. ايه علاقة آدم؟ فكروا معايا. قلنا آدم قصته بتمثل قصة كل فرد من بني إسرائيل، كل نصراني، كل صابئي، كل واحد من اللي آمنوا بمحمد وبالقرآن. آدم يمثل الإنسان في القرآن. اوعوا تنسوا المفتاح ده، ده أحد مفاتيح التدبر الأساسية. ربنا قال له هو وزوجته إيه؟ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا. المفروض ما أقول هدى عشان بس الشيخ أحمد موجود هيصلح. فما مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا إيه؟ كل ما تلاقي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هي جت حوالي 12-13 مرة في القرآن. قراءة الإمام يعقوب لو تفتكروا قلت لكم لا خوف بفتح الفاء مش لا خوف، وعليهم طبعا مش عليهم، دي اختلاف لهجة، ولا هم يحزنون. وقلنا معناها إن من يتعامل مع الهدى بالاتباع، إنه يتبع الهدى، فمن اتبع هدايا فلا خوف، يعني لا خوف إطلاقا، جنس الخوف مش موجود، وفلا خوف يعني ما فيش خوف عليهم، لكن فلا لا خوف بالفتح تأكيد أكتر. وقلنا لما أقول لا مال عندي يعني ما عنديش فلوس كفاية، لكن لو قلت لا مال عندي يعني كأني قلبت جيوب البنطلون كده وطلعتها فاضية قدام الناس، أنا مفلس معيش ولا قرش. لا خوف جنس الخوف مش موجود. وقلنا يعني ايه؟ قلنا الخوف بيكون الواحد خايف من ان شر يحدث له في المستقبل، ولا هم يحزنون، والحزن بيكون على ما فات من خير في الماضي او على شيء شر حصل في الماضي حزين عليه. اذا من يتبع الهدى، لان خلي بالك اللي بيتبعوا الهدى بيحصل لهم شرور، بيحصل لهم أشياء، بيحصل لهم مصائب، لكن استقبالهم للمصائب يختلف عن استقبال الإنسان الضال. فالإنسان اللي بيتبع الهدى بيكون راضي بما قسم الله له، فلا يأسى على ما فات، لا يفرح حتى بما أوتي. شوف الرضا بالقضاء والقدر إيه؟ ربنا لخصه في آية في سورة الحديد، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الإنسان لا يحزن ولا يركب هم ولا غم بسبب حاجة فاتته أو راحت منه أو ضاعت منه أو ابن مات أو أي حاجة، ولا في نفس الوقت يفرح ويبالغ بالحاجة اللي جت، لأن محدش عارف فيها خير ولا لأ. فلوس جت، حتى لو جاله عيل، حتى ما حدش عارف، ما يكون ايه؟ يكون راضي بالشر وراضي بالخير، راضي. طبعا الواحد لازم يحاول يغير الغلط، لكن حاولت تغير والوضع ما بيتغيرش. ارضى بوضعك، الإنسان يرضى بما قسمه الله له. خلاص، نفس الكلام هنا بقى في الآية 62، إذا تعامل أي إنسان مع الهداية بالاتباع سواء كان من، بص لي بقى في الآية 62 تاني معلش، إن الذين آمنوا، سواء كان من الذين آمنوا أو من والذين هادوا والنصارى والصابئين، بشرط من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا يعني اتبع الهدى، خلاص يحصل له إيه؟ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم، قراءة يعقوب، ولا هم يحزنون. قاعدة وضعت في قصة آدم، قلنا قصص تأسيسي بيضع الأساس لحياة البشر جميعا. فالقاعدة اللي وضعت في قصة آدم دي والصيغة بتاعت لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دي، وجت 12 13 مرة في القرآن، أنا مش فاكر، كلها في قراءة يعقوب بالفتح، إن هي نفس القاعدة ونفس المعنى المراد توصيله دايما. ثم ربنا بقى ذكرهم انهم احتاجوا، او انهم بسبب التعاليم والتشريعات اللي في التوراة احتجوا عليها. فتيجي بقى الآية 63، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. دي بقى احنا هناخدها بكرة بإذن الله، وانا توقف هنا الليله عشان ما نطولش عليكم، وانا بعتذر جدا على التاخير النهارده، لكن كان عندي ظروف، وان شاء الله احاول بكره ما نتاخرش تاخير زياده، لكن يعني تابعوا التويتر بالذات وانا بعمل عليه الاعلانات، وهنشوف بكره ان شاء الله هنطلع الساعه كام، لكن هو بالتاكيد مش هيكون 8:30، هنأجل يا ساعه يا ساعتين، لكن ان شاء الله ما ناجلش اكتر من كده ابدا ان شاء الله. يعني ندعو إن شاء الله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند وفي الشام، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وابعده عنه
2: ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم غدها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله، وجزاكم الله خيرا، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
0: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية.

0: في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة جريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة جريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.

رغم الأسى والقوة رح نصنع العزة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين، وقد وصلنا منذ عدد من الدروس للحديث عن باب مهم من أبواب السلوك إلى الله تعالى، إنه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووصلنا فيه إلى الحديث الخامس. تفضل.
1: عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. معناه: من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي.
0: الحديث أيها الإخوة أخرجه الإمام مسلم، وعنون له باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب جميع المسلمين، وكما سبق في مطلع الباب الحديث قلنا: لمن يا رسول الله الدين النصيحة؟ الباب الآخر قال: لله وملائكته ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني أنت تنصح كل من تستطيع. هلا كل واحد بيننا أيها الإخوة هناك دائرة حوله يستطيع أن يصل إليها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هلأ في طالب في الجامعة له أصحاب، هو كثير بيقدر يتواصل معهم ويأمرهم وينهاهم. في تاجر بسوق واحد من أسواق المدينة له أصحاب من التجار، يستطيع أن يصل إليهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. في شيخ مع الشيوخ يستطيع أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ربما لو قلنا للطالب: اذهب إلى التجار وامرهم وانههم، يقول: يا أخي كيف بدي أدخل عليهم وأنا لا أعرف أحدا منهم. لو قلنا للتاجر: انصح الطلاب، نفس الشيء. الآن هناك أناس يجالسون الأمراء، يخالطون الأمراء. دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أن يشتغلوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكل إنسان بحاجة إلى من يذكره بالخير ومن ينبهه من الشر، وليس من أحد يقول: أنا اكتفيت وأنا اكتملت. ثم الإسلام يعلم المسلم أن يكون له شفقة على كل من حوله، كبير صغير وجيه بسيط. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه يستعمل عليكم أمراء، سيأتي أمراء يحكمون يتصرفون، والنبي يحدث يقول: فتعرفون وتنكرون. هناك أشياء يفعلونها موافقة للمعروف وموافقة لما تعرفون من الدين، وهناك أشياء يفعلونها تخالف أوامر الدين. طيب ماذا نفعل يا رسول الله؟ ننصحهم. هل هناك أناس يجالسون هؤلاء أصحاب القرار، هناك أناس يكونون معهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أنتم ستشاهدون أشياء تعرفون وتنكرون، طيب ماذا أفعل؟ لابد أن أنصح. ماذا إذا لم أستطع يا رسول الله أن أنصح؟ قال: فمن كره فقد برئ، يعني من كره بقلبه. سبق معنا حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال: فمن كره فقد برئ، يعني من كره هذا المنكر الذي يفعل وأنكره بقلبه فهو سلم من أن يعاقبه الله عز وجل مع معاقبته إياهم إذا لم يعودوا إلى الصواب. ومن أنكر فقد سلم، إذا واحد عنده قدرة أن يتكلم وتكلم فقد سلم من الإثم. أما إذا عنده قدرة أن يتكلم وما تكلم فإنه واقع معهم في الإثم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من رضي وتابع، يعني ولكن يؤاخذ الله تعالى من رضي المنكر منهم وتابعهم عليه وشجعهم على تعميم هذا المنكر، فإنه سيقع في عقوبة الله تعالى. الآن الصحابي قالوا: يا رسول الله، الله يرضى عن الصحابي يا أخوان، هم يفهمون لما يأمر الله، لما يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مستعدون أن يبذلوا أرواحهم لتطبيق أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ لأنهم يفعلون منكر، لا يأمرون بالمعروف، شو رأيك نقاتلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، الإسلام بحب الجماعة، والإسلام بحب النظام، والإسلام ما بحب التفرقة. إذا أنتم خرجتم لتقاتلوهم هم سيدافعون عن أنفسهم، وبالتالي سيحدث في المجتمع بلبلة كبيرة وفساد عريض، فلا يجوز لكم أن تقاتلوهم. طيب بس يا رسول الله يفعلون المنكر، المنكر الذي يفعلوه أخف ضررا من منكر الخروج عليهم وحدوث فتنة وبلبلة في البلاد. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، لا تقاتلوهم، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما دمتم أنتم تؤدون شعائر دينكم ومأذون لكم بأن تطيعوا ربكم لا تفعلوا هذه الفعلة، وابقوا على النصيحة واستفيدوا من الأوقات المناسبة لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، لعل الله أن يكتب لهم الهداية. رواه الإمام مسلم. يقول الإمام النووي في معناه، قال: معناه من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، لكن من رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي. هكذا أيها الإخوة، الإسلام يدعو المسلم إلى أن يسعى في الخير في هذه الأرض ما استطاع لذلك سبيلا. تذكرون حديث السبعة الذي يظلهم الله في ظله

0: لا ظل إلا ظله. ما هو أول واحد في هؤلاء السبعة؟ إمام عادل. لما؟ لأن في عدل الإمام وصلاحه صلاح للبلاد والعباد. فالإسلام يحب أن ينتشر هذا الصلاح، فيدعو كل من يستطيع أن يتواصل وأن يصل وأن ينصح أن يفعل، لأن في صلاح الإمام صلاح أو خير كبير للأمة. تفضل.
1: عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه.
0: سبحان الله، هؤلاء يأجوج ومأجوج خروجهم من علامات الساعة، قوم ينشرون الفساد في هذه الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة قال خرج فزعا خائفا وقال: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا لطيف يا لطيف، ما الأمر؟ ويل للعرب من شر قد اقترب. هذه ويل كلمة تدل على عذاب، لأن الويل وادي من في جهنم تستعيذ منه جهنم. وقيل ويل هي كلمة عند الحزن. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. النبي صلى الله عليه وسلم وضع السبابة في باطن إبهامه وضيق هيك، يعني كأنه أشار أنه فتحة صغيرة جدا، يعني كأن اقتراب ظهور يأجوج ومأجوج منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من علامات الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، ويأجوج ومأجوج كمان من علامات الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ها بدأوا أن يخرجوا هؤلاء يأجوج ومأجوج. قال: وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، السيدة زينب قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ هؤلاء يأجوج ومأجوج يريدون أن ينشروا الفساد، أيعقل أن يهلكنا الله عز وجل وفينا أناس صالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث، عندما تكثر المعاصي، عندما يكثر الفساد، عندما يكثر الزنا، عندما تكثر السرقة، عندما يكثر المال الحرام، قال: نعم، الله يهلك هؤلاء العباد، تقوم قيامة هذه الأرض، فسوف تقوم قيامة هذه الأرض، ولا يوجد على وجه الأرض من يقول الله الله، كثر الخبث. لذلك يا أخوان، نحن جميعا معنيون في أن لا يكثر الخبث، وإلا إذا كثر الخبث ستقوم قيامتنا. ما علاقة هذا الباب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لأن الخبث متى يضمحل؟ إذا اشتغلنا بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. والخبث متى سيزيد؟ إذا سكتنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكل واحد بيناتكم أيها الإخوة والأخوات مسؤول أمام الله أن ينشر في هذه الأرض الخير، أن يدل على الخير، أن يعلم الخير، أن ينهى عن الفساد في الأرض. ما استطعت لذلك سبيلا، لأنه إذا سكتتم، لأنكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر سيكثر الخبث، وإذا كثر الخبث سنهلك. طيب بس أنا بصلي وبصوم والحمد لله، مو مؤثر بأورادي بالقرآن الكريم، ما ينفعك هذا. هذا ينفعك في الآخرة، أما الله سيحاسبك على أنك سكتت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هيك يا أخوان، من أمر بمعروف ليكن أمره بمعروف، من نهى عن منكر ليكن أمره بمعروف. فيما تستطيع تذكرون بأن صفات الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عليما بما يأمر، عليما بما ينهى، رفيقا بما يأمر، رفيقا بما ينهى. يعني ما بده غلظة ولا بده شدة ولا بده فظاظة ولا بده عنف، بس أنت قل. والناس سبحان الله يا أخوان في بقلوبهم يعني هذه بذرة الإيمان موجودة. مرات واحد كلمة، بس كلمة تكلم، والله واحد من الإخوة الدعاء جاءه شاب طالب جامعة قال له أنا ملحد لا أؤمن لا بالله ولا بالنبي ولا بالرسول ولا بشيء. قال وأنا لا أريد أن يخبر أحد من أهلي بهذا الكلام الذي سأقول لك. يقول لي هذا الأستاذ، قال لي يعني الشاب جلست معه قلت له ليش أنت ملحد، ذكر له يعني هكذا عنده اعتراض على آية على حديث، قال لي بعد ساعة قال له لا أنا مؤمن ما لي ملحد. يعني الناس سبحان الله بذرة الإيمان في قلوبهم. وأنا أذكر مرة والله جاءني شاب قال بدي منك سؤال بعد درس من الدروس، قلت له تفضل، قال لا بس يروح الناس. راحوا هؤلاء الناس تفضل، قال لي أنا ملحد لا أؤمن لا بالله ولا بالإسلام ولا بالدين. كان هذا الوقت وقت ظهيرة عند الظهر، عندي درس على صلاة الظهر في واحد من المساجد. قلت له بقى هو يعني انتظر مني أنه أنا أريد أن يعني أقول له من مشكلاتك ما هي شبهاتك. قلت له أنت متغدي؟ قال لي لا. قلت له أعزمك على الغداء. أنا كنت سبحان الله في ذلك اليوم يعني في أخين كمان يحضرون معنا في المسجد يريدون السفر، فأنا عازمهم على الغداء. قلت له أنا عازمك على الغداء. قال إيه بروح. فرحنا والله جلسنا هيك وتغدينا وتسامرنا وسمع أحاديث الإيمان التي دارت بيني وبين هذين الشابين، ويقول حب في الله وكيف شدوا همتكم إذا سافرتوا بقراءة القرآن وتابعوا أصحاب صالحين وابتعدوا عن أصحاب، يعني سمعوا هيك وسمع المباسطة وتغدى معنا. بس خلاص تغدى وخلاص دنك راحوا بقى لنا بيت أنا وياه. قال لي أنا مالي ملحد ملحين. قال لي بس والله أنا أبي يا أستاذ كثير قاسي علي من أنا وصغير وكان يعني يؤذينا ولا زال وطلق أمي، وذكر لي يعني عنده مشاكل في حياته الخاصة يا حرام. ولاحقا صار الحمد لله يحضر في المسجد ومن دون لا سجال ولا حوار. الناس في بقلبها بذرة الإيمان موجودة موجودة موجودة، يعني وإن كانت الغبار والأدران تغطيها بس سبحان الله أنت بس هيك امسح عن هذه الغبار بيرجع إلى فطرته الإيمانية هذه اللي بيقول عم بيقول إنه أنا مالي مؤمن. الناس الحمد لله عندنا كلها مؤمنة يعني. طيب بس راح باتجاه المعاصي رده. والله أذكر سبحان الله مرة أحد الأخوة في المسجد جاب رفيقه إلى المسجد. بقى رفيقه هذا شو لما إيش سلم عليه هو ورفيقه وعرفني عليه اللي استاذ رفيقه. يعني سبحان الله هذا الشاب هيك في منظره ما له عرفان شو بده يساوي بحاله، يعني شي شعره موديلات شي وشوم شي سناسل شي بلاكات شي يعني قمصان ألوان شكل الزرار مزرر بطريقة معكوسة، يعني مو عرفان شو بده يساوي حاله مشان انه هو يعني مختلف عن هؤلاء الناس. فأنا رحبت وأهلت هيك فيه وجلس هو في الدرس سمع فيما يبدو سبحان الله حب الدرس. الدرس الجاي كمان بقى هو من جملة الأمور كان طالع موضة دقن تبعي اللي هيك مثل خط صغير هيك مثل حد السكين يعني، فهيك هو كمان عامل. حضر أول درس حضر تاني درس بعدين ما شفته ما عاد شفته. فسألت رفيقه قلت له وين رفيقك ما عاد شفته. قال لي أستاذ والله هو بده يجي هو كثير حبك وحب الدرس بس كثير مستحي من حاله إنه منظر شعره منظر دقنه منظر، فعم يستنى بده مشان تركز هيك دقنه وشعره يركز مشان يجي. قلت له طيب سلمني عليه وقل له الشيخ بيقول لك تعال مثل ما أنت ما تستنى لا يتغير تعال. والله صار إشي والله إلى الآن أذكر يا أخوة. بعد أشهر والتزم هو والله أكرمه هيك في الذكر وفي القرآن وفي الحب في الله، صار له أصحاب في المسجد. والله إلى الآن أذكر أظن بعد شي 8 أشهر 10 أشهر بيرن هالتليفون برد تطلع سيدة بتقلي أستاذ أنا والدته لفلان الفلاني ابني الله يجزيك الخير صار بيحضر عندك مش هيك أشهر. طلع أمه لهذا الشاب. قلت له إيه بقى هو بيشتغل محل حلويات بالمعمل تبع الحلويات. قلت له إيه تفضلي. قالت لي أستاذ ابني قال بده ينزل على شغله بالقلابية شاري جلابية بدون زي الجلابية. سبحان الله، ومن محبته بقى صار بده يقلد الشيخ بكل شيء، اللي كان عامل هيك منظر ودقنه صار بده يلبس جلابية وطاقية وبده ينزل على المحل بالجلابية كمان. قلت له طيب ما تاكلهم، أنا بحكي معه والله بالدرس جيت سلمت عليه، قلت له أنا بلبس جلابية هيك لأنه أنا يعني أنا شيخ وروحاتي وجياتي وأنا أذهب وأعود أنني شيخ. بعدين حتى أنا لما بنزل على العيادة بالجلابية، بس أنا عندي بالعيادة يعني ثوب للعيادة، أنت إذا لبس جلابية بمعمل الحلويات تتلبك يعني، وعفوا بدها تتوسخ الجلابية وبتصير منظرها ما حلو، فخليك قميص وبنطلون وبس تجي عندي على الجامع بلبس جلابية. شاهد يا أخوان، الناس في قلوبها إيمان ولو ظهرت في مظاهر أنه هي لا أماني مؤمن وأنا، بس أنت ما عليك وما علي إلا أن ألقي كلامي، إلا أن أدلي بالخير. هلأ طبعا في ناس لن تستجيب، خير إن شاء الله. أذكر بأن شيخنا عليه رحمة الله، شيخ حمد كفتارو، أيضا حدثنا بأنه كان مسافر إلى بلد شيوعي كمان، هكذا فلسفتهم، رئيس الحزب عندهم التقاه الشيخ، فالشيخ طلب أن يزوره. لما فات الشيخ هيك يقول لنا الشيخ، لما فت لزيارته رجل هيك وشه مقلوب ما عم بيسلم مثل العالم، أرفان أنه هذا الشيخ جاي لعندي شو جاي يساوي، وهيك متبرم في وجهه ولافف رجل على رجل ولا احترم دخول الشيخ. يقول الشيخ بأنه أنا بيني وبين حالي عزمت أنه هلأ بعود دقيقتين ثلاثة أحمل حالي وبمشي، بينت الرجل مغلق يعني ما في كلام. المهم بدأ الحديث، أم الشيخ قال، الرجل قال للشيخ، قال له أنا ملحد، أنه أنت ليش جاي لعندي؟ فالشيخ الله ألمه قال له لا لا يا أستاذ أنت مؤمن. قال له أنا ملحد، قال له لا لا أنت مؤمن. قال له ملحد أنا أقول لك أنا ملحد، قال له إذا كنت أنت ملحد وأنا ملحد معك. هناك تفاجأ، شو هذا، شو الشيخ عم يحكي، بقول له ملحد بيقول لي مؤمن، بعدين بيقول قال هو ملحد معي، قال له كيف أنت ملحد معي، قال له أنت ألست تؤمن بالعلم وتلحد بالجهل، قال له بلى، قال له أنا هيك، ألست تؤمن بالنظافة وتلحد بالوساخة، قال له بلى، قال له أنا مثلك، ألست تؤمن بالتقدم والصناعة والتجارة والرقي وتلحد بالتخلف والكسل والعجز، قال لهم بلى، قال له هذا العلم والنظافة والصناعة والتقدم والرقي، هذا هو الدين، الدين علم والدين نظافة والدين رقي والدين صناعة والدين تجارة، قال له فأنا مثل منك، أنا مؤمن وأنت مؤمن وأنا وياك منلحد بأضباط هذا الشيء. وصار في مباسطة في الجلسة وانتهت الجلسة ومشي. يقول الشيخ عليه رحمة الله إنه في العام القادم في واحد من تلامذة الشيخ سافر إلى ذلك البلد، ويبدو له مكان له يعني ترتيب معين، لقي رئيس هذا الحزب وعلم بأنه هو تلميذ من تلامذة الشيخ أحمد كفتارو. يقول الشيخ إنه هذا الأخ التلميذ قبل ما يسافر من تلك البلد زار هذا الرجل ليودعه، فبيقول له هذا الرجل قل للشيخ أحمد أنني مؤمن، بس هو كان ملحد ويعلن أنه ملحد، قال له قل له للشيخ أنا مؤمن. سبحان الله، الناس يا أخوان في بقلبها بذرة الخير موجودة، ما عليك وما علي إلا أن أزيل هذا الغبار، إلا أن يعني أدعوه إلى الخير، إلا أن أنهاه عن منكر، بترك. هلأ طبعا طيب في ناس ما يا أخي أنا دعوتها وما تركت، صح ما في مشكلة، يعني أنت المهم ارمي بذارك الطيبة في هذه الأماكن، ما بتعرف أين تنبت، ما بتعرف متى تنبت، ثم أنت تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، الآن اترك هذه البذرة، بجوز بعد سنة تنبت، بجوز بعد سنتين تنبت، لا تزعل أنت إذا ما أنبتت فورا، علما أن بعض البذار التي سترميها ستنبت مباشرة، فورا فورا حيقول لك أنا سأمضي بالاتجاه الذي أنت تدعوني إليه. سبحان الله، في ناس بالفعل يعني هو بس عم يستنى كلمة، لعلك صديق. والله واحد من الأخوة قال لي دعوت صديقا لي فصار يعني يتمنع ويتعلعل ويتململ، وأنا لازلت أدعوه مرة مرة. بعدين صرت أقول له أنت ليش ما بتجي على الدرس؟ لك كم مرة صار لي عم بقول لك تعال على الدرس ساعة الدرس. قال له أخي بصراحة أنا عندي لعبة شدة بنفس اليوم. قال له ممتاز، لك جيبهم هدون تبع لعيبة الشدة ويجي تعال أنت وياهم على الجامع. عجبته هذا الفكرة تبع جيبهم على الجامع للعيبة الشدة، راح جابهم لرفقاته. يقول لي هذا الأخ، قال لي هلأ هدون رفقاته لعيبة الشدة ملتزمين أكثر منه، يعني اللي جابهم أقل التزاما منه، سجلوا في دورات القرآن. الناس مرات تنتظر منك بس كلمة. لذلك أنت مر بالمعروف وانهى عن المنكر، ولا نتوقف يا أخوان حتى لا يكثر الخبث ولا سمح الله تقوم قيامة هذه الأرض وفيها فساد عريض. لا زالت أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني هناك أحاديث أخرى سنتابعها في الدرس القادم. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من
2: هنا إذاعة الصوت الإسلامي
3: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
4: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
4: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
6: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز، تنمو بالطراد. وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
7: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
8: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
7: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
8: شو يعني كل شي؟
7: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
8: في عندهم دواء بالصيدلية؟
7: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
8: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
7: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
8: تفتح كل يوم؟
7: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
8: شو العنوان؟
7: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
8: والتليفون
7: 9644-8727.
8: All دواء.
7: يا سلام.
3: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
9: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
3: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
9: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
3: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-6-08-4098.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم

آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم.

فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت

0: المستقيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس.
2: صدق الله العظيم.
3: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
4: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك. ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة. فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله، يا أرحم الراحمين.

0: دعاء يرفعه محمود مرسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

أكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: لا يزال يتقرب العبد إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. المقبلون على الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة القاضي الشيخ أحمد الرويش الكردي، قاضي بيروت الشرعي. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: ما زلنا نتابع الحديث عن الإمام جعفر الصادق وما كان ينصح به ويوصيه.
1: يعني هؤلاء الرجال الحديث عنهم والله كأنما نحن في سعادة من السعادات العظيمة وبركة كبيرة، وخاصة في هذه الأيام الكريمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. روي عن الربيع أو الفضيل ابن الربيع عن أبيه أنه قال: حج أبو جعفر أي المنصور سنة 47، فقدم المدينة وقال: ابعث إلى جعفر ابن محمد من يأتينا به تعبا، بمعنى يعني مكبلا.
0: كان في المدينة رضي الله عنه.
1: نعم، كان وهو مدفون في البقيع رضي الله عنه. سيدنا جعفر: قتلني الله إن لم أقتله. وكأنه قد جاءت وشاية لأمير المؤمنين عن جعفر. فتغافل عنه الربيع لينسى، ثم أعاد ذكره للربيع وقال: أرسل إليه من يأتي به متعبا. فتشاغل عنه، ثم أرسل. الربيع كان رجل صالح، وهؤلاء المستشارين، وعلى كل مسؤول أن يكون له مستشارين أمناء صالحين حتى يضبط لهم بعض التصرفات التي قد يكون شرها يؤثر على مسيرته وعلى حياته، وعلى أن يأخذ على يديه.
0: يعني تطبيقا من يتبع جماحه.
1: نعم، تطبيقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تأخذ على يديه، يعني فتمنعه من الظلم، فذلك نصره. إذن هؤلاء المستشارين لما يكونوا بهذه الصفة وبهذا المعنى يستطيعون أن يمنعوا هؤلاء من الوقوع في الظلم.
0: إذن تباطأ في تلبية طلبه حتى
1: لا يسيء إلى إمام من أئمة آل البيت، رغم أن الخليفة أبو جعفر المنصور هو من العباسيين، يعني هو أيضا من آل البيت، ولكن منزلة
0: الإمام جعفر الصادق
1: أولاد السيدة فاطمة هم أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام،
0: أعلى بكثير،
1: أعلى بكثير من موضوع العباسيين، رغم أنهم من أهل البيت. فالمهم، أرسل أبو جعفر برسالة قبيحة، يعني كلام قوي جدا في جعفر، وأمره أن يبعث إليه، ففعل. فلما أتاه قال له: يا أبا عبد الله، أذكر الله.
0: هذا ابن الربيع هو الذي يقول
1: ذلك. يحدث جعفر: أذكر الله، فإنه قد أرسل إليك التي لا سوى لها. كأنما حذره من
0: مصيبة،
1: من بلاء،
0: أو أمر خطير.
1: فقال جعفر: لا حول ولا قوة إلا بالله. نعود إلى نفس الكلمة التي جاءت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما خاطب سفيان الثوري: وإذا حزبه أمر فليقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أعلم أبا جعفر حضوره، فلما دخل عليه أوعده، أي توعده وهدده، وقال له: اتخذك أهل العراق إماما يجبون إليك زكاة أموالهم وتلحد في سلطاني، يعني تنكر إمارتي للمؤمنين، وتبغيه الغوائل كأنما تريد أن تغير هذا الحاكم. الحكم وهذا السلطان.
0: نعم.
1: فقال يا أمير المؤمنين إن سليمان عليه السلام أعطي فشكر، وإن أيوب ابتلي فصبر، وإن يوسف ظلم فغفر، وأنت من ذلك السنح، يعني أنت من هذا المعدن. فقال له أبو جعفر إلي وعندي.
0: قربه
1: يا أبا عبد الله البريء الساحة السليم الناحية القليل الغائلة، جزاك الله من ذي رحم أفضل ما جزى ذوي الأرحام عن أرحامهم.
0: إذن براه من التهمة التي أو الشيء نعم التي وصلته.
1: يعني لحسن كلام جعفر رضي الله عنه الإمام تغير هذا الخليفة من الغضب والفور الكبيرة والتهديد بالوعيد والقتل والحبس وما شابه ذلك إلى أن أصبح حملا وديعا
0: بفضل
1: كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ثم تناول يده فأجلسه معه على فراشه، أي فراش الملك. ثم قال علي بالمنجفة، المنجفة كأنما هي وعاء يوضع فيه الطيب. فأتي بدهن فيه غالية، الغالية يعني المسك. فغلفه بيده حتى خلت لحيته قاطرة، يعني لشدة ما طيب لحية جعفر رضي الله عنه كأنما كاد الدهن يتقاطر من لحيته. ثم قال في حفظ الله وفي كلاءته. ثم قال يا ربيع ألحق أبا عبد الله جائزته وكسوته، انصرف أبا عبد الله في حفظ الله وفي كنفه.
0: إذن لم يعطها له شخصية لمقامه الرفيع عنده، بل جعل ابن الربيع يحمل هذه الهدايا والعطايا إليه.
1: وهذا غاية الإكرام، يعني أنت قد تعطي الإنسان فيتعفف ولا يريد. إنما لو أنت أتبعته
0: أرسلت له
1: أو أرسلت إليه بهدية لا يردها. قال
0: انصرف ولحقته،
1: انصرف جعفر ولحقته، أي الربيع يقول. فقلت له إني قد رأيت قبل ذلك ما لم تره، ورأيت بعد ذلك ما قد رأيت. يعني رأى الخليفة بحال غضب شديد، والآن يراه وهو يريد أن يكرم جعفر وبحفظ الله وكنفه ورعايته.
0: يعني ما الذي حوله من الغضب إلى الرضا.
1: نعم. فما قلت يا أبا عبد الله حين دخلت، أي حينما دخلت عليه؟ قال قلت اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك، واكنفني بركنك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك علي لا أهلك وأنت رجائي. اللهم إنك أكبر وأجل مما أخاف وأحذر، اللهم بك أدفع في نحره وأستعيذ بك من شره.
0: الله، دعاء رائع.
1: نعم، رضي الله عنهم. ومن جميل الدعاء أن يقول الإنسان إذا دخل على ظالم أو من يخاف شره وغضبه، أن يقول قبل دخوله أطفأت غضبك بلا إله إلا الله، واكتفيت شرك بلا إله إلا الله، واستجلبت خيرك بلا إله إلا الله. يجد إن شاء الله بركة ذلك
0: إن شاء الله تعالى.
1: وعن الليث ابن سعد وهو إمام. نعم. رضي الله عنه
0: أيضا من التابعين.
1: نعم، من التابعين، وكان
0: عاصر سفيان الثوري.
1: عاصر سفيان الثوري وعاصر الإمام مالك.
0: نعم.
1: وكان كما قيل من أكرم الناس، وكان يرسل للإمام مالك مؤونته في كل سنة. قال حججت سنة 13.
0: نعم.
1: فأتيت مكة، فلما أن صليت العصر رقيت أبا قبيس، أي جبل أبي قبيس.
0: نعم. هو الذي لقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، هو أحد الجبلين المحيطين بمكة. سمي أبي قبيس لأن إبليس كان يتمثل بصفة هذا الأعرابي المكنى بأبي قبيس وينادي أهل مكة
0: قبل ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هو يعني هي صفة رجل.
0: نعم.
1: وسمي هذا الجبل بهذا المسمى.
0: نعم.
1: قال فإذا أنا برجل جالس وهو يدعو فقال يا رب يا رب حتى انقطع نفسه. ثم قال يا رب يا رب حتى انقطع نفسه. ثم قال يا رب يا رب حتى انقطع نفسه. ثم قال يا الله يا الله يا الله حتى انقطع نفسه. ثم قال يا حي يا حي حتى انقطع نفسه. ثم قال يا رحيم يا رحيم يعني كرر مرارا حتى انقطع نفسه. ثم قال يا أرحم الراحمين حتى انقطع نفسه 7 مرات يعني كرر ربما كل كلمة 7 مرات. ثم قال اللهم إني أشتهي من هذا العنب فأطعمني. اللهم إن بردي قد أخلقا أي قدما. قال الليث فوالله ما استتم كلامه حتى نظرت إلى سلة مملوءة عنبا وليس على الأرض يومئذ عنب وبردين موضوعين فأراد أن يأكل فقلت أنا شريكك فقال لي تقدم وكل ولا تأخذ منه شيئا
0: فقد يأكل منه.
1: نعم. فتقدمت فأكلت شيئا لم آكل مثله قط وإذا عنب لا عجم له أي لا بذر فيه.
0: نعم.
1: فأكلت حتى شبعت
0: والسلة
1: بحالها لم تنقص. ثم قال لي خذ أحب البردين إليك فقلت له أما البردان فأنا غني عنهما. فقال لي توارى عني حتى ألبسهما. فتواريت عنه فارتدى أحدهما واتزر بالآخر ثم أخذ البردين اللذين كانا عليه فجعلهما على عاتقه فنزل أي من على الجبل. فاتبعته حتى إذا كان بالمسعى لقيه رجل فقال اكسني كساك الله يا ابن رسول الله فدفعهما إليه. فلحقت الرجل فقلت له من هذا؟ قال جعفر ابن محمد. قال الليث فطلبته لأسمع منه فلم أجده رضي الله عنه. هذه طبعا من كراماته رضي الله عنه.
0: إذن البرد الذي طلبه تصدق به؟
1: لا تصدق بما كان يلبسه.
0: بما كان يلبس. نعم.
1: أسند جعفر ابن محمد يعني في حديثه في رواياته عن أبيه يعني ينقل كثير من الأحاديث عن والده وعن عطاء ابن أبي رباح وعكرمة وروى عنه أيضا من التابعين تتلمذوا على يديه جماعة منهم أيوب السختياني ومن الأئمة مالك والثوري وشعبة وغيرهم. توفي رضي الله عنه بالمدينة المنورة 48 رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه.
0: إذن هذه كانت بعض وصايا الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
1: نعم.
0: وبعض مكرماته التي عرفت عنها عندما صعد جبل أبي قبيس ودعا ما دعا.
1: نعم. يعني حقيقة لو أردنا أن نتتبع كرامات هؤلاء الأئمة الأطهار فكل لحظة في حياتهم فيها كرامة.
0: نعم.
1: ولكن هؤلاء العظماء يتسترون من هذه الأحوال الخاصة. وكما سمعنا أن الليث بن سعد كان يستمع للإمام جعفر وهو لا يعلم
0: لا يعرفه. نعم.
1: لا يعلم بحضوره وأنه لو كان يعلم أن هناك أحد يسمعه
0: لما
1: دعا.
0: صحيح.
1: لما يعني دعا الله تعالى بهذا الدلال وهذا القرب وهذا الرجاء الذي يطلب عنبا ويطلب بردين.
0: نعم.
1: لأن هؤلاء يعلمون الناس أن يتعاطوا بالأسباب التي خلقها الله تعالى. فهذا من خصوصياتهم. ولكن الليث قال أنا شريكك، يعني كأنما قال له كنت تدعو وأنا أؤمن على الدعاء. فشاركه بالطعام ثم عرض عليه أحد البردين فاستغنى الليث بن سعد. فرضي الله عنهم لهم كرامات كثيرة، وحياتهم بحد ذاتها كرامة، وكل يوم من أيام عمرهم وكل موقف من مواقف حياتهم فيه كرامة، لأنهم هم نسل النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أما ولده موسى كان يدعى لاستقامته ولمنزلته العالية، كان يدعى العبد الصالح لأجل عبادته واجتهاده وقيامه بالليل، وكان كريما حليما، حتى إذا بلغه أن رجلا كان يؤذيه بكلام فإنه يبعث إليه بمال. وهذا دليل الحلم.
0: صحيح.
1: أحد الأمراء هجاه أحد الشعراء فأمر مستشاره أو وزيره أن يقطع لسان الشاعر، وفعلا هذا الوزير قطع لسان الشاعر عقوبة له لما فعل،
0: أساء التصرف.
1: نعم. فلما سمع الأمير منه قال يا هذا أنا لم أمرك بذلك، أنا أردت أن تقطع لسانه بالإحسان بالعطاء وليس بالقطع الحقيقي. فإذا كان رضي الله عنه يعني يقطع ألسنة هؤلاء أهل الأذى بالعطاء، وربنا أمرنا بذلك، قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
0: هل يكون العطاء لكل الناس دون استثناء؟
1: نعم دون استثناء،
0: مع مسلم وغير مسلم،
1: مع مسلم وغير مسلم،
0: القاعدة عامة،
1: مع كل إنسان.
0: نعم.
1: لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في كل كبد رطبة أجر، يعني المسلم يؤجر في كل إحسان يقوم به، سواء لمسلم أو غير مسلم.
0: نعم.
1: سواء لإنسان أو حيوان أو نبات، المسلم لا يصدر منه إلا الإحسان. وهؤلاء الرجال إحسانهم إلى غير المسلمين فيما لو حدث إنما هي بحد ذاتها دعوة لهؤلاء إلى التفكر في الإسلام ومعاني الإسلام، لأن الإسلام يدعو إلى الإحسان إلى كل شيء. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء،
0: حتى في القتلة.
1: نعم، حتى في موضوع الذبح، يعني هناك آداب وشروط ينبغي أن يراعيها من أراد أن يذبح الشاة أو أي دابة أحل الله لنا أكل لحمها. وكان هؤلاء الأئمة كما قلت هناك أناس يؤذون أئمة أهل البيت، وإلى يومنا هذا يوجد من يؤذي أئمة أهل البيت، وإيذاؤهم ليس بالإيذاء المباشر بل بالوشاية عند ذوي السلطان والإضرار بهم.
0: كيف يأخذ السلطان وشاية عن أهل البيت؟ كيف؟
1: للأسف بعض أهل السلطان يؤثر عليهم الملك والقوة والعظمة، فحينما يسمعون كلمة عن إنسان يصدقونها، وربنا دعانا إلى التحقق، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهذا التبيان أو هذا التثبت يحتاج إليه كل من ولي مسؤولية، ولا يقبل كلمة ولو من أقرب الناس إليه حتى يتحقق بطريق صحيح، وبعد ذلك له أن يحكم بالقدر الذي تعتبر فيه هذه الخطيئة أو هذه المخالفة وليس بأكثر منها.
0: أليس له كرامة لأنه من آل البيت؟
1: صحيح، هم أهل الكرامة وهم أهل المنزلة، ولكن هذه الحوادث تدل على مقامهم العالي، وتعلم الناس منهم كيف يتصرفون في الشدة؟
0: نعم.
1: وكيف يتصرفون في الرخاء؟ كيف يتصرفون في الأمن؟ وكيف يتصرفون بالخوف؟ كذلك نحن لا نريد أن نقول هنا أمر مهم، أن أعداء الإسلام منذ ظهور هذا النبي الكريم هم اليهود. واليهود قد يكون بعضهم دخل في الإسلام نفاقا،
0: صحيح،
1: ويريدون إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام بنسله وذريته. ومعروف أن كثير من هؤلاء ربما دخلوا إلى دواوين الدولة، سواء في العهد الأموي أو في العهد العباسي أو في العهد العثماني، وكانت لهم سلطات، وهؤلاء قد يصدقوا في بعض أقوالهم،
0: كانوا أصحاب نفوذ.
1: نعم. فإذا قد يبتلى آل البيت بوشاية، والحاكم أي حاكم في الأرض
0: قد يغتر،
1: لا يهمه أحد من البشر إلا من يهدد سلطانه ومكانه. ولذلك هؤلاء الأئمة كانوا أزهد الناس في هذه المناصب،
0: وهم أحق بها
1: وهم أهلها، ولكنهم لو كانوا يريدونها لأخذوها وبايعهم الناس على ذلك. ولكنهم كانوا لا يريدون هذه المناصب، إلا أن هؤلاء الوشاة كانوا يشون للحكام أن فلان يجمع الناس حوله حتى يأخذ منك هذا المنصب أو هذه المكانة، فتكون هذه المواقف التي يستفاد منها. وتظهر كرامتهم سواء بكلامهم أو بما يلقيه الله تعالى من حوادث نتطلع إليها إن شاء الله في حديثنا عن هذا الإمام العلم الكبير موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين رضي الله عنهم أجمعين.
0: إلى الغد إذن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: إن شاء الله.
2: المقبلون على الله، سيرة علم ممن سلكوا درب الصلاح والفلاح، فحازوا الرضا والفوز المبين، واستحقوا عن جدارة أن يكونوا على الله مقبلين. المقبلون على الله، إعداد وتقديم فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، حاورته هند عجوز، تنفيذ كمال

0: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول
7: The Voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge,

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال قطوا إلا نصفالا، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة البناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبول. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.

الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب،

ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

شك وربك على كل شيء حفيظ.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك. ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك. واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب دعاء يرفعه محمود مرسي.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا ونحن نتدبر في سورة الملك العظيمة، نقف عند تلك الآيات المباركات التي جاءت تحاور العقل الإنساني. وذكرنا فيما ذكرنا في حلقات سابقة أن السؤال كما هو متعارف عليه عند الفلاسفة على نوعين: سؤال يعرف كما كان يعرف عند سقراط، سؤال الفحص، والذي يروم اختبار معلومات المحاور أو المقابل، الطرف المقابل، وفي ذات الوقت يريد أن يكشف عن التناقضات في إجاباته المختلفة وإقحام من تحاور. هذا شكل من أشكال السؤال. وذكرنا أن القرآن العظيم في العديد من الأسئلة التي جاءت في الكتاب المبارك فيما يزيد عن 1000 موضع وآية، ما كان الغرض ولا المقصد ولا الأساس منها إقحام المحاور قدر ما كان الغرض والأساس منها تحريك العقل للوصول إلى الحقيقة. شكل آخر من أشكال السؤال، وربما هذا الشكل يمثله من تيار الفلاسفة كانت، ويعرف بسؤال النقد. كانت كان يمثل التيار الفلسفي الناقد، ليس فقط للمعرفة والعلم الذي ينتجه العقل، العلم والمعرفة من نتاج العقل، ولكن كانت ذهب أبعد من ذلك فانتقد العقل كذلك. العظيم في القرآن الكريم المبارك عندما تتتبع السؤال فيه أنك تجد أن القرآن قد تجاوز كل هذه الأشكال والنظريات الفلسفية وقدم بناء معرفيا متكاملا للسؤال، إنشاء ومقصدا وبنية معرفية وكذلك جوهرا وتصميما. القرآن العظيم منذ بداية كلماته التي تنزلت على قلب الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم اعترف بمشروعية السؤال. في الحقيقة وضع مشروعية السؤال في الصميم والجوهر، واعتبر أن السؤال حق طبيعي للإنسان، بل هو كذلك ظاهرة صحية، حتى أن الإنسان الذي لا يسأل ولا يطرح الأسئلة على عقله وعلى فطرته ويتساءل عن أهم القضايا التي ينبغي أن تشغل ذلك العقل والفكر يعتبر إنسان ناقص، إنسان ناقص من حيث البنية العقلية والفكرية التي أراد القرآن أن يترقى بالإنسان من خلالها. لك أن تتساءل لما كل هذه الأسئلة، ونحن نعلم جيدا أن القرآن العظيم نزل أول ما نزل في بيئة ما كانت ترحب بالأسئلة. هذا شيء طبيعي جدا، نحن نتحدث عن بيئة أول ما نزل فيها القرآن كانت بيئة جاهلية، صحيح فيها بعض النتف الفكرية والمعرفية من الشعر وغيره، ولكن هذه النتف ما كانت تفتح آفاقا للتساؤلات كما جاء القرآن وفتح الأبواب واسعة. وهذا إذا تأملنا فيه وجدنا أن القرآن في طرحه لقضية مشروعية السؤال واعتبار السؤال حق مشروع للإنسان، حق طبيعي، إنما هو ينبع من الفكرة الأساس، العلاقة بين الإنسان والوجود والعقل، احترام العقل، تقدير العقل، الارتقاء بالعقل الإنساني إلى مرحلة أن يسأل ويطرح ويحاور. ونحن نعلم جيدا حتى في مناهجنا التعليمية ومدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا
أن تأسيس فلسفة وجو معرفي تطرح فيه الأسئلة الشائكة، هذا شكل من أشكال الصحة المعرفية التي بتنا نفتقدها كثيرا في العديد من مدارسنا وجامعاتنا ومعاهدنا، تحت الإشكاليات التي باتت

عابرة للقارات في الأنظمة التعليمية والمعرفية. التلقين، أجواء التلقين في المعاهد والجامعات والمؤسسات والمدارس التعليمية لا تبني ولا تسهم في بناء عقل معرفي ناقد. القرآن العظيم في طرحه لقضايا الأسئلة التي قلنا وذكرنا أنها جاءت فيما يزيد عن 1200 موضع في كتاب الله، جاء يؤسس لقضية بنائية معرفية، جاء يؤسس لأجواء معرفية، جاء هو في واقع الأمر يرتقي بالعقل الإنساني لأجل أن يصل إلى مرحلة السؤال. ونحن نعلم جيدا حين نأتي إلى الطلبة في مقرراتنا، سواء كانت على أي مستوى من المستويات، من الابتدائي والمراحل الأولى في التعليم إلى المراحل العليا في التعليم، الطالب الذي يسأل ويناقش ويحاور ويبحث، هذا ليس كالطالب الذي مجرد أنك تلقن المعلومات وتدخلها إلى رأسه، هذا ليس كهذا، هذا مشروع مفكر، هذا مشروع لإنسان ناضج فكريا ومعرفيا وبنائيا، يستحق التقدير والاحترام والتشجيع. أما الآخر الذي يلقن فقط وينتظر أن تملي عليه المعلومات والمعارف والمهارات، هذا لا يتوقع منه الكثير. ولذلك من المؤلم جدا والذي ينبغي أن نقف عليه كتربويين ومعلمين، أن تكون بيئات التعليم لدينا ليست بيئات مشجعة على السؤال، وليست مشجعة على طرح الأسئلة، وأن يضيق الأستاذ والمعلم ذرعا بأولئك الطلبة الذين يناقشون ويسألون ويطرحون السؤال تلو السؤال. هذه قضية لابد أن نتوقف عندها كثيرا. وذات الأمر يقال كذلك عن الأسر، أمهات، آباء، بعض الأبناء وبعض الصغار وبعض الأطفال تراه يسأل عن كل شيء، هذه علامة صحية لا ينبغي أن تكبت. السؤال لا يكبت، وتساؤل الإنسان المشروع لا ينبغي له أن يكبت. وأنت إذا تأملت في أسئلة طرحها القرآن العظيم تجد أن القرآن يشرع لذلك الحق الطبيعي للإنسان، بل ويرتقي بهذا الحق وينظم هذا الحق ويؤسس لهذا الحق ويهذب هذا الحق، ويعلم الإنسان ليس فقط كيفية الإجابة عن التساؤلات المختلفة، وإنما يعلم كذلك الإنسان كيف يرتقي بفكره وعقله حتى يصل إلى مراحل متقدمة في كيفية صياغة السؤال وبنائه للوصول إلى المعرفة الحقة. تدبر معي في هذا، بمعنى آخر فن صياغة السؤال. ونحن كأساتذة ومعلمين نعلم جيدا ونتعلم كذلك ونتدرب على صياغة الأسئلة، ونعرف الآن أن علم صياغة الأسئلة مرحلة متقدمة في التعليم، وأن الأستاذ الماهر هو الذي يعرف كيف يأتي بالأسئلة لاختبار مستويات الطلبة المختلفة المتنوعة. ليس كل الطلبة على درجة ومستوى واحد من المعرفة والتعليم، في مستويات. وأنت حين تضع وتقوم بعملية صياغة الأسئلة في الامتحانات ينبغي أن تراعي هذه المستويات. ولله المثل الأعلى، كل هذا في أسئلة القرآن وأكثر من هذا بكثير، حتى ندرك ونفهم أننا نظلم أنفسنا ونظلم هذا الكتاب المجيد عندما نتصور أو نتوهم أن القرآن كتاب جاء ليكبت العقل الإنساني ولا يدع له مجالا لطرح التساؤلات.
هو الذي فتح الآفاق واسعة أمام العقل الإنساني ليطرح الأسئلة. وتدبر معي في قوله جل شأنه: قل هو الذي أنشأكم. وذكرنا فيما ذكرنا في المرات السابقة وفي تدبر سور أخرى أن هذه المفردة القرآنية العظيمة المكونة من حرفين فقط، قل، لها مقاصد، لها معاني. هذه المفردة العظيمة جاءت محملة كذلك فيما حملت معاني يراد إيصال هذه المعاني إلى المتلقي والمتدبر في الآيات العظيمة. قل، قل هذه تناولها عدد من الباحثين في دراسات للماجستير وللدكتوراه وبحوث كثيرة جدا علمية. البعض تناولها من زوايا لغوية وأدبية، والبعض تناولها من قضايا بلاغية، والبعض تناولها من قضايا في الأسلوب، والبعض تناولها في قضايا بيانية. ولكننا حين نتدبر في هذه المفردة العظيمة سنجد أنها قد جاءت بالعديد من المقاصد، واحدة من أعظمها بيان وتأكيد أن هذا القرآن ليس للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فيه إلا البلاغ. وإلا فقل لي بالله عليك، ألا يجزئ، وهذا سؤال قد طرح من قبل، ألا يجزئ أن يقول فقط هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة؟ بكل تأكيد. لماذا جاء بقل؟ هذه ما جاءت زائدة، هذه جاءت مؤسسة مؤكدة، معان عظيمة لا يمكن أبدا أن تفي بالغرض إلا أن تكون فيها وموجودة فيها. قل هو الذي أنشأكم. شيء آخر أنها تجعل الإنسان المتدبر في الآية يعرف أن هذه الرسائل التي جاءت مفتتحة بقوله جل شأنه قل تؤسس وتشكل طبيعة العلاقة الواضحة المباشرة بين الإنسان وخالقه. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ وليس بوسيط بين العبد وربه. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار، بمعنى أن هذه الرسائل المباشرة التي تبين وتوضح وتؤسس غاية الإنسان في الحياة وفي الكون وفي الوجود، هذه مباشرة للإنسان. وما دور الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم إلا إيصال وإبلاغ الرسالة، بدليل الآية التي جاءت بعدها بقليل، قال وإنما أنا نذير مبين. تدبر معي في هذا الدور العظيم الذي يقوم به النبي الكريم. شيء آخر من مقاصد قل وهي كثيرة متنوعة عظيمة في كتاب الله أنها تبين أمانة هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم في النقل، وأنه نقل هذه الرسالة بالحرف بل حتى بالحركة نقلا أمينا يليق بوظيفته صلى الله عليه وآله وسلم، يليق بشخصه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، يدفع عنه ويبرئه من كل شبهة أثيرت حوله قديما وحديثا. قل وتدبر معي في الصلة، الآية التي وقفنا عنها عندها في المرة السابقة قال قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. والآن يقول قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ما العلاقة بين التأسيس لحقيقة إنشاء الخلق، كل البشر مزودين بآليات الحس والفهم والإدراك، وبين ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون؟ كلنا يعلم وذكرنا في مرات سابقة أن المفردات التي جاءت في منظومة الخلق
كلها ذكرت في سورة الملك العظيمة ذات 30 آية.

إنما أن هذا البشر وهذا الخلق الإنساني الذي خلقه الله جل شأنه حسنه وجمله وزوده بوسائل الفهم والإدراك، لأن بعض الناس يعتقد أن التحسين والتجميل يكون فقط في الشكل الظاهري أو في المظهر. القرآن يعطيك شكل آخر من أشكال الجمال، متعلق بالفكر، متعلق بالمخبر، متعلق بالداخل. جمالنا الحقيقي لا يكمن فقط في أشكالنا التي تتغير وتتبدل بمرور الزمن وتقدم العمر، وتطرأ عليها من التغيرات ما يجعلها تعود إلى مختلف الأشكال والتغيرات التي بمقاييس الجمال الظاهري ممكن أن تكون ليست بجميلة. الجمال الحقيقي يكون في أفكارنا، فيما تنتجه عقولنا من معارف، فيما تنتجه تلك العقول التي ينبغي للإنسان ألا يتوقف أبدا عن تطويرها، عن الإضافة إليها، عن إغنائها، عن إثرائها بالعلم والمعرفة. تدبر معي في قمة العطاء القرآني في معانيه وثراء تلك المعاني في الآيات الواحدة، آية واحدة فقط: أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. والجعل لأجل وظيفة. إذن هذه الأدوات التي جاءت من سمع ومن بصر ومن فؤاد ما جاءت لأجل فقط أن تجمل الإنسان، وإنما جاءت لتأدية وظيفة. فإذا ما عطلها الإنسان عن أداء وظيفتها الحقيقية التي خلقت لأجلها وجعلت لأجلها، نعى القرآن عن هؤلاء، على هؤلاء الذين يعطلون تلك الأدوات. لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، عقول لا يفقهون بها، وصفهم كالأنعام بل هم أضل. هذه الآيات العظيمة المحملة بالمعاني ما هي في واقع الأمر إلا دعوة، والدعوة تستحث العقل أن يفكر. وتدبر معي في قوله جل شأنه: قل هو الذي ذرأكم. ما العلاقة بين الإنشاء والذرء؟ الإنشاء للأصل، والذرء للبث والنشر. ونحن نعلم أن البشرية اليوم أعداد متكاثرة متزايدة، تزداد أعدادها على مدار الثانية وليس على مدار الدقيقة. بمعنى آخر أن هذه الزيادة المتراكمة المتكاثرة في أعداد البشرية لا تغير أبدا، كما يقال إن صح التعبير، في جودة المنتج. تقول لي كيف يعني جودة المنتج؟ يعني البشرية منذ أن خلق آدم عليه السلام وإلى أن تقوم الساعة كلها خلقها جل شأنه مزودة بالسمع والبصر والأفئدة وكل الأجهزة التي خلق الله فيها الإنسان لأجل أن يقوم بمهمته على هذه الأرض. والزيادة في الأعداد التي تأتي مع مفردة ذرأكم لا يمكن ولا ينبغي أبدا أن تسوق الإنسان إلى توهم أو تصور أن النوع الإنساني ستقل الأجهزة لديه أو كفاءة وفاعلية الأجهزة بزيادة العدد. واحدة من أكبر الإشكاليات التي تواجهنا اليوم، وهذه حقيقة، أن طبيعة الأشياء والمتغيرات والتحديات والظروف والمواد الخام والمصادر الطبيعية وما توصل إليه الإنسان تهدد جودة المنتج الذي ينتج. بمعنى آخر، كلما ازداد الطلب على المصانع البشرية التي البشر ابتكرها وصنعها ويقوم بصناعتها، يزداد التحدي في الحفاظ على جودة المنتج. بل في كثير من الأحيان شركات كبرى ومصانع عظيمة شيدها الإنسان لا تستطيع أن تستجيب لإيجاد هذا التوازن بين الجودة في المنتج.

وبين الزيادة في الطلب، واحدة من الإشكاليات التي تواجهنا، ولله المثل الأعلى. الزيادة في الخلق وفي الذرء لا تؤثر على الإنشاء ولا على الجعل، كل البشر، كل البشر، فقيرهم وغنيهم، من تعلم ومن لم يتعلم، الأسود والأبيض، صاحب الحسب والنسب والذي نسبه وحسبه متواضع بين الناس، كلهم يولدون وقد زودوا بهذه الأدوات التي جعلت لأداء وظيفة معينة. ولك أن تتخيل لو أن الأمر ترك للبشر كيف سيتصرفون فيه. البشر اليوم يساومون على الكثير من الأشياء التي ليست هي بحق لهم ولا ملك لهم، فلك أن تتخيل لو أن أمر السمع والبصر والأفئدة ترك للناس لأجل أن يتخيروا فيه ما يريدون وفق ما يدفعون أو ما ينفقون أو وفق مستوياتهم الاجتماعية أو ما شابه، كيف كانت ستكون الحياة؟ الحياة الآن بدون كل هذا، ورغم ذلك تجد فيها من أشكال التمييز والتفرقة العنصرية ما ينوء بحمله الكثير من البشر. فكيف لو كانت هذه المقدرات العقلية تركت لتصرف الناس فيها؟ تدبر معي في دقة المفردة القرآنية، وتدبر معي كذلك واسرح بخيالك بعيدا، وليس ببعيد بل هو قريب. عدل الله سبحانه وتعالى، رحمة الله جل شأنه، لطف الله سبحانه بعباده، ودقة المفردة القرآنية في قوله جل شأنه: أنشأكم، جعل لكم، ذرأكم، كلها نسبها إلى نفسه جل شأنه، وما ترك شيئا منها لأحد من الخلق ولا أي أحد من الخلق. لماذا؟ حتى تكون العدالة في التوزيع، حتى تكون الرحمة. كلنا خلقنا وكلنا جئنا إلى هذه الأرض، وقد زودنا الخالق جل شأنه بتلك الأدوات بلا تفاوت فيما بيننا فيما أعطانا الله جل شأنه من هذه الأدوات، إلا ما كان ما يعرف بسبب أو بمرض أو ابتلاء أو عارض أو مشابه. ثم بعد كل ذلك زودنا بتلك الآليات التي تنمي فينا العلوم والمعارف والثقافات والأفكار. العقل لا ينمو من تلقاء نفسه، العقل لا ينضج من تلقاء نفسه، العقل تنضجه المعارف. وشكل من أعظم أشكال تلك المعارف التي تنضج العقول وجاء بها القرآن الأسئلة. تدبر معي في دقة المفردة، سورة الملك سورة مكية، نزلت في مكة وكانت تخاطب أولئك الناس الذين كلنا نعرف المستويات التي كانت تعيش، ولكن القرآن رسالة عالمية يخاطب كل المستويات ويرفع من تلك المستويات التي كانت في أقل من غيرها. كيف ترتفع تلك المستويات وترتقي؟ السؤال. واحدة من أعظم الآليات والأدوات التي جاء بها القرآن لتنمية العقول وإنضاجها السؤال وطرح التساؤلات وإعطاء في بعض الأحيان إجابات مباشرة أو غير مباشرة، وأحيانا بدون إجابات، يعطيك فقط مؤشر للوصول إلى كيفية الإجابة، تحدي للعقل. والعقل لا ينمو ولا ينضج ولا يكبر إلا حين يجد ما يتحداه. تدبر معي في عظمة القرآن. الآن نعرف وندرك تماما كيف استطاع القرآن أن يشكل عقولا قادرة على أن تصنع حضارة عربية إسلامية.
جاءت على غير منوال من الحضارات السابقة أو اللاحقة لها. القرآن، العقل هو الذي يصنع الحضارة، الإنتاج المعرفي هو الذي يصنع الحضارة. هذه الحضارة الفريدة صنعها القرآن بتلك الأجواء العظيمة التي تحدت العقل وأخرجت العقل من قيوده ومن قوقعته التي كان فيها. ولك أن تتخيل العقول في تلك الآونة التي نزل فيها عشية نزول القرآن، لا تسأل ولا فيها تحدي ولا فيها نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. حتى في أعظم الأشياء التي ينبغي أن يسألها الإنسان لنفسه، قضية الدين، ما كانت العقول تتساءل، البيئة ما كانت بيئة حاضنة للسؤال ولا بيئة محفزة ولا مشجعة للسؤال. ولذلك واحدة من أعظم الإشكاليات التي تواجه مؤسساتنا اليوم التربوية والتعليمية أن مدارسنا وجامعاتنا ومعاهدنا ما عادت بيئات محفزة للسؤال كما ينبغي أن تكون، على الرغم من كل ما يطرح حول الحديث عن الجودة في التعليم وتحسين المستويات، لدرجة أنك تأتي إلى الفصول، كثير من الفصول الدراسية، وإلى الطلبة حين تطرح عليهم الأسئلة، الطالب أصبح بطريقة ميكانيكية أوتوماتيكية يبحث ويقلب في المذكرات والكتب علّه يجد إجابة. آخر شيء ممكن أن يفكر فيه أن يبحث في مكوناته العقلية ومخزونه الفكري والمعرفي علّه يجد إجابة عن السؤال الذي طرحت. ماذا ستكون النتيجة؟ إشكالية خطيرة جدا حين تصبح المؤسسات التعليمية بيئات منفرة للسؤال، بيئات لا تطرح فيها أسئلة، وإذا طرحت أسئلة ليست موجودة أو غير مطروحة في الكتاب يقول لك هذا الأستاذ يأتيك بأسئلة خارجية، وممكن أن تتعرض أحيانا إلى بعض المساءلات. حتى نحن في حالة إشكالية خطيرة. تدبر معي في القرآن كيف يؤسس، حتى نفهم ونستوعب كيف استطاع هذا الكتاب العظيم أن يتجاوز كل هذه التحديات ويصنع أمة تعرف كيف تصنع الحضارة. ولذلك لا مفر من العودة إلى القرآن إذا ما أردنا أن نعيد تشكيل الحضارة العربية الإسلامية على عين آية القرآن تصنع. تدبر معي في هذه الحقيقة. قل هو الذي ذرأكم في الأرض. ولماذا جاء في الأرض؟ الأرض هي مسرح الحياة، الأحداث هي التي فيها وعليها يصنع أحسن العمل. اربط مع الآية الأولى في السورة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أين ستقدمون أحسن العمل؟ في السماء؟ في الأرض. وفي السماء رزقكم وما توعدون، ولكن هذه الأرض هي التي تشهد أعمالكم، هي التي تشهد إنجازاتكم، هي التي تشهد في بعض الأحيان حروبكم وصراعاتكم الدامية، وهي التي ستشهد عليكم كذلك. تدبر في التناسب. ذرأكم في الأرض، تدبر في القرآن كيف يقرب لك البعيد ويحرر الإنسان من كل أشكال الحدود والحواجز والموانع المكانية والعرضية التي أقامها بنو البشر فيما بينهم، فيجعل الأرض، كل الأرض، مشهدا ومسرحا لإقامتك وتحقيقك لأحسن العمل. وأسقط بذلك كل الفوارق التي صنعها واصطنعها البشر فيما بينهم. أنت مطلوب منك أن تحسن العمل، سواء كنت في وطنك الذي ولدت فيه ومسقط رأسك، أو في بيئة هاجرت إليها، أو في بيئة أخرى انتقلت إليها، أو في مكان فيه أهل وعائلة وأسرة لك،
أو في مكان غريب عنك، أينما كنت أنت مطالب بأحسن العمل. ذرأكم في الأرض، كل الأرض بلا تفريق ولا تمييز ولا عنصرية ولا تفرقة. وقارن بين هذه الرسالة القرآنية وبين ما يطرح اليوم، لأن الحضارة، الحضارة التي صنعها الإنسان اليوم، حضارة في كثير من الأحايين تقوم على التفرقة والتمييز. وإلا فقل لي بالله عليك، ماذا تسمي حين يقوم الرجل المعاصر المتحضر في بعض البلاد والبلدان الغربية والأوروبية بتحطيم بحرفية الكلمة والمصطلح، وتكسير وتخريب وتدمير ماديا وحسيا ومعنويا بلدان بأسرها وحضارات أمم وأقوام، كما حصل في كثير من بلدان العالم العربي والإسلامي، وما العراق وأفغانستان وغيرها من دول العالم منا ببعيد، وما يزال الدور يسري على كثير من الدول والبلدان. في ذات الوقت يأتي على أماكنه هو وبلده هو ومجتمعاته ويحافظ عليها ويعتني أيما عناية بتزيينها وتجميلها والمحافظة على كل جزئية فيها. لماذا يصادر تراث الآخرين وحضارات الآخرين ويدوس عليها بالدبابات والأقدام ويقوم بحماية حضارته وموروثاته هو؟ تمييز، في تمييز حقيقي، أدركنا ذلك أو لم ندرك. وتدبر معي في عظمة القرآن حين يسقط كل أشكال التمييز بين أهل الأرض ويجعل كل الأرض مسرحا وواقعا وميدانا للقيام بأحسن العمل. ذرأكم في الأرض، ويقرب كل بعيد، فتصبح كل الأرض بالنسبة للإنسان تعني كل شيء، كل الأرض أصبحت وطن. تدبر معي في هذه القيمة العظيمة التي تحرر الإنسان من كل أشكال التمييز العنصري الذي جاءت به الحضارة العوراء التي تنظر بعين وليس لها عين أخرى تنظر بها إلى بقية الشعوب وبقية الأراضي في شرق الأرض أو في غربها. قال وإليه تحشرون. لماذا جاء وإليه تحشرون؟ كما في قوله قبل آيات، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هنا قال وإليه تحشرون. لماذا جعل هذه الآية العظيمة تختم به وإليه تحشرون؟ حتى تعرف الغاية التي لأجلها خلقت. اذهب بعيدا أو قريبا، سافر شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، إلى الله كلنا سنحشر. فإذا كان المعاد إليه والحشر إليه، وتدبر معي في التناسب بين ذرأ وحشر، ذرأكم وإليه تحشرون. لماذا ذرأكم وإليه تحشرون؟ حتى لا يتوهم العقل البشري ويتصور أن كثرة أعداد البشر تعجز الله جل شأنه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا عن أن يحشرهم ويعودون إليه مرة أخرى. زيادة العدد وهذا البث والذرء في الأرض لا يغير شيئا من حقيقة قدرة الله على أن يأتي بنا فردا فردا، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. تدبر معي في هذه الآية العظيمة وإليه تحشرون. هذه شكل من أشكال صمامات الأمان، بمعنى أن رحلتك يا إنسان على هذه الأرض عليك أن تدرك وأن تضع في حسبانك أنها رحلة مؤقتة لها وقت محدود تنتهي بوإليه تحشرون.
افعل ما شئت واعلم أنك إليه ستحشر. شيء طبيعي، الإنسان حين يستحضر هذه الحقيقة سيضع في حسبانه ويجعل في حساباته الأسئلة التي ستطرح عليه حين يحشر إلى الله جل شأنه. قد يحلو لك أن تعيش في الحياة بلا منهج، قد يطيب لك العيش بلا افعل ولا تفعل، متوهما أنك قد تحررت من كل القيود ومن كل التكاليف، ولكن ضع في حسبانك أنك ستحشر إليه. فإذا ما حشرت إليه كيف ستكون الإجابة؟ تدبر معي في الآية التي جاءت بعدها، قال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. كعادة القرآن في سرعة الانتقال من القضية إلى الواقع الذي يعيش فيه الخلق، وطبعا الواقع أن هذه الأسئلة ومثيلات هذه الإجابات والأسئلة تطرح في كل وقت، ومنها كذلك طرحت على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم حين تنزلت الآيات. العجيب أنهم ما سألوا ولا تساءلوا ولا تعليق ولا أدنى تعليق على أي واحدة من كل هذه القضايا التي طرحت، لا حول الإنشاء ولا حول الجعل ولا حول الذر ولا حول الحشر، السؤال فقط ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. والسؤال لا علاقة له بما قد طرح من قضايا محورية في حياة الإنسان طرحها القرآن في السورة على العقل الإنساني وتحداه بها. ولك أن تتساءل، طيب هو القرآن لما جاء بالسؤال سؤال هؤلاء ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ونحن ذكرنا قبل قليل القرآن أسس لمشروعية السؤال وجعل السؤال حقا مشروعا للإنسان، حقا طبيعيا مشروعا للإنسان كل الأسئلة. طيب يا ترى هذا السؤال لماذا لا يجيب القرآن عنه؟ من قال لك أن القرآن لم يجب عن هذا السؤال؟ القرآن أجاب، تدبر معي في الإجابة، قل إنما العلم عند الله، هذه الإجابة. وتدبر معي في تلك السطحية في تفكير هؤلاء الذين طرحوا السؤال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ربطوا ما بين الصدق والذي هو حقيقة يقينية يصل إليها الإنسان من مقدمات، وما بين الإخبار بمتى هذا الوعد، دلالة على أي شيء؟ على بساطة وسطحية تفكير هؤلاء القوم. تدبر معي في القرآن كيف ينمي العقول البسيطة حتى نعرف أن العقول ما نضجت ولا كبرت ولا نمت إلا في أجواء تنزل فيها القرآن العظيم، حتى نعرف ماذا فقدنا حين غاب القرآن عن بيوتنا وأسرنا وإعلامنا وتعليمنا. قد يقول قائل طيب ما القرآن يدرس في المدارس التعليمية الدينية ليس القصد هذا. من قال لك أن القرآن نزل لأجل أن يدرس تعليما دينيا فحسب؟ القرآن نزل لأجل أن تتعلم أساليب التعليم والتعلم في كل فروع العلم والمعرفة، ولذلك القرآن أسس منهج البحث الحسي التجريبي، والعرب المسلمون رواده وليس روجر بيكن ولا غير روجر بيكن، هؤلاء كلهم تتلمذوا على أيدي العرب المسلمين، ولكن منهج البحث الحسي التجريبي رواده هؤلاء. كيف تعلموا وفي أي جامعات ومدارس تعلموا هذا المنهج؟ القرآن العظيم. تدبر معي في الآية ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. على فكرة
واحدة من أعظم القضايا، أنك حين تطرح السؤال، السؤال ينبئ عن مستواك الفكري والمعرفي. طرح السؤال، وقد يقول قائل كيف؟ ولذلك القرآن يرتقي بالإنسان حتى يعرف كيف يسأل السؤال، حتى يقوم بصياغة السؤال. من السؤال، طرح السؤال، الصيغة والمعنى الذي يدور حوله السؤال والموضوع الذي يدور حوله السؤال، كلها مؤشرات تنبئ عن المستوى المعرفي والثقافي والعلمي لمن طرح السؤال. وأنا أتساءل، وينبغي أن نتساءل، القرآن يعلمنا التساؤل، نحن في جلسة تساؤل، وما من مجلس ينبغي أن يتدبر فيه القرآن إلا ويكون فيه تساؤل من مختلف المستويات. أنا أتساءل، أنت حين تستمع إلى تلك الأسئلة التي تطرح على الأساتذة وعلى رجالات المعرفة والعلم الشرعي وعلى وفي المؤتمرات وفي المنتديات وفي الملتقيات، حتى على مستوى النخب العلمية والفكرية، نحن بحاجة إلى مراجعة مستويات الأسئلة، لأن هذه واحدة من المؤشرات التي تنبئنا بشكل ومستوى المعرفة الذي وصلنا إليه. ولذلك أنت كأستاذ إذا دخلت في محاضرة ووجدت أن الطلبة لا يسألون ولا يكترثون بطرح الأسئلة ومستويات الأسئلة التي تطرح ضعيفة، اعلم أن لديك إشكاليات خطيرة ينبغي أن تعالج وأن تلتفت إليها. هذا السؤال شكل من أشكال الإنباء والإخبار عن ذلك المستوى السطحي الذي وصلت إليه عقول القوم حين قالوا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يعني هم لو سألوا فقط متى هذا الوعد لكان الأمر يعني، ولكن حين ربطوا ما بين تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على صدق رسالته وما بين معرفة متى يوم الوعد، أصبحت الإشكالية واضحة. كيف؟ لأن تصديقك بالرسالة لا ينبغي أن يكون مبنيا على شيء لا علاقة له بهذه الرسالة التي جاءتك. الرسالة حوت عشرات الآيات قبلها في سورة الملك، فقط في سورة الملك التي هي محور التدبر والكلام والحديث، طرحت عشرات القضايا، كل القضايا التي طرحت ما ناقشت ولا في واحدة منها. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، خلق الموت والحياة، خلق سبع سماوات، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، جعل لكم الأرض ذلولا، يخسف بكم الأرض، أنشأكم، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ذرأكم في الأرض. كل هذه ما لفتت انتباه الإنسان هذا الذي سأل هذا السؤال، ولا حركت فيه بواعث العلم والمعرفة، ولا اعترض ولا على واحدة منها، وكل ما سأل ويقولون متى هذا الوعد. تدبر معي في عظمة القرآن وإعجازه، أين اعتراضكم؟ أين اعتراضكم على الخلق؟ أما وأنه ليس هناك ولا حتى اعتراض واحد، لا على الموت ولا على الحياة ولا على الذي خلق السماوات ولا على الذي خلق الأرض ولا على الذي جعل لكم السمع والأبصار. إذن هذا دليل على أي شيء؟ دليل على أن هذا الذي يطرح السؤال ليس لديه أي إشكالية ولا اعتراض ولا على واحد مما سبق، وهو فقط يريد أن يعرف متى هذا الوعد.
والسؤال: ما علاقة معرفة الإنسان بيوم القيامة وتاريخ حدوثه ووقوعه والإيمان بهذه الرسالة؟ ما العلاقة؟ يعني لك أن تتخيل أنت مقرر بأكمله تدرسه لطلابك، ولا سؤال ولا شيء ولا كل الذي يطرح، فقط السؤال عن موعد الامتحان. السؤال موعد الامتحان ماذا سيقدم ويؤخر فيك؟ أنت كل المقرر بمجمله وأكمله ما تعرف عنه شيئا ولا آمنت بشيء منه، فقط تريد أن تعرف متى يوم الامتحان. هل هذا الذي هو سيحل الإشكالية لديك؟ إليك الإجابة. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. تقول لي هذه الإجابة؟ هذه الإجابة، ولكن هذه الإجابة ليست كغيرها من الإجابات. على فكرة إجابات القرآن في حد ذاتها هي تولد عشرات الأسئلة التي تحث العقل وتستنفره لأجل أن يفكر. جواب يحرك العقل ويولد الأسئلة، يولد أسئلة أخرى. لك أنت حين تجيب وتقول قل إنما العلم عند الله، هذه الإجابة تولد عشرات ومئات الأسئلة. على سبيل المثال، لماذا كان علم الساعة عند الله وليس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ على سبيل المثال، لماذا لا تكشف وقت الساعة وميعاد الساعة؟ لماذا جعلها الله غيبا؟ لماذا لم يعلم بها البشر؟ لماذا لا تستقيم حياة البشر إذا علمت؟ لماذا هي من الغيب؟ كيف ستكون؟ متى ستقع؟ لماذا لا يجاب عن هذا السؤال؟ هل هذا السؤال له علاقة بحياتي؟ إجابة السؤال وتحديد الإجابة تحديدا كما أنت تريد أثره على حياتك ومنجزاتك وما ينبغي أن تنتجه من أحسن العمل لن يؤثر إيجابا على عملك، ولذلك أخفي عنك. لذلك أخفي عنك، هو في الغيب، علم الغيب لا يعلمه حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى فكرة هذه تسقط عشرات مئات الأشكال من الصور، صور الخرافات والشعوذة والدجل التي عصفت بكثير من الناس في عصور مختلفة وحتى في عصرنا الحاضر. يأتيك في بعض الأحايين إيميل أو بريد إلكتروني أو رسالة وأنشر تؤجر، فلان العالم الكذا الصالح إلى آخره رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رؤيا حقيقة وقد أخبره بأن يوم الثلاثاء القادم هو يوم القيامة فاستعدوا. هذا لا يصح، هذه خرافات، هذا دجل، دجل أبطله القرآن الكريم بصريح هذه الآية. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف متى يوم القيامة، وبالتالي أي شكل من أشكال هذه الخرافات والشعوذات وضروب الدجل لا ينبغي أن يصدق ولا ينبغي أن ينشر، وليس لأحد لديه إيمان وعقل. انظر إلى القرآن كيف ينمي العقل، يرتقي بالعقل. واحدة من أعظم أعداء العقل الخرافة والدجل والشعوذة والضحك على عقول الناس برؤيا من هنا ورؤيا من هناك. لا أحد يعلم يوم القيامة. قل إنما العلم عند الله، تدبر معي في دقة المفردة، إنما قصرا وحصرا العلم عند الله فقط، لا عند نبي مرسل
ولا عند ملك مقرب، لا أحد يعلم، أخفي عن الجميع. وما هو دورك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وإنما أنا نذير مبين. نذير مبين، كيف كان هذا النذير مبينا؟ بالحق الذي نزل عليه، آيات الحق التي جاءت تبين، بينة في ذاتها مبينة لغيرها. فإذا ما أردت بيانا لشيء وتبيانا لشيء لا يمكن أن يتحقق هذا إلا في القرآن. وتدبر معي في الصلة التي جاءت بعد الآية والتناسق والترابط في الآيات. قال فلما رأوه زلفة، رأوا ماذا؟ الوعد يوم الحشر. هم رأوا، إذن إذا هو ما رأوا لماذا جاء بصيغة الفعل الماضي كعادة القرآن في الحديث كثيرا عن يوم القيامة بصيغة الماضي؟ لماذا؟ حتى يؤكد لك أنه واقع التحقق كأنه جزء من الماضي. سيحصل، سيحصل. رأوه في الماضي وهو في المستقبل ما حصل بعد. قال فلما رأوه، تدبر معي في القرآن كيف ينقلك من الحاضر إلى المستقبل كأنه واقع، بل كأنه قد وقع. لماذا هكذا؟ حتى لا يبقى لديك أدنى شك في وقوع يوم القيامة. تدبر في دقة المفردة، قال فلما رأوه، رؤيا، رؤيا العين. تدبر في الربط مع البصر، رؤيا العين، ترى، تعاين، تنظر إليها. فلما رأوه زلفة، وزلفة هذه مفردة عظيمة، ليست فقط تدل على القرب أو على دنو الشيء واقتراب الشيء منك، لا، وإلا كان قال قريبا. الزلفة ليست هي القرب فحسب، لا، زلفة شيء كان بعيدا وأنت كنت تراه بعيدا. ولذلك القرآن يقول في آيات أخرى يرونه بعيدا ولكن هو قريب، هم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هنا قال فلما رأوه زلفة، هم كانوا يرونه بعيدا. لماذا رأوه بعيدا؟ قلة اليقين والإيمان، أو حتى غير موجود اليقين والإيمان، كانوا يجادلون في الله بغير الحق. شيء آخر التسويف، طول الأمل. أحيانا الإنسان ممكن يكون مؤمن ومصدق ومسلم وكل شيء، تقول له لماذا لا تتوب إلى الله؟ لماذا لا تتوب إلى الله؟ لماذا لا تذهب إلى الحاج مثلا؟ يقول لك ليس الآن، أنا ما زلت في طور الشباب والقوة، إن شاء الله فيما بعد لما أكبر، الآن أنا مشغول. طول الأمل، التسويف. قال فلما رأوه زلفة، لماذا جاء بالزلفة هنا؟ شيء بعيد ويقرب، شيء عالي بعيد عنك ويقرب فيأتي بالزلفة. ولذلك القرآن يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. إن هؤلاء في مقام على أساس أنه عالي، الآلهة التي يعبدها هؤلاء من المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. لماذا جاء بزلفة؟ بمعنى أنهم يرون أن الله جل شأنه له المنزلة العظيمة وله المكانة وله الدرجة العالية الرفيعة، فكيف نتقرب إليه مباشرة بدون واسطة؟ فيعبدون الأصنام لأجل أن تقربهم إلى الله زلفا. فمفردة الزلفة في القرآن تختلف عن القرب، تستعمل في الشيء الذي يكون في مكانة بعيدة أو عالية، فإذا ما قرب زلفا. فلما رأوه زلفة، لماذا جاء بزلفة؟ حتى يؤكد لك معنى آخر، أن هذا الوعد قريب، أقرب مما تتخيل وأقرب مما تتصور. فلما رأوه زلفة قال سيئت وجوه الذين كفروا
لماذا جاء بالوجوه هنا؟ اربط مع الآية التي جاءت قبلها: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم. الوجوه التي كبت على ما هي فيه وأخلدت إلى الأرض وتمسكت وتعلقت بها، الوجوه التي ما عرفت كيف تتوجه إلى الخالق جل شأنه. وعلى فكرة الوجوه في القرآن لها مكانة كبيرة عظيمة، ولذلك ربي سبحانه في آيات أخرى يقول: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ويقول في آية أخرى: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. إذن الوجه شيء له مكانة ومنزلة، يعبر عن الإنسان، العلامة الفارقة في الإنسان الوجوه. أنت تنظر إلى وجه الإنسان، القلب والعقل، القلب الذي هو أشرف ما في الإنسان. ربي جل شأنه أراد بحكمته وعلمه أن يجعله في الصدر مخفيا عن الغير، أظهر أي شيء، أظهر الوجه. تدبر معي في هذا المعنى. ولذلك الخشوع والأعمال القلبية يظهر أثرها ونورها على الوجه. تدبر معي في هذا المعنى. ولذلك تبيض الوجوه وتسود وجوه وسيئة وجوه ووجوه ناظرة إلى ربها ناظرة. الوجوه، الوجه له مكانة عظيمة في كتاب الله جل شأنه. ولذلك القرآن العظيم وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم علمتنا كيف نصون ذلك الوجه عن مذلة السؤال على سبيل المثال. ولذلك حذر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من أولئك الذين يسألون الناس أعطوهم أو منعوهم، ذل السؤال الذي لا يبقي ماء في الوجه. الوجه ينبغي أن يصان، أن يكرم. كيف تكرم الوجوه؟ أعظم إكرام للوجه أن توجهه للذي فطره، وأن لا توجه وجهك لأحد إلا للذي فطره، الذي شق سمعه وبصره، الذي أحسن خلقه. تدبر معي في هذه المعاني العظيمة. سيئت وجوه الذين كفروا. بما سيئت تلك الوجوه؟ ممكن كانت تكون وجوه منعمة من شدة النعيم في الدنيا، لا ترى شمسا ولا ترى حرا ولا ترى زمهريرا، وجوه منعمة، نعيم حسي. كيف سيئت يوم القيامة؟ بالكذب، بالافتراء. سيئت وجوه الذين كفروا. وأعظم ما يمكن أن تساء به الوجوه الكفر بالله سبحانه وتعالى. وقيل: هذا الذي كنتم به تدعون. زيادة في التأنيب والتوبيخ، زيادة في الاستنكار عليهم. تدبر معي في القرآن كيف يقرب لك المستقبل ويجعله كأنه حاضر أمامك. طيب لماذا هذه الصورة التي كأنك تنظر إلى وجوه القوم وقد سيئت لما رأت يوم القيامة حاضرا أمامها؟ عظمة القرآن العظيم يقرب لك الحس والمعنى حتى كأنك تنظر إليه، يقرب لك المستقبل حتى كأنك تنظر إليه، يقرب لك يوم القيامة حتى كأنك وسط ذلك اليوم، ترى وتنظر وتسمع وتراقب. لأجل أي شيء؟ لأجل أن تعد العد له، لأجل أن تستعد له. القرآن أعظم كتاب يوظف قدرة الإنسان على التخيل، قدرة الإنسان على التخيل، التخيل الذي يصنع الإبداع. واحدة من إشكالياتنا اليوم كذلك في التعليم وفي التربية
أننا طمسنا قدرات الإنسان على التخيل. إنسان حين يتخيل يبدع، يذهب إلى أبعد من الواقع الذي يعيش فيه، ولكن الخيال والتخيل الذي يؤسسه ويصنع ويدعو إليه القرآن ليس تخيلا يذهب به بعيدا عن الواقع، ولا يدخله في دهاليز من الشطحات والغياب عن الواقع. واحدة من أكبر الإشكاليات التي تواجه الحضارة المعاصرة اليوم أنها تريد أن تصنع واقعا افتراضيا خياليا لا يمت إلى واقع الإنسان بصلة، بل يعزله عن ذلك الواقع الذي يعيش فيه، حتى يصبح إنسان مغترب لا يعرف كيف يعيش الواقع الذي هو فيه، مشتت ممزق بين واقع وخيال افتراضي جميل ضارب في المثال والجمال، وبين واقع ضارب في الواقعية بعيد عن ذلك الخيال الذي صنع له، فارق شاسع. القرآن حين يجعلك تتخيل وقوع يوم القيامة كأنه أمامك الآن، سيئت وجوه الذين كفروا، كأنك تنظر إلى تلك الوجوه التي سيئت، ماذا يريد منك؟ يريد منك أن تبتعد عن الواقع؟ أبدا، يريد منك أن تعود إلى واقعك أكثر قوة وعزما وتصميما وتصديقا، لأجل أن تعد العدة للمستقبل القريب المنظور والذي قد لا تراه الآن، ولكن القرآن يقربه إليك حتى كأنك تراه. يا لعظمة القرآن، يا لعظمة القرآن، وهو يؤسس بالمفردة بالكلمة بالحرف، ويجعلك تعيش حياة واقعية تصححها، لا يبتعد بك عن الواقع، لأن المطلوب منك أن تنسج هذا الواقع وتصحح فيه وتعدل فيه، فارق شاسع بين أن تفزع وتهرب إلى عالم من الخيال هروبا من واقعك الذي لا تريد أن تصححه أو تعدله، وعجزت عن تعديله وتصليحه وإصلاحه وتصحيحه، وبين كتاب يدعوك إلى النظر في ذلك المستقبل المنظور القريب الغيب المنظور، لأجل أن تعود إلى واقعك فتصحح وتعدل وتنتج أحسن العمل قبل فوات الأوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات

الخير كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله يا رب. أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

رب دعاء يرفعه محمد إسماعيل

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه أحمد وحسنه الألباني. وعن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواظ مستكبر. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العضباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: يقول الله تبارك وتعالى: من تواضع لي هكذا وجعل يزيد باطن كفه إلى الأرض وأدناها رفعته هكذا، وجعل باطن كفيه إلى السماء ورفعهما نحو السماء. رواه أحمد. وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. الحديث. وفيه: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: أحب المساكين، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. قال: البذاذة يعني التقشف. رواه أبو داود وصححه الألباني. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: بشير.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
2: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
3: نحن لم نحن الجبال قطوا إلا نصفنا، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: لها سبعة أبواب. الجزء الثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بالدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام.
1: مرحبا بحضرتك.
2: مرحبا.
1: بارك الله فيك. ما زلنا مع لها سبعة أبواب. الكلام عن النار والعياذ بالله. ربنا سبحانه وتعالى يسلمنا منها. تحدثنا فيها دقائق سابقة حول سقر والسعير وجهنم والحطمة. واليوم نكمل مشاهد الله تبارك وتعالى
2: بقية الدركات.
1: تأذن لنا
2: فضلك
1: تبارك الله. ما زالت الأمور تشوش على كثير من المستمعين في مسألة النيران والخوض في النيران والتخويف والترهيب.
2: هو سوف نريح المستمعين والمستمعات اليوم في مسألة قضية عدم خلود الناطق بالشهادتين في النار بالتحقيق للقرآن يعني إن شاء الله.
1: جميل.
2: عشان يعني أنا رأيتك مذعورا في الحلقة الماضية وأنت تنوب عن إخواننا وأبنائنا. إن شاء الله نريح بال الجميع أن كل من قال لا إله إلا الله إن شاء الله لن يخلد في النار بإذن الله رب العالمين. يعني سوف نضح هذا يعني حتى تكون هذه مقدمة بعد أن ننتهي من الكلام عن النار. نبدأ في الحديث عن الجنة إن شاء الله.
1: بإذن الله
2: تبارك على الله.
1: ويعني هذه البشارة سرجت بها في مقدمة البرنامج على النفس البشرية.
2: لابد من حسن الاستهلال.
1: نعم بارك الله فيك. والله يعني يا ليت أن تستمر الحلقة كحسن الاستهلال هذا.
2: ربنا يعني هذا كلام ربنا فيجب أن نوضحه بالأمانة العلمية.
1: ونعم بالله بارك.
2: ونسأل الله أن نكون جميعا بإذن الله بعيدا عن النار وعن دركات يعني إن شاء الله.
1: يا رب.
2: بعدها يعني أن تكون يعني إشارة تنبيه لنا جميعا قائلين ومستمعين أن نغض السير نحو الله عز وجل وما زالت الفرصة قائمة. يعني عرضت على نفسي كما قال أحد الصالحين عرضت على نفسي الجنة والنار فعرضت عليها نعيمها وأنهارها وأشجارها وأطيارها وحورها ونورها وعرضت عليها النار أيضا بزقومها وغسلينها فقلت لها ماذا تتمنين؟ قالت أن أخلد في الدنيا يوما أتوب فيه. قلت لها أنت في الأمنية فعملي.
1: جميل.
2: هذا هو اليوم. نعم. يعني الحمد لله ما زال في العمر.
1: لنعمل. يعني ونوضح وننبه ونحذر يعني علينا أن نستثمر هذه النصائح الطيبة الثمينة لعمل الخير
2: ونشرح آيات كتاب الله.
1: نعم.
2: أو نعيش في ضوئها وفي نورها. لأن كما ذكرت الجنة ذكرت النار وكما ذكر النعيم ذكر الجحيم
1: ولكن نذكرها بغلاف من الرحمن تبارك وتعالى بأنه رحيم على أمة محمد عليه
2: لأنه الصلاة. أخبرنا عنها ونحن في الحياة.
1: نعم.
2: يعني هذا مثال الرحمة أننا ما زلنا في الحياة وما زال العلماء يوضحون وما زال طريقان يعني تماما يعني واضحين تماما يعني للجميع.
1: نعم.
2: فكل واحد يعني يختار الطريق إن شاء الله الكل يختار طريق الخير إن شاء الله.
1: يا رب
2: يا رب. الله.
1: ماذا عن الجحيم من خلال آية القرآن وأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام؟
2: الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا الجحيم ذكرت الكلمة في القرآن 26 مرة.
1: 26
2: في 18 سورة.
1: نعم.
2: نذكر بعض
1: ما معنى الجحيم؟
2: يعني المكان الذي فيه أقصى وأقصى العذاب.
1: يعني هذه أشد الدركات.
2: من أشدها.
1: من أشد الدركات.
2: الجحيم لأنها دركة يعني سبحان الله العظيم. ولا يعني قد تكون قبل الأخيرة إن شاء الله. لأن قال الأهل العلم أجمعوا على أنها عظيم الجمرات. الجحيم هذا عظيم الجمرات. جمرته يعني كالجبال. والعياذ بالله رب العالمين. هذا وصف الجحيم.
1: سلم.
2: يعني هذا هكذا ولذلك الصحابة يعني سبحان الله كانوا إذا ذكر الجحيم يعني يشعروا بقشعريرة غير طبيعية. وسوف نرى
1: بأمر الله تبارك.
2: تعال يا سيدي في سورة الصفات.
1: نعم.
2: تحدثت سورة الصفات عن المؤمنين في الجنة وسوف نأتي إن شاء الله عندما نتحدث عن الجنة عن هذا القطاع بإذن الله. يبدو أنهم يجلسون للسمر أبنار على سرر المتقابلين.
1: نعم.
2: يذكروا أيام الدنيا تذكروها تأتي أمامه الشاشة. تمام. وقلنا من قبل الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا لما يدخل الإنسان الجنة يكتشف حقائق الأمور فيجلس للسمر. يقول أحدهم في بداية كده قال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.
3: نعم
2: في حوار
3: صحيح
2: وما جلس سبحان الله. قال قائل منهم إني كان لي قرين. أنا كان لي صديق في الدنيا كان ماشي معي.
3: يقصد قرين إنس أم قرين الجن؟
2: إنس. ما فيش اسمه قرين جن.
3: يقول له كل إنسان له قرين.
2: من سلك طريق الخير قرينه الملك ومن سلك طريق الشر قرينه الشيطان. وكل واحد له أن يختار قرينه.
3: جميل. جميل.
2: أنت على بابك عند الخروج ملك وشيطان. ملك ممسك براية والشيطان ممسك براية. إن سلكت طريق الخير أضلك الملك حتى تعود. فأنت في معيته لا يحثك ولا يحبك إلا على خير. العكس التاني تضل راية الشيطان حتى يعود.
3: نعم.
2: يعني أنت الذي تختار. أنت معك المفتاح.
3: بارك الله فيك.
2: فتفتح الباب الذي تشاء.
3: نعم.
2: بفضل الله.
3: ونعم بالله.
2: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. من الذي يقول؟
3: القرين؟
2: لا الملك. ما هو والملك مصاحبه في الدنيا لعمل صالح.
3: مصاحبه في الجنة أيضا.
2: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. ما هنيجي للجنة والعجب وكل باب كل قصر من القصور له أربعة أبواب. هنيجي الكلام ده. منها باب تدخل عليه الحور العين أزواج. وفيه باب سبحان الله يدخل عليه الأخلاء اللي كانوا في الدنيا في الخير أهل المسجد أهل الخير كانوا محبين العلماء ويدافعوا عن الإسلام سبحان الله العظيم. وباب يخرج منه لسوق الجنة
3: سوق.

0: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون.
1: الكلام لمن؟
0: الكلام الجماعة إياهم دول التانيين اللي مش كويسين في الدنيا. القرآن يأتي بالمستقبل كما يأتي لأن المتكلم هو الله.
1: صحيح.
0: وما فيش لأنه خلق الزمان والمكان
1: يعني هذا كلام أهل الدنيا.
0: الله يرضى عليك يا رب. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. يعني علينا الدون يعني هيبقى لنا معقول الكلام ده؟ يعني علينا نقائص يعني في سبحان الله. قال هل أنتم مطلعون؟ الملك بقى ممكن تنظروا نظرة؟ فطلع. لو أن هناك قوة أو قوة ينظر منها أهل الجنة إلى أهل النار.
1: سليم.
0: تمنع النعيم عن أهل الجحيم وتحجب ال- ال- ال- ال- ال- الرحمة عن أهل العذاب. بينهما إيه؟ دول بينهم إيه؟ بسور. آه. ظاهره فيه رحمة وقبله من إيه؟ من قبلي واطله من قبلي العذاب والعذاب والله سبحانه. قبلي الرحمة من ناحية الجنة.
1: نعم.
0: قبلي العذاب من ناحية
1: النار.
0: والعذاب والله رب العالمين. فطلع.
1: الذي في جهنم.
0: لا الذي في الجنة.
1: نعم.
0: اطلع. فرآه في سواء الجحيم وسط الجحيم. وصف هذه الدركة.
1: سلام يا رب.
0: عرف؟
1: نعم.
0: لما شافه الصوت وصل. الصوت يصل.
1: سامع.
0: سامع. ويرى. قال تالله إن كدت لتردين. أنت كنت هتوديني الجهل. من الردى.
1: الله أكبر.
0: يعني تهلكني. أنت كنت هتهلكني.
1: نعم.
0: ليه؟ لو سمعت كلامك. ما احنا قلنا إيه؟
1: في الدنيا.
0: في الدنيا. ما احنا الشيطان نوعان. شيطان الإنس وشيطان الجن. وقلنا إن شياطين الإنس مقدمة على شياطين الجن. مقدمة دائما شياطين الإنس والجن. فأنا لو مشيت معاك كنت
1: هتردين.
0: سبحان الله. يعني الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يعني مش هو بخيل في ذاته. يكسرك عن الصلاة. يا راجل تعالى بعدين إن شاء الله الصلاة نبدأ عليها بإذن الله. يقول لك الأراضي خلاص هتوزع. تقول لي صلاة الظهر. يعني احنا نخلص موضوع حجز القطعة الأرض أو البيت أو القضية الفلانية مش هنروح الصلاة. شوية خلاص
1: قول الرسول صلى الله عليه وسلم مائلات مميلات
0: يعني لا لا لا وإنما يعني بخيل ويبخل غيره والعياذ بالله.
1: نعم.
0: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. المؤمن في الجنة يقول أنا لولا شوف أرجع الفضل لله عز وجل.
1: نعم.
0: لولا نعمة ربي بالهداية لكنت من المحضرين معك في سواء
1: الجحيم
0: معك والعياذ بالله سبحان الله.
1: نعم.
0: أفما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إحنا في الجنة بفضل الله عز وجل. إحنا مش هنموت تاني بفضل الله ولا نعذب. خد بالك أنت اللي كنت
1: يعني
0: سبحان الله العظيم. إن هذا لهو الفوز العظيم.
1: صحيح طبعا.
0: لا شوز أكثر من هذا.
1: ولكن هنا سؤال فضل.
0: نعم.
1: هنا يعني هذا الموقف يبدو وكأنه حدث. وكأن أهل الجنة
0: حدث واقعي.
1: هنا أهل النار.
0: حدث واقعي.
1: هل هذا حدث بالفعل؟
0: طبعا سوف يحدث. لا الله يعني عندما يتكلم عز وجل لا ليس هناك ماضي ولا مضارع ولا مستقبل. الله يتحدث عز وجل عن المستقبل كأنه لأن هذا سوف تراه أنت.
1: يعني هذا ما سوف يحدث.
0: هذا ما سوف يحدث عند الإنسان. لكن في علم الله
1: حدث.
0: كان قد كما تقولون أنتم في اللغة. كان قد.
1: صحيح.
0: في اللغة هذا التعبير يعني. إن هذا لهو الفوز العظيم. لأن الله من رحمته. أنت تقول هذا كله مغلب بالرحمة. من رحمته أن أخبرنا.
1: صحيح.
0: مش قال كتب ربكم على نفسه الرحمة.
1: نعم.
0: قالوا إيه أكبر رحمة؟ قالوا أن أبلغنا أنه كتب على نفسه الرحمة وما كتب عليه أحد.
1: صحيح.
0: الرحمة أكثر من هذا.
1: لا لا.
0: سبحان الله العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون.
1: للفوز العظيم هذا.
0: لهذا المطاف. أذلك خير النزلا المكان هذا في الجنة.
1: الجنة.
0: أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين.
1: شجرة الزقوم.
0: فتنة للظالمين على معنيين. إما أنها فتنة لأمثال عمرو بن هشام وأبو جهل لما قال لها هذه عجوة يثرب نتزقمها بالزبد يعني عشان هي ما بتبقى يعني
1: سهلة البلع
0: سهلة البلع على الناس سبحان الله فقال إن جعلناها فتنة للظالمين فأنت يعني تسخر منها أن هي الزقوم زي ده اللي أنت تقولون هذا عجوة
1: يثرب
0: فتنة للظالمين أو الشجرة نفسها فتنة امتحان شديد للكافرين والظالمين داخل الجحيم والعياذ بالله.
1: هل يمتحنون ايضا؟
0: ما هو
1: يعني هذا في حد ذاته ابتلاء، هل يمتحنون داخل هذا؟
0: لا ما هي فتنه يعني ايه؟ فتنه ابتلاء حقيقي.
1: سلام. سلام.
0: يعني يوم هم على النار يفتنون يعرضوا ويذوقوا حرها. هذه فتنه. لحتى يقال ان الفتنه كانما هي انت عندما تفتن
1: معدن يشعل تحت النار.
0: الله يكرم هذه السنة من معدن بالضبط كده يعني الناس اللي اخوانا بتوع المعدن. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. يؤدي منبع شجرة الإيه؟
1: الزقوم.
0: أدي الدركة اللي فيها يعني كتب بها هذه

0: طيبة أنها مكان إنبات شجرة الزقوم.
1: شوك الزقوم هذا شوك
0: والعياذ بالله رب العالمين، وإذا أكله يعمل فيه غصة
1: لا يأكل،
0: لا ما هو أهلكه الجوع فيمد يده لازم
1: لابد
0: لابد يقع لحم يده من شدة حرارة.
1: إذن هو هنا مسير،
0: ما هو للأسف الشديد يمني نفسه أن يشفع،
1: يجري وراء وهم،
0: عاش في حياته خلف الوهم،
1: صح،
0: ترك الحقائق الواضحة، ترك كلام الله كلام رسوله كلام العلماء وراح لأوهام.
1: واليوم يقال له ذوق
0: ذوق الله بعد الزمان كثير. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين،
1: طلعها يعني
0: ثمراتها كأن رؤوس الشياطين. ما أحد منا رأى الشيطان، لأن كلنا متخيلين إيه
1: صحيحة. صحيح،
0: حتى لو رسام أو حد يعمل شيطان ولا غيره والعياذ بالله، يعني أسوأ شيء. ومن الأشياء اللي نخفف بها الحلقة، ولأن الجحظ أنا ماشي مرة في بغداد فإذا بجارة تمسك كمي هكذا، وتقول عن الجواهري تقول له مثل هذا، وخرجت وركتني خرجت عجب. قلت ماذا تقصد هذه الجارية؟ قال جاءت إلي وقالت أريد خاتما عليه صورة شيطان. فلم تجد أن الجاحظ الشارع
1: لجواب عيني وبروزيه. ولكن يعني ضمما لفضيلتكم ما تفضلتم به، التشبيه في القرآن الكريم يجري على تشبيه المجهول بالمعلوم حتى يقرب الصورة إلى الله تبارك وتعالى.
0: لكن هنا
1: شبه المجهول بالمجهول بالأكثر جهلا من النبي،
0: يعني لا نعلم، وليس مجهولا. المؤمن عندما يسمع كلام الله لا يصير هذا كلام مجهولا، يصير له معلوم لأنه كلام الحق.
1: صحيح، ولكن لم نرى شجرة الزقوم ولم نرى رؤوس الشياطين.
0: لا لا لا، انت قال ربنا هناك شجرة الزقوم، طيب انت عايز تتخيلها، هو رؤوس الشياطين.
1: يعني المنطق يعطيني صورة اتخيلها به. يعني هو نفسه لما ضرب صورة عن مثل النورية، قال مثل النورية كمشكلة فيها مصباح.
0: لا لأن هذا
1: الآية،
0: لأن هذا هو التشبيه الذي يوحي للنفس بالهدوء والراحة والإيمان واليقين، فلا بد ان تكون الصورة واضحة. اما الذي عاش في الوهم، ها، فهو عاش طول حياته في الوهم، فجاء رب العباد بحقيقة أن هناك شجرة الزقوم، ولكن يشبهها بماذا؟ بالمجهول، لأنه عاش في جهل وفي مجهول من حياته وطريقا واضح. ربنا يعطيه سورة طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فأنت لك أن تتخيل أن الشيطان هذا لو جاءك في حلم أو تخيلت ماذا؟
1: مفزع.
0: لكن احنا فزعنا من صورة المسيح الدجال،
1: صحيح،
0: وما رأينا، فما بال الشياطين؟
1: لا،
0: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. سبحان الله، كل الثمرات والعيد ولا الشكلة، تخيل انت شجرة اصلها في الجحيم تسقى بالصديد وبالغسلين وبالغساق وبالنار وخذها الناس والحجار، الثمرات ملتهية طرعها شكلها كأنه رؤوس الشياطين. وذكر ربنا ذلك خير نزلا ام شجرات الزقوم، يعني الراحة هذه أم ماذا يريد العبد؟
1: يضع صورتين امام بعضهما البعض واختر لنفسك ما تشاء.
0: فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. يأكل يبدأ يأكل
1: هذا حكم،
0: هذا تمام،
1: لا بد أن يحضر
0: يأكل، لا عنده أمل أن يشبع.
1: نعم،
0: سبحان الله العظيم، لما تحدث له الغصة يسقون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم مخلوط بهذا الآل الذي يغلي العياذ بالله، الصديد المغربي هذا هو اللي يشرب فوق هذا الطلع.
1: يا ساتر يا رب، يا حفيظ يا حفيظ.
0: ثم ان مرجعهم الى الجحيم بعد ما ياكل، لان هي طلعوها كانه رشف، يبدو انه ياكل في مكان اخر،
1: تنبت في اصل الجحيم، ولكن هذا الطلع في مكان
0: اخر، فيذهب عشان ياكل فقط، يقدر يتسلق ويروح ويطلع جبل صعود،
1: يعني ربما يذهب الى درجه اخرى.
0: بالضبط، الله يرضى عنك، تمام كده،
1: ياكل ويعود
0: الى الجحيم. ثم ان مرجعهم الى الجحيم، لماذا كل هذا؟ انهم الفوا اباءهم ضالين فهم على اثارهم يهرعون. ربي ابوي عمل كده، عمل ذكرى سنويه، وعمل مش عارف ايش، مش عارف مناسبه ايه، وعمل عيد ميلاد شكله ايه، وعيد زواج شكله ايه، وعيد طلاق شكله ايه. انت ليه يا ابوك كده؟ طبعا مش هقول يعني بهذه النسبه، يبقى نضرب بس ايه، لان احنا غيرنا هويه الامه.
1: يعني انا فهمت ان هذا الكفار والمشركين الذين حذوا حذو ابائهم في الكفر والضلال،
0: تمام،
1: ليس المسلمين،
0: ومن حذى حذوهم من المسلمين الذين غلبوا عاداتهم على عباده الله عز وجل.
1: الله،
0: وشيل عادات احيانا تغلب العبادات.
1: الله اكبر.
0: وده شيء،
1: اتفضل.
0: التزمت مثلا بنت من بناتنا او امراه صالحه، فجه اخو زوجها ولا عم ولا خال اي حد ليس محرما، سواء محرم مؤقت او اجنبي، ابن عمها يكبوها بعشرين سنة مثلا، فيمد يده ليصافحها. أنا لا أصافح الرجال. ربما تعقد جلسة يعني حقوق في العائلة
1: حق عربة
0: في اتهام هذه الزوجة بالتخريف واتهام زوجها بأنه متعنت وأنه مناس يريدون مقاطعة الأسرة، وتخف الموضوع وتكلم القصة سبحان الله بأنه سبحان مجرد أنه فأنت سألين ليه يا مش أسلم عليك. يعني أبو حنيفة رضي الله عنه يقول إيه؟ لو جاز لكم أن تبيحوا السلام لجاز لكم أن تربطوا على وجوه النساء، ولو كل واحد له طريقة في السلام. ما هذا مكشوف ولا مكشوف المشكلة؟
1: لا طالما الملامسة موجودة لا بأس.
0: سبحان الله، إذا كان الله حرم النظر فما بالك باللمس أيهما أشد تأثيرا؟ أضرب مثال يعني، فشوف انظر إلى عادتنا
1: يعني أدخلنا في إشكالية الفرق بين اللمس والمس، وقال أو لامستم النساء وقال لم يقل تمسوا النساء.
0: شوف شوف شوف يعني أنت تعال إلى رسول الله، هل تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخلت عليه امرأة مدت يدها فمد يدها فصفحها؟
1: لا
0: شوك. لا فطرة لن يحدث هذا، فما وضع يده في يد امرأة لا تحد له خلاص خلاص خص. إذا كان النظر حرام فما بال باللمس؟ لكن الفلسفة كذبة، الجدل السلطائي الذي ما كسبنا منه خطوة ولا هدينا به إنسان. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يروحون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. يعني مش بدع، مش بدع من الـ من الـ من القوم، وإنما في التاريخ كله. ولقد أرسلنا فيهم منذرين، يعني سبحان الله العظيم ماذا صنعوا؟ وما زال المنذرون موجودين، ما العلماء بيعملوا إيه؟
1: هذا المقصود بقول
0: الأنبياء فقط. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، احنا أرسلنا منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، راحوا فين؟ راحوا الجحيم.
1: جحيم.
0: يبقى ده كله على ايه؟ اولا اللي تنكب طريق وصار في طريق الضلالة، اللي ساب طريق الهداية، اللي مشي على طريقة العادات سبحان الله وما انا الا من غزية ان غوت غزية غويت وان ترشد غزية ارشد. لا لا لا زي ما يعني تعمل القبيلة، انا تبع وفق منهج القبيلة. وفق منهج العيلة، العيلة عندنا كده
1: لا يسألون اخوهم هنا يندبهم في النائبات على ما قال برهان
0: اول ما بقى مش هل شهود ولا غيره، انت يعني نروح نقتل عرب سبحان الله. فهذا المنطق موجود عند هؤلاء، هؤلاء يا اصحاب الجحيم.
1: حتى ولو كانوا مسلمين يوحدون الله سبحانه وتعالى في الدنيا، يعني رحمة الله ورحمته وسعت كل شيء.
0: سبحان الله المنهج أمامه، هل يجد الحديد دلوقتي أن سبحان الله لا يدخل الجنة إلا من تأبى؟ قالوا من تأبى؟ قال أبى أن يقول لا إله إلا الله. وقال
1: لا يدخل النار.
0: يدخل النار. تأبى تأبى أن يقول لا إله إلا الله، يعني قالها بلسان فقط.
1: يعني نقصد لا يدخل النار إلا من تأبى.
0: إلا من تأبى. لا يدخل النار. سبحان الله.
1: ولهذا رحمة الله سبحانه وتعالى إذا كانت تشمل المسلم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هل يستحق كل هذا العذاب بهذا الوصف الفظيع والمفزع لنا في الحياة الدنيا؟
0: تقول شيء
1: يعني وربنا قال للملائكة لو خلقتموهم لرحمتموهم، هذه هي الرحمة؟
0: جميل. لما تلاقي زوج قاعد مع زوجته 40 سنة لم ترى منه يوما هنيئا مرة قط، ابتسم في وجهها قط، بخيل طويل اليد، يعني قصير اليد في العطاء، طويل اليد في الأذى، طويل اللسان، لا تقع عينه إلا على العيوب في البيت سبحان الله، وهي لا تستطيع أن تطلق. وعادات القبيلة تقول لا طلاق عندنا في الأسرة، القرآن في سورة الطلاق ولا فعلتم أن عادات بتاعتهم ما عندهمش طلاق، وتظل في ظل هذا الرجل غل قمل في رقبتها إلى أن تموت مقهورة في حالة من النكد. وذلك من أين تأخذ حقها؟
1: من عند الله سبحانه.
0: جميل جميل. وهذا الظالم الذي افترى فيها لضعفها واشتد إيذاؤه لها لما مات أبوها ولما مات أخوها ولما تركها أبناؤها ولما ألقاها من دخلها من البيت ورما وقفت في المحكمة 4 سنوات لما أخذت ورقة الطلاق. بالله عليك ماذا تقول في هذا الإنسان؟ لو أنت حكمت عليك كبشر. واضرب المثال بالعكس أيضا، واحدة نفس القضية عن وهكذا سبحان الله العظيم. بلاش، لو أنت دخلك كله مما قبضته من راتب أول الشهر وضعته في جيبه فسرقه سارق، وانت عندك اولاد ياكلون ويريدون الشرب ويريدون الملبس ويريدون المسكن ويريدون مصاريف مدارس و الى اخره، سرق هذا المبلغ، لو امسكت به في لحظه في هذه اللحظه ماذا تقتله؟ لا الله عز وجل يقطع يده بس. هذا ما فلا بد من ان ويشفي صدور قوم المؤمنين، لا لن يدخل الى النار الا هذا المتكبر المجرم الذي هو القضيه. شوف اعمل اي شيء في الدنيا الا ان تظلم الاخرين، احنا ظلم، احنا بنعدل كل الآيات النار بينا ظلم ده ملوش
1: ظلم ظلم ده
0: صحيح.
1: نعم.
0: تعالى يا سيدي في سورة غافر.
1: نعم.
0: الذين يحملون العرش ومن حوله
1: عن الملائكة
0: هم 8.
1: نعم.
0: ويحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ
1: 8.
0: نعم. أربعة يقولون ذكرى.

0: وأربعة الآخرون يقولون ذكرا آخر. بس جميل ذكر جميل من ساعة من خلقهم ربنا إذا يرضى الأرض من عليها ليس على ألسنتهم إلا هذا الذكر. الأربعة الأول يقولون سبحانك سبحانك على حلمك بعد علمك. يرد الأربعة الآخرون سبحانك سبحانك على عفوك بعد قدرتك.
1: يا سلام. يعني هنا مربط الفرس على عفوك بعد قدرتك.
0: الله أكبر. لأنه عفو بعد قدرتي بس بعد ما إيه أرخى الزمان له سنوات تركوا يمرح ويلعب ويصنع ويفعل سبحان الله ثم بعد. طب اللي قتلوا الناس دول واحد فيه كده ومسح قاضي بأكملها كده يعني باب أن عنده سلاح هيروشيما وناجازاكي
1: هؤلاء كفار. هذا كفار
0: ابن الحلال
1: خارج القياس. تحدث كما قلت عن المسلمين
0: يعني أنا إن هذه الإنسانية التي نحن مأمورين. امرأة دخلت المرأة في هرة حبستها. طب اللي بيحبس الشعب اللي بيحبس الكلمة عند الآخرين اللي بيذل الناس
1: لا لا لا لا
0: في
1: مولفين. يعني مقولة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما معناه يعني لو لم تخطئوا لذهب الله بكم وأتى بقوم
0: لا لا لا نحن مخطئوا لا لا
1: بس
0: يا ابني في فرق بين من يخطئ ويبكي وبين من يخطئ ويضحك. في واحد زي ما قلنا من الحلقة إذا تقيل له اتق الله أخذته العزة والإثم تقول يا فلان معقول تشتغل الشغلة دي تعمل مخرج تجيب الفنان مع الفنانة ولا لا تقول له أنا عايز مش عارف شيء من السخونة سخونة إيه يا راجل إيه تاخد لها تشتغل إيه لا أقول لك إيه هذا فن أنت نفس نيتكم سيئة أنا نيتي سيئة
1: لأن الفن رسالة
0: ما أعرفش بتوع البلية دول يغلحهم عريانين كده تحت فن أنت ما تنظرش كده أنها لا لا يا أخي إرقى ترقى انا لا ترقى انا لا ترقى اخي تفضل كده قل سبحانك رب العباد واخلق ما لا تعلمون معناها سبحان الله يعني هل هذا هو المسلم الذي يقيم امر الله عز وجل سبحان الله العظيم فالامر كده.
1: طب هذا العذاب الذي اعد له من قبل الله تبارك وتعالى في اصل الجحيم بهذه الشجره كيف نفسر سياقيات هذا العذاب في قوله تبارك وتعالى او في قوله في الماثورات حينما قال للقلم ان رحمتي سبقت غضبي.
0: رحمة الله عز وجل ظلوا في الحياة الدنيا في رسالة وفي كتاب وفي سنة وفي علماء وفي ناس يأخذوا باليد وفي مساجد وفي خير وفي رحمة وفي رزق يرزق وله زوجة وولد ووظيفة ومهمة تحت الأضواء ويكتب في الصحافة ويتحرك ويركب متون الطائرات وتمخر به السفن في عباب البحر وده مش رحمة ولا ايه؟ فمتى شكر رحمة الله؟
1: لأن أود أن تقصر رحمة في الآخرة.
0: لا. من الحلال هو الله عز وجل يعني لما من رحمته أن أرسل لي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فوضح لي وتركني على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فالزاغ يأخذ العقاب. هل يستوى الذين يعلمون يعني بالله عليك اللي غض بصر يستوى مع الأفق بصر
1: لا.
0: اللي أكل الحرام يستوى مع الرجل اللي عايش على الكفاف والحرام لا لا الدرهم هذا في حرام الجنيه ده أنا شاكك فيه أستغفر الله العظيم. أبو بكر لما يضع صبعه جرعة اللبن مش دي تلقاك في الدنيا سبحان الله العظيم. عبد الرحمن بن عوف الذي يعني يدي بعد ما كان اسمه الشاب الناعم أو الشاب الحرير يده أصبحت من العمل فيها خشونة. علي بن أبي طالب اللي ينزع لليهودي ولا اليهودية الماء من الدلو وكل دلو بتمرة وهي 16 تمرة في 16 تمرة ويعطي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الرسول خير ما أكل الإنسان من ما أكله من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. هذا الضنك الذي كانوا فيه سبحان الله.
1: نعم.
0: يعني إذا أصابتكم فتنة الضراء فصبرتم وسوف تصيبكم فتنة السراء. فعندما تفتح لكم الدنيا ينسى بعضكم بعضا فينساكم رب السماء عند ذلك.
1: يا الله.
0: الرجل اللي قاعد في البورصة وقاعد يراقب الملايين والمليارات هو يراقب كده هفكر يقول إن شاء الله بإذن الله ربع الكلام ده هنوزع على اللي مشتاقين مساكن يسكنوا فيها وربع الثاني السنة القادمة هنعمله للإيه للشباب اللي مش قادر يتزوج. أين هي الذرة؟ هو
1: كلام يعني كل هذه فئات لها نصيب من عذاب النار يوم القيامة.
0: طبعا طبعا طبعا طبعا.
1: ولكن درجة الجحيم ربما تبدو قاسية في نوعية العذاب.
0: هو على كل اعتبرها الذي سار على كفر أبي وعلى الشرك وأن فيه ابن ما هو فيه شرك أكبر وفيه شرك أصغر مش اليسير من الرياء شرك.
1: صحيح.
0: الرأي اللي خاف من المخلوق وليس خائفا من الخالق. مش القوانين يقول لك لا وانت سرت من ناحية اليسار هتاخد مخالفة. طيب ولو اخرت الصلاة وده رب غفور رحيم.
1: نكمل الآيات.
0: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الله،
1: الملائكة،
0: الملائكة لما ربنا خلقهم كانوا يعبدون الله عز وجل ويقدسونه، فلما خلق آدم وضع لهم مهمة أخرى، الاستغفار للمؤمنين. وبالتالي في الملائكة السيارون في الأرض أو السياحون في الأرض اللي بيلتمسوا مجالس الذكر.
1: صحيح.
0: ومجلس علم واحد يكثر 70 مجلس من مجالس السوء. بس مش المشاهد بعد ما يتفرج يروح قلب على القناة الثانية يشوف مش عارف ايه.
1: سعال قلبك وسعال ربك.
0: لا لا لا, لا, لا مش عايز برضه شو قلبه لا يطيب إلا بذكر الله. قلبه لا لا لا لا يسوي إلا مع كلام الله عز وجل. أما اللي في قلبه مرض عليه ثقيل هذا الكلام.
1: يعني صباح مساء قرآن
0: يا ابني، مش قرآن ومساء، هو أنت عندك وقت يا ابني؟ الواحد عايز وقت بس يتنفس فيه. هو فين الوقت؟ أنا مش عارف أنا هو جاي وقت منين؟ أنا أمشي في السيارة كده أو شوف الناس قاعدين على القهوة على بتاع أبو داي داي لله تحت كده لو الإشارة سبحان الله. واحد راجل مستلقي مبسوط سبحان الله. والموت يبعثهم الله. طب إيه؟ ضيع وقت. طب متى سيقف هذا؟ متى يفيق من غفلته؟ لا إله إلا الله.
1: لا ندر.
0: سبحان الله. تبدا تضحك على مني ولا تضحك على المنظر؟
1: اضحك على المنظر. القهوة فعلا مسترقا على قفاه يضحك على القهوة
0: يعني. سبحان الله. ورزق ثلاثة أحسنتني حتى أكد.
1: ويطلب رحمة الله سبحانه.
0: لا لا لا هو ممسك الرحمة بيديه.
1: لا إله إلا الله.
0: وينظر إلى الآخر وأنه يعني كأنه ضيع حياته سبحان الله. لا إله إلا الله سبحان الله. حسن بصري الوالد بيضحك. قال له هل ورد إليك أنك وارد على النار؟ قال بلى. قال هل ورد إليك أنك نجوت منها؟ قال لا. قال فعلام فيه
1: علامة تضحك.
0: إيه يعني مش مش مش مش, مش قضية يعني سبحان الله. الإسلام فيه الضحك وفيه التبسم وفيه التفاؤل، لكن فيه لحظات معينة لو وقعت في درس علم وحسن بصري قاعد يشرح فتجد أدب فيه. طب فيه مش احنا لا نقول ان الحياه نكد، ولكن يعني يحمل الانسان هم الاسلام، فاذا حمل هم الاسلام انساه هذا الا ان يقترب من الله عز وجل.
1: يعني لا اريد ان ابتعد عن القضيه، ولكن للعصر ضرورات.
0: يا ابني ما احنا ما انكرناش العصر طالما اقيم على شرع الله. هو الدين ده كان في عصر دون عصر. هذا الدين الى لكل العصور مصلح حتى يرث الله الارض ومن عليها، ولا راحة الإنسان إليه. هو أنا لما أقعد
1: يعني لم يكن هنالك على يوم الرسول صلى الله عليه وسلم قهاوي وكافيتريات وشيشة وتجائر
0: هذه محرمة خلاص بالنص. لكن قالوا يا رسول الله، قال إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا منها بد، احنا بنقض المصالح. هو المقاول يجيب اللي كان الزمن يجيب العمال من إيه؟ من على النار، من على الطرقات وحرب. قال
1: اعطوا الطريق حق.
0: اعطوا الطريق حق. ما حق الطريق؟ رد البصر، رد السلام، كف الاذى، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر. ولا واحده من الخمسه اللي قاعد عارف ده بيعمل ايه؟ بيامر بالمنكر وينهى عن المعروف ولا يغض البصر ولا يكف الاذى.
1: الله،
0: طب ذكر الله عليك بقى في ايه؟
1: صحيح. نعم.
0: وبعدين هو صاحب القهوه ده جامعهم على ذكر الله يعني ولا ايه؟
1: لا،
0: ولا للنهوض بالامه؟
1: لا، على هذا ضحكت.
0: لا لا لا لا اقصد الضحك ده، هذا ضحك مطلوب. لا تخرب على ضحك الله بارك فيك. ويستغفرون للذين امنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلمها. الرحمه الاول هي من علم الرحمه، تخيل العلم بحال الله بحال المخلوقين المخلوقات، لكن رحمه الاول هذه رحمه سبق الغضب. رحمه سبق الغضب. لا، لان
2: من فضلك اقلب الشرير.
0: هذه رحمه سبق الغضب. لا، رحمه سبق الغضب. لا، لان انت سبحان الله العظيم يا اخي لو ان الله، شوف الله عز وجل اعطى الامور التي لا اعيش الا بها لم يعطيها لاحد. فجعل ما الريح لو الهواء، تخيل انت دوله من الدول تخبي في وزاره للريح او للهواء، ها مثلا اهل منطقه معينه ضايقوا الوزاره اللي في شيء، ها يعمل ايه؟
1: ارسل عليهم الريح
0: مثلا. يعني رحمه ولا مش
1: رحمه؟
0: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اللي تاب فقط واتبع سبيل الله هو اللي مش هيروح الجحيم، ما عدا هذا يذهب الى الجحيم.
1: فاغفر الذين تابوا
0: واتبعوا سبيله
1: وقيم عذاب الجحيم. نعم،
0: واضح بقيه.
1: واضح. نعم،
0: ربنا يكرمك. نعم. طيب الثاني لما قال ايه؟ خذوه فغلوه
1: ثم الجحيم صلوه.
0: احرقوه في الجحيم.
1: صلى يعني
0: صلى احترق من الصلاه الصلي الحجر في الحجر سبحان الله. طيب يا سيدي، ان لدينا صوت المزمل، ان لدينا انكالا وجحيما، نوع من انواع العذاب. انكال
1: انكال يعني
0: نكل به يعني العذاب القاسي،
1: شده العذاب.
0: نعم. انكالا وجحيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليم. ان لدينا، الله يقول بنفس العظمه، انت لما تحزن انسان تخلي ناره قلبه يحترق على دار ايه تحترق. هذه الدموع التي تنزل من اليتيم الذي يؤذى مثلا, او من الضعيف الذي يؤذى, او من الموظف الذي تضطهده الى ان يكره العمل,
1: او من عدم بر الوالدين مثلا,
0: اي شيء. الاب ينام بالليل باكي من ابنه, الام ترى انه يفضل زوجته عليها, خبر الولد الذي ربيته.
1: من اين نبدا رحله الاصلاح هذه من المعاملات بين الاسر بعضها وبعض بين المسلمين انفسهم؟
0: احسن معاملتي مع الله اولا, يحسن رب العباد معاملتي مع الخلق.
1: طيب في الآية التي تفضلتم فيها خذوه فولوه ثم الجحيم صلوه, في الآية ثم في سلسلة ذرعها
0: 70 ذراعا,
1: سبعون ذراعا, أيوة. هذه طويلة, يعني حجم الإنسان وقتها يكون كيف؟
0: ما احنا قلنا إن شفة المعذب في النار تتدلى حتى تبلغ صورته, وشفة العليا تعلو حتى تغطي فروة رأسه. وقلنا إن ضرس صحيح مسلم, إن ضرس الكافر في جهنم كجبل أحد, وإن جلده مسيرة 3 أيام,
1: وقلبه
0: ولاده ده ربنا هو قلبه, هو قلبه هو نفسه, بس هو صار الصورة وعن عليه النشأة الأخرى.
1: لا لا إلا الله. إذن هيئته تتغير,
0: هيئته تتغير, لكن الروح كما هي.
1: لا
0: صح. في النزعات وبرزت الجحيم لمن يرى.
1: برزت ده فعل شديد,
0: برزت يعني الملائكة جاءت وبذات الجحيم طلعها كده أمام الناس. ليه؟ لأنه كان الثاني يبارز الذهب المعاصي, فبرزت له الجحيم
1: لمن يرى. يرى ماذا؟
0: لما يرى, لان بعض من المعذبين والعياذ بالله حشروا على وجوه صما وبكما وعميا, في جماعه لسه مفتحين هو ده يراه, ولكن الذي لا يرى عندها اشد عذابا, انه يعذب بما لا يرى. هم درجات, مش جن درجات, العذاب ايضا درجات والعياذ بالله. قياسها بايه؟ بمدى انغماسه في الظلم في الدنيا. واحد يعني مثلا انا والعياذ بالله مثلا ظلمت محمد, ظلمت واحد
1: حسن.
0: طيب لكن لو واحد ظلم أسرة مشيت تكبر شوية,
1: صحيح.
0: طب أنا ظلمت قرية
1: أكبر,
0: مدينة
1: أكبر, فأكبر
0: بس هي بقدر انغماسي أنا في
1: يعني حتى مجرد رؤية الجحيم في حد ذاته عذاب, ومرزة الجحيم عذاب.
0: أصلي نقطة, هو القضية في شكل العذاب فقط. أنت واحد يقول لك إيه فلان سجنوه, هو العذاب في السجن فقط؟ يعني مجرد أن أغلق على الزنزانة هو ده العذاب؟
1: لا,
0: انت سجنته, الشعور بالوحدة عذاب, عدم حريته عذاب, صحيح. انه صار امره في يد اخر عذاب,
1: صحيح.
0: وبعدين لا يعرف ماذا يحدث في الغد, كل الشعور من العذاب يعني ورا بعضها.
1: نعم
0: سبحان الله, ده حلو, صحيح. اللي اثر الحياه الدنيا فان الجحيمه
1: هي المأوى,
0: هي المكان الذي ياوي اليه. ليه؟ لانه قدم عمل الدنيا على عمل الاخره. وانت تحس في الدنيا يقول لك ايه, احنا رايحين لمقابله فلان الفلاني, صدر 5 دقائق على الظهر, نصلي الظهر او العصر. طيب يا شيخ الله يرضى عليك احسن اتاخر, تعرف ان في قلب مرض. قال يا رب سيدنا موسى, من احب العباد اليك؟ قال الذي يسرع الى مرضاتي اسراع النسر الى فريسته.
1: يا سلام,
0: شوف, وعجلت اليك ربي
1: لترضى.
0: من اين اتى الرضا؟ من هذه العجله, سبحان الله. طيب واذا الجحيم سعرت, ايضا الجحيم رغم كل هذا الذي هو فيها تسعر, يعني تشتعل بالنار. هذه في ايضا في التكوين عندك يا سيدي. وان الفجار لفي الجحيم, الفاجر المتعدي.
1: ما هو الفاجر؟
0: الفجور هو عدم الائتمار بالامر وعدم الانتهاء عندما نهى رب العباد عز وجل. هذه صوره من صور الفجور. الفجور سبحان الله والعياذ بالله يعني ايه؟ التكبر على الله. يقول لي واحده ست, عيب كبرت في السن يعني وبلغت كذا, غطي شويه, تقول كلاما يعني لا تحب ان تكذب.
1: صحيح,
0: صح ولا
1: صحيح؟
0: يا رشد مش ينزوي, بارك الله فيك, مش يستحي, استغفر الله. يعني انا عند المنكسرة قلوبه, لكن ده مش منكسر قلبه, ده منكسر عقله.
1: صح,
0: متمرد على الله يا اخي. انت عايز واحده تمرد على الخلق؟ انت لو موظف عندك انت عينته وانت بتعطيه الراتب ويجي ولا لا لا لا روح يا ابن المشوار الفلان, لا اعمل فيه
1: افصله.
0: سبحان الله العظيم. مش سيدنا جبريل جد فرعون ليلة أن أغرق دخلوا في صورة رجل في موري وكذب التفسير, قال أيها الملك لو أنك اشتريت غلاما من حر مالك وأنفقت عليه ثم أمرته أمرا فعصى ماذا تصنع؟ قال أغرقه.
1: الله أكبر.
0: لو تغرقه؟ قال أغرقه. كرر السؤال ثم اختفى.
1: فكانت نهاية. حكم على نفسه
0: في التكاثر طبعا. ثم إيه؟ ترون الجحيم والعياذ بالله, ترون يعني مؤكدة.
1: الخطاب لمن؟
0: للجميع.
1: للجميع.
0: مدركات ما اللي ماشي على الصراط وما الورود ازاي يرى كل الدركات,
1: لكنها مظلمه
0: ما هو ربنا يريه ساعتها
1: يرى
0: يرى.
1: لا اله الا الله.
0: تعال يا سيدي في المؤمنون عشت تسأل شيء.
1: هؤلاء هم اهل الجحيم فقط بما ورد بنصوص الآية، وهذا هو عذابهم وصورة عذابهم.
0: ده مجرد يوجد جنب ليك شجرة الزقوم وطلعها اللي هو شايفها، يبقى ده هو يطلق له النظر عشان يرى بقية الصور
1: يستمتع.
0: هذا هو الله رب العالمين. ذق قال له ذق
1: صحيح انك انت العزيز،
0: مش انت العزيز بتاعهم والكريم اللي كنت يعني عامل روحك زعيم القوم ابو جهل.
1: هنالك درجة الهوية
0: نعم
1: ايضا
0: بلا. نعم
1: لها ايضا اهل ولها
0: الهوية، وهي الدرك الاسفل
1: اخر دركة من دركات هي الدرك الاسفل.
0: فيها اصناف ثلاثة.
1: من اهلها؟
0: فرعون وقومه.
1: طب الحمد لله لا لسنا من هنا. الحمد لله.
0: واصحاب المائدة
1: قومه الذين عاشوا معه انذاك.
0: ايوه نعم نعم نعم نعم, نعم, نعم, نعم. ويوم تقوم الساعة الخير وآل فرعون اشد العذاب، اشد العذاب الدرك الاسفل.
1: نعم
0: خلاص
1: طيب.
0: واصحاب المائدة،
1: اصحاب المائدة سيدنا عيسى.
0: ما هو ده ما هو سوء أدب إيه بني إسرائيل. يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: مش يعني ادعو الله لنا، تعال ندعو الله، تعال نؤمن على دعائك. لا. هل يستطيع ربك؟ ربك بإذن إيه وتعرف أنه في نحن القوم صح؟
1: مش ربهم.
0: لا صح صح. مش مش مالك بن نوير لما قال لخالد بن الوليد إن صاحبكم يقول، قال خالد أوليس لك بصاحب؟ هات رقبته. الله يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم
1: الله
0: ظهرت ايه ان العبد تأثر في فركات لسانه
1: سبحان الله.
0: الله ف هل يصح ان ننزل علينا مائدة من السماء؟ هو في الاخر قال اني ايه منزلها عليه. فمن يكفر بس ليه؟ لان سيدنا عيسى طلب منهم مطلب واحد، اذكروا ولا تدخروا.
1: لا اله الا الله.
0: قالوا ليه؟ لماذا؟ لان ربكم سوف ينزل عليكم كل يوم مائدة فيها جميع انواع المطاعم اللي في الدنيا. فقال بنو اسرائيل من يضمن لنا ان تنزل لنا مائده اخرى؟ فكانوا ياكلون ويدخرون ثم كفروا بعدها.
1: لا اله الا الله.
0: فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا
1: من العالمين.
0: فكفر. ثم المنافقون والعياذ بالله، ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. هؤلاء هم الثلاثه.
1: يبقى فرعون
0: ايوه
1: قومه
0: ايوه
1: اصحاب المائده
0: ايوه
1: المنافقون.
0: الحمد لله ليس فيها مسلم.
1: طب الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله. المنافق المنافقين من المسلمين.
1: ما هو وجه النفاق هنا يعني كان زي رأس المنافقين عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما.
0: مين؟ عبد الله بن أبي كان يصلي الصلوات الخمس خلف رسول الله، وكان يؤدي زكاة ماله، وكان يصوم رمضان، ولكن كان يظهر ما لا يبطن. ولو خرج عبد الله بن أبي بن سلول اليوم لقال بأي دلالة أنا زعيم المنافقين؟ بجوار إعلامي بسيط عزك الله يعني عفاك الله يا ابني سبحان الله يقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا تلميذ. أنا تلميذ صغير في مدرسة النفاق. أنا زعيم.
1: سلم يا رب. من مصادر الخاص ترى النفاق في عصرنا هذا بين المسلمين؟
0: لقد جرت الأقوال بجور سدوم وهو من أظلم البشر. سدوم هذا كان قاضي ظالم
1: صحيح،
0: يقف مع الظالم ضد المظلوم. فضرب به المثل الأظلم من سدوم.
1: سدوم
0: لقد جرت الأقوال بجور سدوم وهو من أظلم البشر، فلما بدت في الكون آيات حكمهم إذا بسدوم إذا بسدوم في حكومة عمر.
1: عادل
0: ده قياس.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: نعم
1: لا إله إلا الله. ووجه النفاق هنا
0: هو المنافق له صفات أربع أساسية.
1: ما هو؟
0: إذا حدث كذا.
1: نعم.
0: إذا عاهد قدر. إذا خاصم فجر. إذا ثمن أخاه.
1: إذا مرة ثانية إذا حدث
0: كذا. كذب
1: في حديث.
0: وما يزال والد يكذب.
1: المسلم لا يكون كذابا.
0: لا لا لا يكون.
1: أبدا.
0: أبدا.
1: كذبة بيضة.
0: ولا لا.
1: ما تضرش. ظروف. ضرورة عليك. مجاملة.
0: الإسلام أعطاك إيه؟ يعني استثناءات.
1: نعم.
0: يروح في الحرب ويكذب. اكذب على زوجتك وقول لها انت اجمل الجميلات، انت ملاك طاهر، وجودك في البيت يضيء الكون كله. ده هذا ما شاء الله مغفور لك.
1: نعم.
0: خلاص. وتكذب لتصلح بين اثنين، غير هذا لا يجوز الكذب.
1: يعني تخرج مثلا زوجه ولا تنبئ زوجها، واذا رجعت تكذب وتقول حتى لا يغضب مثلا، يعني حتى لا يغضب
0: تكتب كذبه.
1: كذبه.
0: شوف عائشه ام المؤمنين هكا ثمره لابن اختها. قال يا عائشه في يدك شيء؟ قالت بلى يا رسول الله. قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبه. الام تقول في البيت اللي عايش لو قعدت ساكت ابوك هيشتري لك هديه، لو ذكرت الدرس امشي كله كذب في كذب.
1: هذا كذب محاسب به.
0: ايوه. وان الكذيبه تكتب كذبه.
1: لا اله الا الله.
0: واذا كذب العبد ابتعد ملك الحسنات عنك بعدا الينا، يقول يا متنا الرائحه التي خرجت منك
1: للكذبه،
0: لان الذنوب لها رائحه لا يشمها بني البشر وانما يشمها تشمها الملائكه.
1: سلمنا سلمنا يا حفيظ.
0: إذا حدث كذب. واذا عهد غدر. وعدك عهد سرك كبير, سرك كبير ما شاء الله. تصبح الصوت لان انت على صفحات الجبهه سر خطر ولا ترمنا الى نفسك. اذا عهد عند العهد يخون العهد. يقول يا عمي انت قلت لي ان الخفيف علي والثقيل علي, قلت هزوجك بنتي وقلت انا حافظ القران وده, وبعدين في الاخر الرجل يقلب له ظهر المجن ويؤيسه من رحمه الله. اذا عاهد غدر واذا خاصم هجر. زوج وزوج عايشين في بلد الله يحصل انفصال, خطبه فقط وتوسخ الخطبه. الله اكبر. لكن ليه
1: علامات الفجور هنا؟
0: علامات الفجور ايه؟ اقول فيك ما ليس فيك,
1: هذا هو الفجور.
0: ده كذاب ومنافق وبخيل وانت ليس فيك. ها الذي اشد الناس عذابا يوم القيامه المفرقون بين الاحبه الملتمسون للبراء العيب.
1: لا لا
0: ابحث عنك ايه او اي ثغره, اي ثغره عشان
1: انفق. اشد الناس عذابا
0: والعزب.
1: اذا هو في الدرك الاسفل
0: والعياذ بالله.
1: واذا اؤتمن خان,
0: واذا اؤتمن خان. انا اؤتمن على اي شيء, لان اكبر الابانات أمانة الله هي عبادته. أخون العبادة. إن أسوأ السرقات عند الله من يسرق في صلاته.
1: نقر الديك
0: ودي صورة ابن كلها موجودة في الحياة.
1: قد ينطبق على كثير هذا الوصف.
0: هذا بتحرب العالم. بس في نقطة. موضوع عشان إحنا بشرنا بشيء وننقل, بس أنا شايف وشك يتغير عند الكلام الصح.
1: أنا تاهت من الكلمات.
0: طيب. في خالدا فيها وفي خالدا فيها أو خالدين فيها أبدا في القرآن.
1: صحيح.
0: في خالد بس من غير ابدا.
1: صحيح.
0: وفي خالدين فيها ابدا. خالدا فيها ابدا. الابدا دي ها
1: لن يخرج
0: ده الكافر. خالدا بس خلود محدد. هذا اولئك هم عصاة الموحدين الذين غاروا الله على ما في قلوبهم من لا اله الا الله فيخرجهم من النار.
1: هذه السبع دركات الخاصه بالنار والعياذ بالله اجارنا الله منها.
0: اريد ان اقول هذا التلخيص الشديد بهذه الدركات.
1: نعم.
0: لانني كلما جئت الى حلقه أتمنى أن أستيقظ وأجد أنني قد انتهيت منها, بالذات عن النار. يعني أريد أن أنتهي منها من أول حلقة.
1: أنت تشاطر المشاهدين والمستمعين.
0: يعني وهذا ما قدر ما يعلم. لأن طبعا وأنا لا أغلق في التفصيل. يعني لما أتحدث عن الثياب والطعام والشراب واللباس وأنواع العذاب والمسألة ومن هم المعذبون, ما يعني إحنا نضع عناوين للوثائقية ثم ينطلق إخوانا المشاهدون لدراسة الموضوع بعد ذلك.
1: نعم. طب هذه أسماء الدركات السبع للنار الموجودة فيها أماكن أخرى للعذاب أم اقتصر الأمر على هذا الحد؟
0: على سيدي المطففين. كلا إن كتاب الفجار ده في سجين.
1: سجين.
0: سجين. سجين عنده كلمة ما جاءت على أذان العرب.
1: صحيح.
0: بدليل وما أدراك ما سجين. ما يدري بها أحد. صحيح. ما سجين هذه. كتاب مرقوم. قال لك في النار والعياذ بالله مفيش ثياب او نوع من عذاب او حجر او اغلال او سلسله او دلو من غسلين او دلو من غساق او يحموم ولا دخان كثيف الا مكتوب عليها اسما يعذبها.
1: سلم يا رب.
0: زي في الدنيا الحجاره اللي نزلت على قوم مسومه عند ربك. مسومه يعني ايه؟ الحجر مكتوب عليه اسما من يقتله. في الاخره كذلك. لماذا؟ لانه كان عارف طريق الشر بوضوح, وقعد ينظم ويخطط له ويعمل مؤامرات ويضرب الإسلام ويحذر من المسلمين وينفق أمواله في سبيل إطفاء كلمة الله والعياذ بالله رب العالمين. فهو أيضا في سجين كتاب مرقوم. ما هذا كتاب المرقوم؟ لأن ما هو كتاب الأبرار في عليين, وكتاب الفجار يعني إيه؟ كتاب اللي فيه السيئات مش موجود تحت العرش, موجود في سجين. سجين قال العلماء في الأرض السابعة.
1: سجين.
0: سجين ما يجي يطلعوا به الملائكة مع الروح يغلق في وجهه. ينزل الأرض الأولى تلفظ والأرض الثانية تلفظ والأرض ثلاثة ما يستقر في آخر أرض حيث إبليس, لأن إبليس دائما سكنوا في الأرض السابعة.
1: سلم يا رب.
0: هذا والرب هكذا ورد في الروايات يعني. بس بجمع شتات أفكار. ويل يومئذ للمكذبين.
1: ويل.
0: ويل. وهذه في جهنم تستعيد منه النار كل يوم 100 مرة. مين يوضع فيه؟ اللي يجيب الظهر على العصر ويوضع التأخير وقت الصلاة عن وقتها دون عذر.
1: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طب الذين لا يصلون أصلا.
0: طب هو سيدنا عمر سئل نفس السؤال ده. أنا أحدثكم عن المسلم
1: سبحان الله الذي يسعى عن الصلاة له الويل تستغيث منه النار والذي لا يصلى. هذا سؤال
0: أنا بدأ عن المسلمين.
1: لا حول ولا قوة.
0: عن عصاة المسلمين مش اللي خرج. لا حظه الاسلام مش الامام احمد والزوج الذي لا يصلي ويصر في راي ان يفسخ العقد
1: يحكم بالطلاق بينه وبين
0: الزوج يفسخ العقد يفسخ العقد مش يطلق فسخ العقد يعني عقد فاسد عقد
1: باطل لله
0: سيد عمر قال ان لو من استطاع ان يحج ولم يحج وجيء به كي يصلي عليه صلاه الامام ابيت ان اصلي ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين
1: ولكن حدد المكذبين هنا يكذبون بشيء محدد
0: في نقطه في تكذيب قولي وفعلي وفي تكذيب فعلي وليس قولي وليس قوليا كيف
1: كيف
0: واحد الكافر ما عندوش حاجه اسمها يوم الدين كلاما وفعلا يعني كلامه يقول انا ما فيش يوم الدين ما فيش اخره وعمل يقول ها
1: نعم
0: في بعض المسلمين نعم في يوم الدين بس لا يصلي ولا يزكي ويتعامل بالغيبة ويشرب الخمر ويلعب الميسر ويظلم الناس ويستدعي على عباد الله ويغتصب
1: هذا تكذيب بيوم الدين
0: هو القضية دي احنا تهمين الدين قول الذين امنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات من عمل عملا قل اعملوا
1: يعني حسبت الذين يكذبون بيوم الدين مشتقة من ركن من اركان الاسلام ان يؤمن بيوم الاخر
0: طيب امن باليوم الاخر ولم يعمل
1: يعني ربما ينجو من هذه الطائفة من العذاب إلى طائفة أخف
0: نسأل الله السلام أمام النصوص
1: نعم
0: طيب. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم معتدي على حدود الله معتدي على أوامر الله آثم كثير الإثم أثيم كثير الإثم نعم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين
1: هذا الكلام
0: أخذ كل يوم من بعد من رمضان وانت مسكين لنا في الآخرة يا عم شو قلنا موضوع ثاني
1: نعم
0: هذا اسمع وقوله
1: حول ولا قوه
0: هذا هذا لي انا
1: يقال لفضلتكم لا حول ولا قوه الا بالله
0: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون عمل ذنب عمل نكتسب الذنب نكتسب الذنب راح عمل الران حجاب اسود لا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا بل على العكس يرى الحق باطلا ولا يرى الباطل حقا
1: سلم يا رب
0: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أما التنين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ثم إنهم لصال الجحيم
1: أيضا
0: ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون
1: الجحيم
0: وبعدين كلا إن كتاب الأبرار في الدين إن شاء الله محرقة الجنة محرقة الجنة تعال لبعض الأحاديث
1: لا.
0: ألا أخبركم بأهل النار الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري
1: لا.
0: كل عتل جواظ مستكبر
1: عطل جواظ مستكبر ما معنى عطل
0: عطل والعياذ بالله رب العالمين يعني متعدي على على على, على حدود الاخرين جواظ يعني غليظ القلب او يعني قاسي القلب
1: شديد
0: القلب مستكبر سبحان الله
1: جواظ
0: لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري الجواب اللي هو الجاف القلب قلبه ما فيهوش الله خالص ما فيهوش اخره والجعذري الفظ
1: الجعذري فظ
0: فبما رحمة من الله
1: لنت
0: ولو كنت
1: فظا غليظ القلب
0: هو الجعذري هو الفظ
1: سلم يا رب
0: ان الله لا يعذب من عباده الا المارد المتمرد شوف نفس الحديث
1: المارد المتمرد
0: يعني مش مارد وبس لا
1: المتمرد
0: ده مغرق في الايه التمرد سبحان الله الذي تمرد على الله وابى ان يقول لا اله الا الله
1: لا اله الا الله نبغي ابها سحتا لا اله الا الله
0: في المقابل اخف في الوقت اهل الجنه من ملأ الله اذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع في ناس كده تهتم على حد ما شاء الله عليه يا اخي جلسته خير كلامه خير واهل النار من ملأ الله أذنيه من ذم الناس أو من ثناء الناس شرا وهو يسمع
1: لا إله إلا الله
0: مرت جنازة فأثنى الناس عليها خيرا قال الرسول وجبت مرت جنازة ما أثنى الناس قالوا فقال وجبت قالوا ما وجبت الأولى وما قال وجبت الأول الجنة والثاني النار قالوا كيف رسول الله قال أنتم شهداء الله في الأرض
1: يا سلام
0: طيب يا سيدي يدخل الجنة أقوام خلاص نعمل التمهيد عشان نشوف المقابل
1: إن شاء الله
0: أفئدتهم مثل أفئدة الطير امسك كده حمامة أو يمامة أو عصفور وحط إيدك على صدرك على قلبه تجد إيه قلب يهتز هو ده قلب المسلم هو ده قلب المؤمن قلب رقيق كل ايه ذو قلب رقيق بكل ذي قرب ومستوى يفيد دمع عندما ايه ترى عين تفيد من الدمع حزنا الا يجب ان يفوز. سبحان الله. يعني سبحان الله
1: القلب الرقيق اصبح عيبا في هذه الايام
0: طبعا ضعيف. ولذلك الله يرضى عن سيدنا بدايه مصر اللي معاهده بن شبل يحفظ بشرحه من الرسول صلى الله
1: عليه وسلم
0: كل حاجه يلبس ثوب يخر ذكرا ينظر في المراه يخر ذكرا يشرب يخر ذكرا من الشرب. بلال مع ليس عنده هذه الملكه قال يا رسول الله لا احسن دندنتك ولا دندنه معاهده بن جبل. سمى بلال الذكر
1: دندنة
0: الله أكبر. فقال ماذا تقول يا بلال؟ قال ليس على لساني إلا أن اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. قال يا بلال إنما حولهما ندندن.
1: الله أكبر مرة ثانية. اللهم
0: إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار.
1: نعم.
0: قال يا بلال حولهما ندندن.
1: يا سبحان الله. صحيح صحيح.
0: لو واحد كان النبي صلى الله عليه وسلم من إياهم دول أولاد الله أولاد الورق أولاد الكتب دول فين أذكر الصباح والمساء؟ فين ختام الصلاة؟ فين يؤيسوا؟
1: افتحوا باب الرحمة. الأمر بسيط.
0: إن من يصوم يوما إلا باعد الله بينه بذلك اليوم باعد وجهه عن النار 70 خريفا.
1: ما شاء الله جميل.
0: صحيح مسلم. صحيح مسلم. احنا مش هنتكلم عن النار وما نعملش الوقايه. حديث جميل.
1: باعد بيننا وبينها.
0: لا يدخل الجنه قاطع رحم. يبقى قاطع الرحم على النار. لا يقول لك لا اصلا اختي اصلا اخوي. شوف اختي ولا اخوي.
1: الكرامه والشخصيه والهيبه.
0: تعالى احصاء سريع للبركات عشان كده
1: جميل. طيب
0: بس لماذا سميت جهنم بجهنم؟ لانها تتجهم في وجوه الرجال والنساء.
1: تتجهم
0: ما لها عينان
1: للنار
0: ولها لسان. ويوم نقول لجهنم هل امتلأتي
1: مجازا
0: ولا لا لا لا لا لا ويسع الناس.
1: يعني آية سورة قاف مجازا.
0: لا لا لا لا لا يا عم مجاز مين؟ مجاز
1: تتكلم
0: ما. تتكلم لا
1: يسمع الناس.
0: مش لها عينان ولها عنق كعنق تلتقط أصحابها
1: كعنق البخت.
0: لا تلتقط أصحابها تعرفهم.
1: الله أكبر.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: تعالى اللظى. لظى تأكل اليدين والرجلين الأطراف لأن الرجلين ما راحت مسجد ولا بخير واليدين ما امتدت إلى خير أبدا. تأكل اليدين والرجلين. سبحان الله. وهذه لكل من أدبر عن التوحيد وتولى. تدعو أيه من أدبر وتولى. أدبر عن التوحيد وتولى عما جاء به سيدنا محمد.
1: لا إله إلا الله.
0: سقر تأكل اللحم وتترك العظم.
1: لا
0: سقرته الشمس أحرقت
1: ما
0: تبقى قلناه. الحطمة تحطم العظام.
1: أهلها من أهلات تاركوا الصلاة.
0: ولا الله يرضى عليه. ما سقهم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة شافعين وقد قتلوا حتى شفاعة.
1: هذه الأربعة أشياء تؤدي إلى
0: سقر.
1: هؤلاء أهلها.
0: الحطمة تحطم العظام وتأكل الأفئدة ليتطلع على الإيه؟
1: الأفئدة.
0: ليه؟ لأن قلبه كان في كبر عجب رياء غرور. ده فيه ناس التفا لطيف كبر يمشي على قدميه.
1: سلم يا رب.
0: والعياذ بالله والعياذ
1: بالله أهلها
0: والعياذ بالله رب العالمين
1: هم ذات اللمزة.
0: الله يرضى عليه. الخواضين في أعراض الناس. الخواضين في أعراض الناس الملتمسون للبرآء العين يصرف بكون بالصفات والسيئة والعياذ بالله رب العالمين. ألا تحبون أن تروا رجلا أن تنظروا إلى رجل من أهل النار؟ قالوا من يا رسول؟ قال رجل جالس بين يديه رجال قيامة. قال يا ابن تبغ فيه مجلس. هل في أشرف من رسول الله؟
1: لا.
0: كان إذا دخل على صحابته يريدون القيام إنما يقوم الناس لرب العالمين.
1: يا سلام.
0: عايزين نتعلم أولادنا التواضع.
1: أبقى البروتوكول الدولي واللياقة والأناقة.
0: نعم. زين. الجحيم. خلاص تحدثنا عن الجحيم أنه عظيم. الجمرة الواحدة أعظم من الدنيا.
1: الواحدة؟
0: أيوه نعم. هذا الجحيم.
1: من العبد لا يحتمل كل هذا يعني.
0: لا الله عز وجل داخل يحتمل. زي ما كان بيحتمل المعصية في الدنيا ينشئ نشأة أخرى عشان يحتمل. سبحان الله. لأنه حتى لما تحدث عن خالدا وخالدا أبدا خالدا فيها هو لما ينقف في النار
1: ساعة
0: 50,000 سنة ده بالنسبة له إيه؟ بالنسبة للحياة في الدنيا كان عايش 50-60 سنة صح؟ طب لما عايش 5,000 سنة في النار ده خلود ولا مش خلود؟ قياسا هو خلود.
1: صحيح.
0: اما الثاني ابدا نفهمها انها دي عرفها
1: واضحه ابدا
0: والعياذ بالله. ثم الهاويه من وقع فيها لا يخرج منها ابدا والعياذ بالله رب العالمين. طيب
1: هنالك كلام كثير حول الطعام وشراب ولباس ومناظر وطرق عذاب وصراخ وعويل وويل لأهل النار. هذه الأشياء بالقطع مرت على فضيلتكم، يعني إذا كان هنالك في هذه الأشياء معلومات الآن يكون شيئا جيدا حتى تكتمل الصورة لسكان النار والعياذ بالله، هل لكل بركة محددة طعام وشراب ولباس
0: وفي أماكن مخصصة لطعام وشراب معين؟ يعني مثلا يعني تجد احنا وضحنا مثلا ايه شجرة الزقوم فين أصلها؟ في طرف حتة تانية خلاص. في مثلا الوادي مثلا وادي من ضمن وديان جهنم والعياذ بالله اسمه وادي الحسرات،
1: وادي الحسرات
0: والعياذ بالله زي وادي ويكل كذلك في سورة محمد كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وادي الحسرات ده
1: وما من حسرة النفس عليهم
0: الله يرضى عليك يذكروا كده ما يجدوش نار حولهم. يقول ده أكيد ولو تعلمون ما نحن فيه من العذاب. سبحان الله، من هؤلاء الذين يدخلون النكد على المسلمين؟ هذا وادي مليء
1: لا يعذبون بالنار،
0: يدخل على وادي الحسرات. وادي الحسرات ده ألم نفسي شديد شديد شديد مع أن لا ترى نار حوله.
1: ألم نفسي
0: زي ما كل واحد عنده مش اكتئاب، لا يعني هذا وادي في النار والعياذ بالله رب العالمين يسمى وادي الحسرات.
1: يوضح في اي درجه
0: ده والعياذ بالله في في في في, في, في جهنم.
1: سلم
0: كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم. وفي روايه في كتب العلم قالوا هذا في الدرك الاسفل بدليل ان ايه وما هم بخارجين من النار صوت القتال.
1: اذا هنالك اوديه في النار
0: وادي الحسرات
1: الويل
0: الويل عندك
1: الويل في اي درك في الدرك الاسفل
0: والعياذ بالله رب العالمين. لما تقول ايه ويل للمطففين الناس يقول لك ايه المطففين دول اللي بتوع الايه التجار بتوع الموازين. يا ابني مش الموازين ويل للمطففين. انا لما اجي احكم في قضيه اركن ناحيه واحد ضد واحد سبحان الله العظيم. يعني انا ارى والله اعلم ان نحن قد وضعنا عناوين عامه وليست تفصيلات وليست دراسة تفصيلية. وإذا كان إن شاء الله في العمر بقية أود أن يكتب هذا في كتاب تفصيلي مؤصل كما أصلناه في الحلقة تنتفع به الذرية إن شاء الله. يعني أود أن أأمل هذا
1: يعني أرى فضلاتكم تنحى عن الخوض في طعام وشرب ولباس أهل النار. أيضا
0: الكلام يعني كفى أن كذا القلب أن يشق. يعني هذه أرى أن هذه عناوين عامة سريعة عسى أن نلمس منها المنهج كي نتعب عما يؤدي إليها. يعني هذا ما كنت أقصده من عرض الآيات والأحاديث التي تخص النار وما فيها والعياذ بالله. يعني كلام صعب أن يتحدث الإنسان عن هذا المكان، ولعلي قد تفوقت على نفسي في قضية أني منذ سنوات طويلة منذ 20 سنة ما كنت أستطيع أن أكمل النار. ورغم أن الإنسان قد يعني تقدم في السن ويكون ربما قلبه أكثر يعني خوفا وخشيا من الله سبحانه وتعالى، ولكن رجاء في رحمته أنني أكملت معك. لعلك يعني الله سبحانه وتعالى رزقني بك أن تعينني على إتمام هذه المهمة في الحديث عن النار. وآمل أن تكون الحلقات القادمة إن شاء الله مسك الختام بالوعد الحق، ونحن ندف إلى الحديث أو ندف إلى الجنة إن شاء الله رب العالمين.
1: سننزل على رغبة فضيلتكم ونكف الكلام عن النار، وفي الحلقة القادمة بأمر الله نتحدث عن
0: أول من الجنة إن شاء الله.
1: نعم. ولكن في النهاية نود من فضيلتكم مجموعة نصائح أو رشدة عامة للنصائح تبعدنا عن النار وعن هولها وعن حرها يوم القيامة.
0: يعني بما أمرني رب العباد عز وجل أمرني بكذا وكذا. قال سهل بن عبد الله 4 جعلتني أقيم حياتي على منهج الإسلام، أعمل لله بقدر حاجتي له، وأعمل للدنيا بقدر مقامي فيها، وأعمل للنار بقدر صبري عليها، وأعمل للآخرة بقدر بقائي فيها. إذا وضع الإنسان هذا المنهج هذه الحكمة يعني بسيطة خالص، اعمل لله بقدر حاجتك له، وأعمل للدنيا بقدر مقامك فيها، وللنار بقدر صبرك عليها، وأعمل للآخرة بقدر بقائك فيها. إذا وضع الإنسان هذا المنهج يعني دايما أغلب، يعني دايما إذا ظلمت أقول والله كان موضوع الظلم هذا أسوأ موضوع. لو يعلم الظالم ما للمظلوم عنده لظن عليه بظلمه.
1: طب من يصنع هذا السوء بجهالة وهو يجهل؟
0: لعل الله أن يتوب عليه. ولذلك أنا آمل من هذه الحلقات أنت أنا أرى بفضل الله سبحانه وتعالى رؤيا العين، أرى بفضل الله في جميع حالة من العالم الإسلامي أثر هذه الحلقات في النهاية بفضل الله سبحانه وتعالى. ولعل الله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص قولا وعملا إن شاء الله. لكن أنا بس أهيب بالجميع لا تظلم، لا تظلم، لا تظلم نفسك بالتمرد على الله، ولا تظلم نفسك بأن تتعدى حدود الناس حتى تظلمها. يعني بنتعامل مع الناس بقضية التفاضل، الفضل، بلاش العدل، مش بلاش الظلم، لا بلاش العدل. أنا لا أحب العدل، أنا أحب الفضل. يعني مش معنى كده أرفض العدل، لا، أنا عايز المسلمين بعد الحلقات دي، بعد الحلقات دي يعدوا مرحلة العدل، مش حقي وحقك، لا، فضلي وفضلك، لأننا أنا وأنت نعيش في فضل الله. فلماذا لا نتعامل بالفضل؟ الله يعاملنا بفضله، لما لا أكون؟ وإن شاء الله يسير على من يسره الله. أنا أرى أن هذه الحلقات يجب أن تنبت هذا، وإلا لا حسرة على العباد.
1: إن شاء الله تنبت.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. في نهاية هذه الحلقة شكرا لفضلتكم وعلى أمل قلبكم في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تظلم أن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. نلقاكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الحين استودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نقابلكم على عتبات الجنة إن شاء الله.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس، سيري عانقي

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سيرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أولا، هذا الصحابي الجليل بلغ مرتبة الصديقية، والمرتبة الأولى التي تلي مرتبة النبوة هي مرتبة الصديقية. فالسيدة مريم صديقة، سيدنا الصديق صديق، يعني بلغ من قربه من النبي مبلغا أن كل شيء رآه النبي وتكلم به يقول الصديق صدقت يا رسول الله، لأن الرؤية تشابهت. يعني أقرب مقام من رسول الله مقام سيدنا الصديق. الآثار التي تتحدث عن مقامه الرفيع كثيرة جدا جدا جدا. ما طلعت شمس على رجل أفضل من أبي بكر، ما عبد صنما ولا شرب خمرا في الجاهلية. ودرسنا اليوم الفصل الأول من فصول هذا الصحابي الجليل يتعلق فيما قبل الإسلام. أولا، من أوتي عقلا راجحا، هذا العقل من دون رسالة السماء، من دون أن يتبلغ ببلاغ عن الله عز وجل، العقل يهدي صاحبه إلى الحق. لذلك لما سيدنا خالد بن الوليد أسلم وكان قد تأخر بإسلامه، قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لك يا خالد، أرى لك فكرا. نعيش في هذا الفصل وفي هذا الدرس بالذات مع المرحلة التي سبقت ظهور الإسلام. كيف تعامل هذا الصديق مع عبادة الأصنام في الجاهلية؟ كيف تعامل مع الناس؟ كيف تلقى عقائدهم؟

لها؟ هل رفضها؟ هل تلمس الحق؟ هل تراءى له الحق؟ هذا موضوع فصلنا اليوم. أيها الإخوة الكرام، اللات والعزة ومنات وأساف ونائلة وهبل، هذه الأصنام التي كانت تعبد من دون الله في الجاهلية. لكن أقول لكم دائما، لكن الإنسان كرمه الله بنعمة العقل. العقل الراجح في هؤلاء الذين عاشوا قبل الإسلام هداهم عقلهم إلى أن ينشئوا حلف الفضول، وهذا الحلف يقفون فيه مع المظلوم تجاه الظالم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. الإنسان إذا كان له عقل راجح وفطرة سليمة يهتدي إلى ملامح الحق أو إلى خطوطه العريضة أو إلى مبادئه الكبرى بعقله، وما انتفع أحد بعقله كالمؤمن. المؤمن ينتفع بعقله. إخواننا الكرام، العطاء الذي لا يوصف ولا يقدر بثمن هو العقل الذي أودعه الله فيه. نحن الآن في هذا الفصل سوف نرى قيمة العقل من دون هداية من السماء. جاهلية جهلاء، عبادة أصنام لا تنفع ولا تضر. ربا الجاهلية كان يجمع الأموال في أيد قليلة، ظلم ما بعده ظلم، سخف ما بعده سخف، حروب طاحنة تطحن الناس طحنا لأسباب تافهة بل أقل من تافهة. هذه الجاهلية. وسط هذه العقائد الوثنية، ووسط هذا الاضطراب الفكري، ووسط هذه الجاهلية الجهلاء، ووسط هذه الفوضى في الزواج، ووسط هذا القهر الاقتصادي في أكل الربا أضعافا مضاعفة، ووسط هذه الطبقية المقيتة في المجتمع الجاهلي، وسط هذه الجاهلية كان أناس قلة على دين إبراهيم. أخواننا الكرام، ألم يمنحك الله عقلا؟ إذن العقل مناط التكليف. ألا تكون لك فطرة عالية؟ هذه الفطرة تحاسب عليها، العقل تحاسب عليه، تحاسب على العقل الذي أودعه الله فيك وعلى الفطرة التي فطرك الله عليها. إذن بالعقل تتعرف إلى الله، وبالفطرة تتعرف إلى الخطأ. الخطأ من يكشفه لك؟ الفطرة، الفطرة النقية الطاهرة النظيفة قبل أن تنطمس. الإنسان إذا انحرف، إذا كذب، إذا اعتدى، إذا أساء، إذا أخذ ما ليس له، الفطرة السليمة تشعره بخطئه. هل في القرآن الكريم آية تؤكد هذا المعنى؟ فألهمها فجورها وتقواها. هذه النفس معنى ألهمها فجورها أي أنها إذا فجرت تعرف أنها فجرت. إذن فإذا اهتديت إلى أن لهذا الكون إلها عظيما، وإذا حرصت على أن لا تسيء لهذه المخلوقات، فهذا هو جوهر الدين. إذن بالعقل والفطرة يمكن أن تصل إلى جوهر الدين، إلى كليات الدين، إلى مقاصد الدين الحنيف. لكن بالتكليف بالتبليغ عليك أن تنفذ تفاصيل الشرع: الصلوات الخمس، نصاب الزكاة، أحكام البيع، أحكام المضاربة، أحكام الأجار، أحكام الإحالة. إذا نحن إذا بلغنا الشرع مطالبون بتفاصيل الشريعة، أما إذا لم يبلغنا الشرع مطالبون بكليات الدين. سيدنا إبراهيم من خلال تفكره بالكون، مرة قال الشمس ربي، مرة قال القمر ربي، مرة قال
هذا النجم ربي؟ ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذا هو دين إبراهيم، أن تتوجه لا إلى المخلوقين بل إلى خالق المخلوقين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. الآن بالعالم هناك من يعبد البقر، هناك من يعبد الشمس، هناك من يعبد المرأة، هناك من يعبد الحيوانات. بجنوب شرق آسيا يعبدون التنين، الثعبان الكبير، في احتفالاتهم وفي أعيادهم. الإنسان لا يرقى إلا إذا وجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض. الآن أضع بين أيديكم أقوالا لأناس جاهليين، الدرس محوره وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأنا أميل إلى أن أفهم هذه الآية على أن الرسول هو العقل. قال عامر ابن الضرب العدواني يقول لقومه بعقله: إني ما رأيت شيئا قط خلق نفسه، ولا رأيت موضوعا إلا مصنوعا، ولا جائيا إلا ذاهبا، ولو كان الذي يميت الناس الداء لكان الذي يحييهم الدواء. الإنسان لحظات تأمل مع نفسه، لحظات تفكير عميق، كل شيء ينطق بوحدانية الله، كل شيء ينطق أن لهذا الكون إلها حكيما ربا رحيما خالقا كريما. قال هناك أشخاص ثلاثة، الأول هو قس بن ساعد الإيادي وزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل، هؤلاء انعقدت قلوبهم على دين إبراهيم عليه السلام. قال ذات يوم بعد أن تلقى محمد رسالة ربه وآمن معه أبو بكر، كان عليه الصلاة والسلام جالسا بين أصحابه يستعيد ذكرى أيام شبابه، فقال عليه الصلاة والسلام: لست أنسى قس بن ساعدة ممتطيا جملا أورق في سوق عقاض وهو يتحدث حديثا ما أحسبني أحفظه. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قصة ابن ساعدة الإيادي ممتطيا جملا أورق في سوق عكاظ وهو يتحدث حديثا، يقول سيدنا رسول الله: ما أحسبني أحفظه؟ فقال أبو بكر: إني أحفظه يا رسول الله، كنت حاضرا ذلك اليوم في سوق عكاظ ومن فوق جمله الأورق وقف قس يقول: أيها الناس اسمعوا وعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، إن في السماء لخبرة وإن في الأرض لعبرة، مهاد موضوع وسقف مرفوع ونجوم تمور وبحار لن تغور، ليل داج وسماء ذات أبراج، يقسم قس قسما حقا إن لله لدينا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه، ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا فناموا. ثم أنشد وقال: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر، أيقنت أني لا محالة حيث صار الناس صائر. هذا كلام قس بن ساعد الإيادي في الجاهلية دون أن يتلقى رسالة ولا دعوة، وقبل أن تأتي النبوة، وقبل أن يتنزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام.
هذا من إنجاز العقل البشري. العقل يا أيها الإخوة يتوافق مع النقل، ما جاء به النقل يتوافق مع العقل الصريح. أما زيد بن عمرو بن نفيل يقول وقد أسند ظهره إلى الكعبة مناديا الناس: يا معشر قريش، والذي نفسي بيده ما أصبح أحد على دين إبراهيم غيري، إني اتبعت ملة إبراهيم وإسماعيل من بعده، وإني لأنتظر نبيا من ولد إسماعيل ما أراني أدركه. ثم تقع عينه على عامر بن ربيعة فيناديه: يا عامر بن ربيعة، إن طالت بك الحياة فأقرئه مني السلام. العلماء قالوا هذه إرهاصات. معنى الإرهاصات جمع إرهاص، يعني دلائل قرب مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. كان سيدنا الصديق يزداد طمأنينة وأمنا كلما رأى زيد بن عمرو يشق صفوف الناس المتحلقين حول الكعبة ويرفع عقيرته في غير تهيب قائلا: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. أحيانا بعض العلماء بالحج يلبون بهذه التلبية، التلبية المعروفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية أخرى: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. ويقول هذا الرجل الذي هداه الله بعقله إلى الحق والهدى واتبع ملة إبراهيم حنيفة: وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له الأرض تحمل صخرا ثقالا، دحاها فلما رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبال. وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له المزن تحمل عذبا زلالا. سيدنا الصديق الإنسان على دين خليله، سيدنا الصديق إن استمع إلى قص بن ساعد الإيادي يتفاعل معه، إن استمع إلى هذا الرجل عامر بن ربيعة يتفاعل معه. فقال سيدنا الصديق لما سمع هذا الكلام: هذا ورب إبراهيم هو الحق، ولكن كيف ومتى نصبح منه على يقين؟ ممكن نسمي الأشياء تلمسات. هؤلاء الرجال الكبار الجاهليون الذين استعملوا عقولهم الراجحة فعرفوا أن لهذا الكون إلها عظيما، وأن هذا الدين الذي عليه قريش ليس دين الله عز وجل. هذا ظلم، سخف، خرافة، دجل. أقول لكم هذا الكلام: ما هدى الله شابا إلى الحقيقة إلا بعد أن طلبها. ما في واحد مؤمن يهتدي للحقيقة إلا إذا كان طالبا لها. كل إنسان يستعرض حياته السابقة، إلا أبحث عن شيء لا أعرف أين هو، ما هو هذا الشيء؟ الحقيقة، الحقيقة الكلية، الحقيقة الكبرى، أن تعرف لماذا أنت موجود، أين كنت وإلى أين المصير، ما فلسفة الوجود، ما فلسفة الحياة. طلب الإنسان للحقيقة هو الذي هداه إليها. وما من آية أصدق على هذا الموضوع من قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المؤمنين. أخواننا الكرام، إذا طلبت الحقيقة بصدق والله الذي لا إله إلا هو، زوال الكون أهون على الله من أن لا تصل إليها. في أي عصر، في أي مصر، بعصر الفتن، بعصر الضلالات، اطلب الحق تجده. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الحقيقة ثمنها أن تطلبها صادقا. أمية بن أبي الصلت كان يقول:
ألا نبي لنا منا فيخبرنا ما بعد غايتنا من رأس مجرانا؟ إني أعوذ بمن حج الحجيج له والرافعون لدين الله أركانا. سيدنا الصديق يقول: أليس فينا من يجمعنا على الحق بعد أن يدلنا عليه؟ صار في طلب، صار في بحث عن الحقيقة. طبعا هؤلاء الذين تمتعوا بعقول راجحة، أما ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. الذين عطلوا عقولهم واتبعوا أهواءهم، هؤلاء لا يعرفون هم أين هم من الحياة. نحن في هذا الفصل نضع أنفسنا في الأجواء التي عاشها الصديق. إنسان عاش في الجاهلية، ما شرب الخمر ولا عبد الصنم. هؤلاء الذين يقولون إنسان ابن بيئته، معطيات قاسية، بيئة فاسدة، هذا الكلام كله باطل. مرة قال لنا أستاذ في الجامعة وقد أعجبتني كلمته، قال: يقولون الإنسان ابن وراثته. قال: صحيح. الإنسان ابن محيطه، صحيح. الإنسان ابن أمه وأبيه، صحيح. الإنسان تكلم عشرات العبارات، ولكنه قال بعد هذا: ولكن الأصح من كل ذلك أن الإنسان ابن نفسه. بمعنى أنه الإنسان بيختار. أحيانا تجد في بيت كله فسق وفجور شاب صالح مؤمن، هذا الشاب الصالح الذي نشأ في بيئة فاسدة حجة على من يدعي أنه الإنسان ابن بيئته. تجد أحيانا ابن في بيت مال لا في بيت علم يطلب العلم، هذا أيضا هذا الشاب حج على من يعتقد أنه الإنسان ابن محيطه. أنت ابن نفسك، يعني لك استقلالية ولك اختيار، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مرة ثانية وثالثة ورابعة كان هناك تشوف وتطلع وترقب للحق، والإنسان لما ينتظر الحل يأتي الحل، إذا انتظر الفرج يأتي الفرج، إذا انتظر الحسم يأتي الحسم. لا أظن الإيمان يأتي فجأة. في سموها يقولون تراكمات، تراكم قناعات. فالإنسان بيتأمل، بيراقب الأحداث، يستمع للأقوال. كل ما الإنسان تلقى شيء، هذا الشيء يخزن في العقل الباطن. الإنسان لما مثلا يحضر مجلس علم وما أحد يطالبه بالاستقامة، الإنسان ارتاح لهذا المجلس، حضره، يسمع درس، هذا الدرس عمل تراكم، خزن بالعقل الباطن. هذه الحقائق وهذه الأفكار الصحيحة وتلك الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والتعليلات والتوجيهات والتحليلات ووضع النقاط على الحروف، هذه كلها تترسب في العقل الباطن إن صح التعبير، إلى أن يكون هذا العقل الباطن أو تلك العقيدة إن صح التعبير هي الموجه لهذا الإنسان. فلازم تعلم أن كل المخزون الثقافي في النهاية يتفاعل معك ويوجه سلوكك. هي أخطر فكرة أذكرها لكم. أنت كنت مرة أضرب مثل بجوز طريف المثل، هذا ترمس الماء الذي يستخدمه الناس في النزهات، له فتحة علوية وله صنبور سفلي، فالذي تضعه في الفتحة العلوية هو الذي تأخذه في الصنبور السفلي. فالإنسان أخطر شيء بحياته مصادر التغذية الثقافية. الجوامع والحمد لله، الزاد الثقافي هو القرآن والسنة والسيرة والصحابة الكرام،
فإذا الإنسان حرص على أن يغذي نفسه

0: بهذه الأفكار الرائعة وتلك القيم وهذه المثل أغلب الظن. الحركة اليومية، الحركة إما كلام أو سلوك، الكلام والسلوك يقوده إلى ما كان قد غذي به من قبل. فهذا الفصل الأول أمضيناه في الحديث عن هذا الصحابي الجليل الذي هو أول الصحابة قاطبة، وهو الصديق، يقول عليه الصلاة والسلام: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة. إذا الإنسان اشترى بيت في دأرة، إذا وافق على الزواج بس يحط يده بيد عمه يقول له قبلت، هذا تبع المحكمة بكن، بتلاقي يكون كمان ما توفقنا بها زواجه مثلا. ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أخي أبا بكر. لذلك قراءة سيرة هذا الصحابي الجليل، يعني هذا يقع في قمة الصحابة، أعلى درجة بالصدق والإخلاص والتفاني في حب الله عز وجل والتفاني في خدمة رسول الله. لذلك مقامه عند رسول الله، أخواني يذهبون للعمرة يقفون وقف أمام النبي ويناجونه ويسعدون: والله الذي لا إله إلا هو. يزيحون قليلا ويقفون تجاه قبر الصديق رضي الله عنه. يعني كلام طيب يقال في حق هذا الصحابي الجليل، تشعر بسعادة لا توصف. أنت الآن أمام الشخص الأول بعد رسول الله الأول، سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. في الحرم النبوي الشريف بباب السلام، جنب باب السلام مكتوب لوحة بالأخبر: هذه خوخة أبي بكر. يعني هنا كان بيته، سدوا كل خوخة علي إلا خوخة أبي بكر. طبعا أحاديث كثيرة جدا جدا عن هذا الصحابي الجليل، لكن يعنينا أن نقف عند دقائق سيرته. لكن اليوم آثرت أن نبقى مع ملامح الحياة الجاهلية التي عاش بها هذا الصحابي الجليل، وكيف أنه بعقله الراجح وفطرته السليمة ما عبد صنما ولا شرب خمرا، وكان ينتظر هذه البعثة على أحر من الجمر، وكان صديقا وفيا للنبي عليه الصلاة والسلام. وبينت لكم كيف أن في الجاهلية بعض الرجال الذين كانوا على دين إبراهيم، وكيف أن العقل يهديك إلى الله عز وجل، وأن الفطرة تحجبك أو تحجزك عن المعصية والسقوط. والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 689 من مقاطع حضر التجول، والحلقة رقم 20 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح معايا سورة البقرة. يبدو البث مش شغال على الفيسبوك، الله أعلم ليه، خير إن شاء الله. حد في الكلاب هاوس يقدر يسعفني يقول لي لا خلاص كده ظهر على فيسبوك، أنا شفته ظهر دلوقتي. أوكي شكرا. طيب نبدأ إن شاء الله النهاردة من الآية 62. اقرأ معايا الآية 62. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. طيب نبدأ بالآية 62. انتوا مش شايفين انها غريبة شوية، مختلفة عن الآيات اللي هي جاية في وسطهم؟ يعني الآيات كلها تذكير لبني إسرائيل بأشياء، يا بالنعم اللي ربنا أنعم بها عليهم، يا بالمصايب السودة اللي عملوها. ليه في قلب ده كله نلاقي آية بتقول إن الذين آمنوا والذين هادوا؟ الذين آمنوا دول يعني المؤمنين اللي آمنوا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سيدنا أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وبلال. والذين هادوا اليهود ماشي، والنصارى إيه اللي دخلهم دلوقتي، والصابئين من هنعرف لسه الصابئين دول مين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إيه علاقتها بالآيات من أول الآية 40 اللي كلها عمالة تذكر بني إسرائيل بتاريخهم سواء النعم أو بالجحود والكلام ده؟ يعني بص الآية 40: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وعد بقى معايا النعم، هات 49: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذه النعمة الأولى اللي هي الإنجاء من آل فرعون. النعمة الثانية اقرأ 50: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. النعمة ثلاثة: العفو عنهم بعد عبادة العجل. اقرأ 51 و52: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. النعمة الرابعة التوراة، اقرأ معايا 53: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. النعمة الخامسة بعثهم بعد موتتهم بالصاعقة لما اشترطوا رؤية الله علشان يؤمنوا، اقرأ معايا 55 و56: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. النعمة السادسة الغمام اللي بيضللهم، والنعمة السابعة الطعام الفاخر اللي نزل لهم في الصحراء في سيناء. اقرأ معايا 57. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. النعمة التامنة السماح لهم بدخول فلسطين الأرض المباركة. اقرأ معايا 58. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. النعمة التاسعة تفجير الماء من الحجر في الصحراء بعد ما كانوا هيموتوا من العطش. اقرأ الآية 60. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. ليه مرة واحدة في قلب الآيات دي اللي هي تذكير بالنعم نجد الآية 61 بتقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبعد كده نرجع تاني تذكير بالنعم وبتاريخ بني إسرائيل 63 هتجد وإذ أخذنا ميثاقكم، برضو الكلام لبني إسرائيل، ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. طب ليه؟ ما هو ما ينفعش نقرأ وخلاص، ما ينفعش، لازم نفهم ليه الآية 61 جت في قلب الآيات دي تتكلم بطريقة مختلفة. آخر آية تدبرناها امبارح كانت إيه؟ أنا آسف، الآية 62 اللي هي إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، دي اللي إحنا عايزين نفهم هي ليه جاية في وسط السياق ده. آخر آية بقى تدبرناها امبارح اللي هي آية 61 كانت بتقول إيه؟ انتهت بإيه؟ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. فآخر آية كان فيها ترهيب شديد، وربنا سبحانه وتعالى إذا رهب رغب، وإذا أغلق بابا فتح أبواب أخرى كثيرة. فبعد ما قال وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، أرسل لهم رسالة إن اللي هيؤمن منهم ويعمل الصالحات هيبقى زيه زي الصحابة بالضبط. وده مش بالنسبة لليهود بس، لا ده يشمل النصارى والصابئين كمان. اقرأ بقى معايا 62 ونفهمها بالراحة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الناس اللي بتميع الدين بتشرح الآية دي وتطلع في الاحتفالات بتاعت المسيحيين واليهود وبتاع، ويقولوا الآية دي وكأن الآية بتطمنهم على نفسهم وبتقول إن كل الأديان حلوة ومقبولة وفرصة بقى أوكازيون، يعني اللي عايز يخش أي دين ياخد. بس الآية ما بتقولش كده، الآية بتقول عكس الكلام ده بالظبط. طبعا للأسف دي طريقة بيستغلها ناس كتير عشان يميعوا العقيدة. الآية دي معناها الآتي، بصوا بقى. إن الذين آمنوا، أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وبلال والأنصار والصحابة بقى، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم دول اللي لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بس في حاجة، ليه؟ اللي أدركوا الإسلام من الذين هادوا والنصارى والصابئين لهم نفس الأجر، وبرضو لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم كمان بشرط. إيه هو الشرط؟ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. يعني اللي هيؤمن منهم بالله واليوم الآخر ويعمل الصالحات، خلي بالك بقى كمان، بص الجميل هنا إيه؟ ما قالش ويعمل الصالحات وعمل الصالحات، قال لك وعمل صالحا مفرد. وطبعا المقصود هو جنس العمل الصالح، ولكن أيضا كان ممكن يقول وعمل الصالحات، لكن وكأن المطلوب مش كثرة الأعمال الصالحة وإن هي فاسدة، لا، المطلوب عمل صالح واحد بنية صالحة ربنا يقبله، كفاية جدا يدخل الإنسان الجنة، هو ده اللي يجعل ربنا، يعني هو ده يكفيك إنك تدخل به الجنة. بس هو حد فينا يضمن إن ربنا قبل عمله؟ لا. طب نعمل إيه؟ بنقعد نعمل أعمال صالحة طول الوقت لعل ربنا يقبل واحد منهم. لذلك دعاء سيدنا سليمان في سورة النمل كان إيه؟ وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. خلي هدفك إنك تعمل عمل صالح ربنا يرضاه. لكن هو الطبيعي إن المسلم دايما يبقى بين الخوف والرجاء بعد كل عمل صالح بيعمله، خوف إنه يكون نيته شابها شيء فلم يقبل العمل، والرجاء إن ربنا يقبل عمله ده ويرضى عنه بيه. بص بقى، يبقى مطلوب منهم إيه بقى؟ الذين هادوا لهم اليهود والنصارى والصابئين، وهنشوف الصابئين هم مين. مطلوب منهم إن اللي فيهم أدرك نبي يؤمن به، اللي أدرك محمد ابن عبد الله وكفر بيه يبقى كفر بما أنزل الله، غير مقبول. اللي أدرك المسيح وكفر به يبقى كفر بما أنزل الله، غير مقبول. يبقى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، بشرط من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. عايز عينك تبقى في الآية معايا وأنا بقراها، بص عينك في الآية معايا 63. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، بين قوسين بشرط ايه؟ من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا. كلهم بقى كده بقوا زي بعض، كلهم بقوا مؤمنين، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فربنا فتح باب التوبه للكفار من اهل الكتاب. الذين هادوا اللي هم اليهود، قيل ان اسمهم يهود نسبه ليهوذا ابن يعقوب اللي هو الابن الكبير، لكن رأي الأقوى هو إنهم قالوا، عشان هم قالوا بعد عبادة العجل إنا هدنا إليك في سورة الأعراف، فسموا اليهود لأنهم هادوا إلى الله، يعني عادوا وتابوا بعد عبادة العجل. النصارى نسبة إلى الناصرة، لأن المسيح كان يسمى يسوع الناصري نسبة إلى البلدة التي ولد فيها اللي هي اسمها الناصرة في بيت لحم، فسمي أتباعه بالنصارى أو لأنهم قالوا نحن أنصار الله. في آل عمران هناخدها إن شاء الله قريب. فلما أحس عيسى منهم اللي هم من بني إسرائيل، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ وضحوا من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون، دي مجموعة من بني إسرائيل، نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. يبقى كل نبي من أنبياء ربنا كان نبي من أنبياء الإسلام، وكل أتباع النبي قالوا على نفسهم مسلمين الكل. على فكرة الطاهر بن عاشور عمل حركة لطيفة قوي، كان بيزور روما، وده مفسر كبير ومن أكبر علماء الإسلام، فطلب أنه يزور قبر القديس بطرس أحد الحواريين. طبعا هما بينسبوا للناس دي كلام ما قالوش، لكن هو راح وزار القبر ودعا له وكأنه بيزور قبر الصحابة، بقى زي ما احنا بنزور كده شهداء أحد وقبر أبو أيوب الأنصاري في اسطنبول. هو زار قبر بطرس القديس بطرس ودعا له، وده فهم عميق جدا للعقيدة الحقيقية، لأن الحواريين دول بتوعنا احنا، دول صحابة سيدنا عيسى بن مريم، احنا ننتمي لهم عقائديا، والنصارى لا ينتموا لهم في الحقيقة. الشيخ القرضاوي له قصيدة جميلة جدا اسمها مسلمون، يعني لو كتبتوا كده ايه قصيدة مسلمون تطلعوا كده ناس كتير بينشدوها. نشيد نشيد جميل قوي، مسلمون مسلمون مسلمون كده. لكن فيها بيتين حلوين قوي، يا أخي في الهند أو في المغرب، أنا منك أنت مني أنتمي، لا تسل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. إذن انتماء المسلم الأول يكون للإسلام قبل العنصر وقبل العرق وقبل الوطن وقبل كل شيء. كل من قال لا إله إلا الله في زمن من الأزمنة إحنا مرتبطين به برباط العقيدة، سواء من بني إسرائيل أو من أتباع المسيح أو من أتباع أي نبي. سيد قطب شبه ده بتشبيه، شبه الإسلام بتشبيه رائع جدا. قال لك الإسلام مسيرة تسير في شعاب الزمان، شعاب يعني الشوارع، بس مش شوارع المكان، مش شوارع الفضاء، شوارع الزمان. فالإسلام عبارة عن مسيرة ماشية، ناس كتير ماشية مع بعض

بس ماشيين في الزمان وليس في المكان. المسيرة بيتقدمها نوح، وبعد كده بقى يتقدمها إبراهيم ومعلم معاه، ثم بقى يقودها إسماعيل وإسحاق مع بعض، ثم يقودها أنبياء بني إسرائيل، ثم يقودها محمد، وإحنا ماشيين في هذه المسيرة معاهم في الزمان. كلنا ملك له هو، والمسيرة متجهة إلى الله. ده معنى كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله يعني إحنا مملوكين لله، هو يملكنا، هو الملك. وإنا إليه راجعون، وإحنا راجعين له. أقول كم ده ليه؟ بعض الناس اتضايقت وكتبوا لي على الكومنتات إنه لا ما تقولش إن إحنا بننتمي لبني إسرائيل، نحن مسلمون. يعني بقول لك بني إسرائيل كانوا أمة الإسلام مدة طويلة، كان فيهم يعني طبعا ال ال ال ال ال ال وأنا شرحت الفرق. زي ما مجتمع الصحابة، مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم كان معظمه صحابة وقلة منافقين، للأسف بني إسرائيل في كثير من الأزمنة كان المعظم منافقين والقلة هم المخلصين أو الصحابة بتوع الأنبياء وكده. لكن في نهاية ده ما يمنعش إن هم كانوا إحدى يعني إحدى أمم الإسلام أو أمة مهمة جدا من أمم الإسلام. ف انت عجبك ما عجبكش، هم امم من امم الاسلام. احنا ما عندناش، على فكرة احنا ما عندناش مشكلة مع اليهود علشان هم يهود، لا، ولا عشان بني اسرائيل، لا، عندنا مشكلة معهم عشان هم ظالمين ومحتلين فلسطين. بس لو انت فاهم ان مشكلتنا معهم ان هم عشان هم يهود، عشان هم بني اسرائيل، بس انت مش فاهم حاجة. بني اسرائيل ده عندهم سلسلة ذهبية من الانبياء. الله، انت عارف كم الانبياء اللي كان عندهم قد ايه؟ فدي احنا مالناش مشكله معاهم عشان العرق ولا عشان العنصر ابدا، مشكلتنا معاهم انهم ظالمين بس، واحنا ضد الظالم دايما حتى لو مسلم. طيب دي مساله مهمه كان لازم اوضحها. على فكره مين بقى الصابئين؟ الصابئه هم اتباع يحيى ابن زكريا، موجود منهم بضعة آلاف في العراق وإيران، اسمهم الصابئة المندائية. لو كتبت كده الصابئة المندائية على اليوتيوب ده يطلع لك شوية أفلام وثائقية معمولة عنهم. لما العرب تحولوا إلى الوثنية وعبادة الأصنام، دول من العرب ما هماش بني إسرائيل، رفضوا وعملوا إضراب واعتزلوا الناس واستمروا على التوحيد، وكانوا آخر أنبيائهم هو يحيى ابن زكريا وهو من بني إسرائيل، ومعظمهم ما هماش بني إسرائيل، وعندهم وضوء وصلاة وصوم وهكذا، ويدعوا أنهم أتباع نبي الله يحيى ابن زكريا اللي هو يوحنا المعمدان عند المسيحيين، اللي هو عمد السيد المسيح، وعندهم تعميد في نهر دجلة زي التعميد بتاع المسيحيين. التعميد شعيرة إسلامية منسوخة، الإسلام نسخها خلاص، بقى اللي بيدخل الإسلام بيغتسل وبينطق بالشهادتين، مش لازم ينزل يغطس في مغطس أو يغطس في الماء كله يعني، يعني لكن ممكن يغتسل بس، لكنها شعيرة إسلامية منسوخة يعني. الخلاصة من هذه الآية، الأوكازيون خلص، لابد من ان اتباع كل دي من هذه الاديان اللي لها اصل سماوي يدخلوا في الاسلام، وان يتبعوا النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وان يتعبدوا الى الله بالقرآن، لان هذه الرسالة هي الرسالة الناسخة التي نسخت كل الرسالات الاسلامية السابقة. رسالة عيسى الاسلامية نسخت، رسالة موسى الاسلامية نسخت، خلص الموضوع. من يفعل ذلك هيبقوا ايه؟ اقرا معايا اخر الايه 62، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ايه ده؟ ايه ده؟ احنا سمعنا فين التعبير ده قبل كده؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فكروا معايا كده سمعناه فين اخر مره؟ سمعناه فين او اول مره سمعناه فين؟ قصه ادم. هات كده معايا الآية 38 وبص معايا في قصة آدم. قلنا اهبطوا منها جميعا
فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا قال كده لآدم وحواء هبطوا منها لما البني آدمين بقى على الأرض، لما يجي لكم هدى هيجي لكم أنبياء وينزل لكم وحي، من تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب سؤال بقى، هو آدم علاقته إيه بالآيات دي دلوقتي عن بني إسرائيل والنصارى والصابئين؟ ابتدينا نتلخبط. لا مش هتتلخبط لو أنت فاهم مفاتيح التدبر. إيه علاقة آدم؟ فكروا معايا. قلنا آدم قصته بتمثل قصة كل فرد من بني إسرائيل، كل نصراني، كل صابئي، كل واحد من اللي آمنوا بمحمد وبالقرآن. آدم يمثل الإنسان في القرآن. اوعوا تنسوا المفتاح ده، ده أحد مفاتيح التدبر الأساسية. ربنا قال له هو وزوجته إيه؟ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا. المفروض لما أقول هدى عشان بس الشيخ أحمد موجود هيصلح، فما مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا إيه؟ كل ما تلاقي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هي جت حوالي 12-13 مرة في القرآن. قراءة الإمام يعقوب لو تفتكروا قلت لكم لا خوف بفتح الفاء مش لا خوف، وعليهم طبعا مش عليهم، لكن دي اختلاف لهجة، ولا هم يحزنون. وقلنا معناها إن من يتعامل مع الهدى بالاتباع، إنه يتبع الهدى، فمن اتبع هدايا فلا خوف، يعني لا خوف إطلاقا، جنس الخوف مش موجود، وفلا خوف يعني ما فيش خوف عليهم، لكن فلا لا خوف بالفتح تأكيد أكتر. وقلنا لما أقول لا مال عندي يعني ما عنديش فلوس كفاية، لكن لو قلت لا مال عندي يعني كأني قلبت جيوب البنطلون كده وطلعتها فاضية قدام الناس، أنا مفلس معيش ولا قرش. لا خوف جنس الخوف مش موجود. وقلنا يعني إيه؟ قلنا الخوف بيكون الواحد خايف من ان شر يحدث له في المستقبل. ولا هم يحزنون، والحزن بيكون على ما فات من خير في الماضي او على شيء شر حصل في الماضي حزين عليه. اذا من يتبع الهدى، لان خلي بالك اللي بيتبعوا الهدى بيحصل لهم شرور، بيحصل لهم اشياء، بيحصل لهم مصائب، لكن استقبالهم للمصائب بيختلف عن استقبال الإنسان الضال. فالإنسان اللي بيتبع الهدى بيكون راضي بما قسم الله له، فلا يأسى على ما فات، لا يفرح حتى بما أوتي. شوف الرضا بالقضاء والقدر إيه، ربنا لخصه في آية في سورة الحديد، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الإنسان لا يحزن ولا يركب هم ولا غم بسبب حاجة فاتته أو راحت منه أو ضاعت منه أو ابن مات أو أي حاجة، أي حاجة، ولا في نفس الوقت يفرح ويبالغ بالحاجة اللي جت، لأن محدش عارف فيها خير ولا لأ. فلوس جت حتى لو جاله عيل، حتى محدش عارف، ما يكون ايه؟ المفروض يكون راضي، راضي، راضي بالشر وراضي بالخير، راضي. طبعا الواحد لازم يحاول يغير الغلط، لكن حاولت تغير والوضع ما بيتغيرش. ارضى بوضعك، الانسان يرضى بما قسمه الله له. خلاص نفس الكلام هنا بقى في الآية 62، إذا تعامل أي إنسان مع الهداية بالاتباع سواء كان من، بص لي بقى في الآية 62 تاني معلش، إن الذين آمنوا سواء كان من الذين آمنوا أو من والذين هادوا والنصارى والصابئين، بشرط من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا يعني اتبع الهدى، خلاص هيحصل له إيه؟ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم، قراءة يعقوب، ولا هم يحزنون. قاعدة وضعت في قصة آدم
قلنا قصص تأسيسي بيضع الأساس لحياة البشر جميعا. فالقاعدة اللي وضعت في

0: احنا هناخدها بكرة بإذن الله. وأنا أتوقف هنا الليلة عشان ما نطولش عليكم، وأنا بعتذر جدا على التأخير النهاردة لكن كان عندي ظروف، وإن شاء الله أحاول بكرة ما نتأخرش تأخير زيادة. لكن يعني تابعوا التويتر بالذات وإن بعمل عليه الإعلانات، وهنشوف بكرة إن شاء الله هنطلع الساعة كام، لكن هو بالتأكيد مش هيكون 8:30، هنأجل يا ساعة يا ساعتين، لكن إن شاء الله ما نأجلش أكتر من كده أبدا إن شاء الله. يعني ندعو إن شاء الله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند وفي الشام، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم غدها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير، وصلي لهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله، وجزاكم الله خيرا، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس، سيري عانق النجمة وطيري.
2: سيري نحو الشمس، سيري عانق النجمة وطيري. يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين، وقد وصلنا منذ عدد من الدروس للحديث عن باب مهم من أبواب السلوك إلى الله تعالى، إنه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووصلنا فيه إلى الحديث الخامس. تفضل.
1: عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. معناه: من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي.
0: الحديث أيها الإخوة أخرجه الإمام مسلم، وعنون له: باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب جميع المسلمين، وكما سبق في مطلع الباب الحديث قلنا: لمن يا رسول الله الدين النصيحة؟ الباب الآخر قال: لله وملائكته ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني أنت تنصح كل من تستطيع. هلأ كل واحد بيننا أيها الإخوة هناك دائرة حوله يستطيع أن يصل إليها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هلأ في طالب في الجامعة له أصحاب، هو كثير بيقدر يتواصل معهم ويأمرهم وينهاهم. في تاجر بسوق واحد من أسواق المدينة له أصحاب من التجار، يستطيع أن يصل إليهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. في شيخ مع الشيوخ يستطيع أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ربما لو قلنا للطالب: اذهب إلى التجار وامرهم وانههم، يقول: يا أخي كيف بدي أدخل عليهم وأنا لا أعرف أحدا منهم. لو قلنا للتاجر: انصح الطلاب، نفس الشيء. الآن هناك أناس يجالسون الأمراء، يخالطون الأمراء، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أن يشتغلوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكل إنسان بحاجة إلى من يذكره بالخير ومن ينبهه من الشر، وليس من أحد يقول: أنا اكتفيت وأنا اكتملت. ثم الإسلام يعلم المسلم أن يكون له شفقة على كل من حوله، كبير صغير وجيه بسيط. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه يستعمل عليكم أمراء، سيأتي أمراء يحكمون يتصرفون، والنبي يحدث يقول: فتعرفون وتنكرون. هناك أشياء يفعلونها موافقة للمعروف وموافقة لما تعرفون من الدين، وهناك أشياء يفعلونها تخالف أوامر الدين. طيب ماذا نفعل يا رسول الله؟ ننصحهم. هل هناك أناس يجالسون هؤلاء أصحاب القرار، هناك أناس يكونون معهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أنتم ستشاهدون أشياء تعرفون وتنكرون، طيب ماذا أفعل؟ لابد أن أنصح. ماذا إذا لم أستطع يا رسول الله أن أنصح؟ قال: فمن كره فقد برئ، يعني من كره بقلبه. سبق معنا حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال: فمن كره فقد برئ، يعني من كره هذا المنكر الذي يفعل وأنكره بقلبه فهو سلم من أن يعاقبه الله عز وجل مع معاقبته إياهم إذا لم يعودوا إلى الصواب. ومن أنكر فقد سلم، إذا واحد عنده قدرة أن يتكلم وتكلم فقد سلم من الإثم. أما إذا عنده قدرة أن يتكلم وما تكلم فإنه واقع معهم في الإثم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من رضي وتابع، يعني ولكن يؤاخذ الله تعالى من رضي المنكر منهم وتابعهم عليه وشجعهم على تعميم هذا المنكر، فإنه سيقع في عقوبة الله تعالى. الآن الصحابة قالوا: يا رسول الله، الله يرضى عن الصحابة يا أخوان، هم يفهمون لما يأمر الله، لما يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مستعدون أن يبذلوا أرواحهم لتطبيق أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ لأنهم يفعلون منكر، لا يأمرون بالمعروف، شو رأيك نقاتلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، الإسلام بحب الجماعة، والإسلام بحب النظام، والإسلام ما بحب التفرقة. إذا أنتم خرجتم لتقاتلوهم هم سيدافعون عن أنفسهم، وبالتالي سيحدث في المجتمع بلبلة كبيرة وفساد عريض، فلا يجوز لكم أن تقاتلوهم. طيب بس يا رسول الله يفعلون المنكر، المنكر الذي يفعلوه أخف ضررا من منكر الخروج عليهم وحدوث فتنة وبلبلة في البلاد. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، لا تقاتلوهم، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما دمتم أنتم تؤدون شعائر دينكم ومأذون لكم بأن تطيعوا ربكم، لا تفعلوا هذه الفعلة، وابقوا على النصيحة واستفيدوا من الأوقات المناسبة لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، لعل الله أن يكتب لهم الهداية. رواه الإمام مسلم. يقول الإمام النووي في معناه، قال: معناه من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، لكن من رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي. هكذا أيها الإخوة، الإسلام يدعو المسلم إلى أن يسعى في الخير في هذه الأرض ما استطاع لذلك سبيلا. تذكرون حديث السبعة: الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ما هو أول واحد في هؤلاء السبعة؟ إمام عادل. لما؟ لأن في عدل الإمام وصلاحه صلاح للبلاد والعباد. فالإسلام يحب أن ينتشر هذا الصلاح، فيدعو كل من يستطيع أن يتواصل وأن يصل وأن ينصح أن يفعل، لأن في صلاح الإمام صلاح أو خير كبير للأمة. تفضل.
1: عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها، فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه.
0: سبحان الله، هؤلاء يأجوج ومأجوج خروجهم من علامات الساعة، قوم ينشرون الفساد في هذه الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة قال خرج فزعا خائفا، وقال: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا لطيف، يا لطيف، ما الأمر؟ ويل للعرب من شر قد اقترب. هذه ويل كلمة تدل على عذاب، لأن الويل وادي من في جهنم تستعيذ منه جهنم، وقيل ويل هي كلمة عند الحزن. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. النبي صلى الله عليه وسلم وضع السبابة في باطن إبهامه وضيق هيك، يعني كأنه أشار أنه فتحة صغيرة جدا، يعني كأن اقتراب ظهور يأجوج ومأجوج منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من علامات الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، ويأجوج ومأجوج كمان من علامات الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ها، بدأوا أن يخرجوا هؤلاء يأجوج ومأجوج. قال: وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها، فقلت يا رسول الله السيدة زينب قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ هؤلاء يأجوج ومأجوج يريدون أن ينشروا الفساد، يعقل أن يهلكنا الله عز وجل وفينا أناس صالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إذا كثر الخبث، عندما تكثر المعاصي، عندما يكثر الفساد، عندما يكثر الزنا، عندما تكثر السرقة، عندما يكثر المال الحرام، قال نعم الله يهلك هؤلاء العباد، تقوم قيامة هذه الأرض، فسوف تقوم قيامة هذه الأرض ولا يوجد على وجه الأرض من يقول الله الله، كثر الخبث. لذلك يا أخوان نحن جميعا معنيون في أن لا يكثر الخبث، وإلا إذا كثر الخبث ستقوم قيامتنا. ما علاقة هذا الباب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لأن الخبث متى يضمحل؟ إذا اشتغلنا بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. والخبث متى سيزيد؟ إذا سكتنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكل واحد بيناتكم أيها الإخوة والأخوات مسؤول أمام الله أن ينشر في هذه الأرض الخير، أن يدل على الخير، أن يعلم الخير، أن ينهى عن الفساد في الأرض. ما استطعت لذلك سبيلا، لأنه إذا سكتتم، لأنكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر سيكثر الخبث، وإذا كثر الخبث سنهلك. طيب بس أنا بصلي وبصوم والحمد لله مو مقصر بأورادي بالقرآن الكريم، ما ينفعك هذا، هذا ينفعك في الآخرة، أما الله سيحاسبك على أنك سكتت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هيك يا أخوان، من أمر بمعروف ليكن أمره بمعروف، من نهى

منكر ليكن أمره بمعروف. فيما تستطيع تذكرون بأن صفات الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عليما بما يأمر، عليما بما ينهى، رفيقا بما يأمر، رفيقا بما ينهى. يعني ما بده غلظة ولا بده شدة ولا بده فظاظة ولا بده عنف، بس أنت قل قل. والناس سبحان الله يا أخوان في بقلوبهم يعني هذه بذرة الإيمان موجودة. مرات واحد كلمة، بس كلمة تكلم. والله واحد من الإخوة الدعاة جاءه شاب طالب جامعة قال له أنا ملحد، لا أؤمن لا بالله ولا بالنبي ولا بالرسول ولا بشيء. قال وأنا لا أريد أن يخبر أحد من أهلي بهذا الكلام الذي سأقول لك. يقول لي هذا الأستاذ، قال لي يعني الشاب جلست معه قلت له ليش أنت ملحد، ذكر له يعني هكذا عنده اعتراض على آية على حديث. قال لي بعد ساعة قال له لا أنا مؤمن ما لي ملحد. يعني الناس سبحان الله بذرة الإيمان في قلوبهم. وأنا أذكر مرة والله جاءني شاب قال بدي منك سؤال بعد درس من الدروس. قلت له تفضل. قال لا بس يروح الناس. راحوا هؤلاء الناس تفضل. قال لي أنا ملحد لا أؤمن لا بالله ولا بالإسلام ولا بالدين. كان هذا الوقت وقت ظهيرة عند الظهر، عندي درس على صلاة الظهر في واحد من المساجد. قلت له بقى هو يعني انتظر مني أنه أنا أريد أن يعني أقول له ما المشكلاتك ما هي شبهاتك. قلت له أنت متغدي؟ قال لي لا. قلت له أعزمك على الغداء. أنا كنت سبحان الله في ذلك اليوم يعني في أخين كمان يحضرون معنا في المسجد يريدون السفر، فأنا عازمهم على الغداء. قلت له أنا عازمك على الغداء. قال إيه بروح. فرحنا والله جلسنا هيك وتغدينا وتسامرنا وسمع أحاديث الإيمان التي دارت بيني وبين هذين الشابين، وهيك والحب في الله وكيف شدوا همتكم إذا سافرتوا بقراءة القرآن وتابعوا أصحاب صالحين وابتعدوا عن أصحاب، يعني سمعوا هيك وسمع المباسطة وتغدى معنا. بس خلاص اتغدى وخلاص دنك راحوا بقى لنا بقيت أنا وياه. قال لي أنا مالي ملحد ملحين. قال لي بس والله أنا أبي يا أستاذ كثير قاسي علي من أنا وصغير وكان يعني يؤذينا ولا زال وطلق أمي وذكر لي يعني عنده مشاكل في حياته الخاصة يا حرام. ولاحقا صار الحمد لله يحضر في المسجد ومن دون لا سجال ولا حوار. الناس في بقلبها بذرة الإيمان موجودة موجودة موجودة، يعني وإن كانت الغبار والأدران تغطيها بس سبحان الله أنت بس هيك امسح عن هذه الغبار بيرجع إلى فطرته الإيمانية. هذه اللي بيقول عم بيقول إنه أنا مالي مؤمن. الناس الحمد لله عندنا كلها مؤمنة يعني. طيب بس راح باتجاه المعاصي رده. والله أذكر سبحان الله مرة أحد الإخوة في المسجد جاب رفيقه إلى المسجد. بقى رفيقه هذا شو لما إيش سلم عليه هو ورفيقه وعرفني عليه اللي أستاذ رفيقه. يعني سبحان الله هذا الشاب هيك في منظره ما له عرفان شو بده يساوي بحاله، يعني شي شعره موديلات شي وشوم شي سناسل شي بلاكات شي يعني قمصان ألوان شكل الزرار مزرر بطريقة معكوسة، يعني مو عرفان شو بده يساوي حاله مشان أنه هو يعني مختلف عن هؤلاء الناس. فأنا رحبت وأهلت هيك فيه وجلس هو في الدرس سمع فيما يبدو سبحان الله حب الدرس. الدرس الجاي كمان بقى هو من جملة الأمور كان طالع موضة دقن تبعي اللي هيك مثل خط صغير هيك مثل حب السكينة يعني. فهيك هو كمان عمل. حضر أول درس حضر تاني درس بعدين ما شفته ما عاد شفته. فسألت رفيقه قلت له وين رفيقك ما عاد شفته. قال لي أستاذ والله هو بده يجي وكثير حبك وحب الدرس بس كثير مستحي من حاله إنه منظر شعره منظر دقنه منظر، فعم يستنى بده مشان تركز هيك دقنه وشعره يركز مشان يجي. قلت له طيب سلم لي عليه وقل له الشيخ بيقول لك تعال مثل ما أنت ما تستنى ليتغير تعال. والله صار إشي والله إلى الآن أذكر يا أخوة. بعد أشهر والتزم هو والله أكرمه هيك في الذكر وفي القرآن وفي الحب في الله صار له أصحاب في المسجد.

والله إلى الآن أذكر، أظن بعد شي 8 أشهر 10 أشهر بيرنها التليفون، برد، تطلع سيدة بتقلي أستاذ أنا والدته لفلان الفلاني، ابني الله يجزيك الخير صار بيحضر عندك مش هيك أشهر، طلع أمه لهذا الشاب. قلت له إيه بقى، هو بيشتغل محل حلويات بالمعمل تبع الحلويات. قلت له إيه تفضل. قالت لي أستاذ ابني قال بده ينزل على شغله بالقلابية، شاري قلابية وبده ينزل بالقلابية. سبحان الله، هو من محبته بقى صار بده يقلد الشيخ بكل شيء، اللي كان عامل هيك منظر ودقنه صار بده يلبس قلابية وطاقية وبده ينزل على المحل بالقلابية كمان. قلت له طيب ما تاكلهم، أنا بحكي معه والله بالدرس جيت سلمت عليه. قلت له أنا بلبس قلابية هيك لأنه أنا يعني أنا شيخ وروحاتي وجياتي وأنا أذهب وأعود أنني شيخ. بعدين حتى أنا لما بنزل على العيادة بالقلابية، بس أنا عندي بالعيادة يعني ثوب للعيادة، أنت إذا لبس قلابية بمعمل الحلويات تتلبك يعني، وعفوا بدها تتوسخ القلابية وبتصير منظرة ما حلو، فخليك قميص وبنطلون وبس تجي عندي على الجامع بلبس قلابية. شاهد يا أخوان، الناس في قلوبها إيمان ولو ظهرت في مظاهر أنه هي لا ماني مؤمن وأنا، بس أنت ما عليك وما علي إلا أن ألقي كلامي، إلا أن أدلي بالخير. هلأ طبعا في ناس لن تستجيب، خير إن شاء الله. أذكر بأن شيخنا عليه رحمة الله الشيخ حمد كفتارو أيضا حدثنا بأنه كان مسافر إلى بلد شيوعي، كمان هكذا فلسفتهم، رئيس الحزب عندهم التقاه الشيخ، فالشيخ طلب أن يزوره. لما فات الشيخ هيك يقول لنا الشيخ، لما فت لزيارته رجل هيك وشه مقلوب ما عم بيسلم مثل العالم، أرفان أنه هذا الشيخ جاي لعندي شو جاي يساوي، وهيك متبرم في وجهه ولافف رجل على رجل ولا احترم دخول الشيخ. يقول الشيخ بأنه أنا بيني وبين حالي عزمت أنه هلأ بعود 2 3 أحمل حالي وبمشي، بينت الرجل مغلق يعني ما في كلام. المهم بدأ الحديث، قام الشيخ قال الرجل قال للشيخ قال له أنا ملحد، أنه أنت ليش جاي لعندي؟ فالشيخ الله أعلمه قال له لا لا يا أستاذ أنت مؤمن. قال له أنا ملحد؟ قال له لا لا أنت مؤمن. قال له ملحد أنا أقول لك أنا ملحد؟ قال له إذا كنت أنت ملحد وأنا ملحد معك. هناك يتفاجأ، شو هذا؟ شو الشيخ عم يحكي؟ بقول له ملحد بيقول لي مؤمن، بعدين بيقول قال هو ملحد معي. قال له كيف أنت ملحد معي؟ قال له أنت ألست تؤمن بالعلم وتلحد بالجهل؟ قال له بلى. قال له أنا هيك. ألست تؤمن بالنظافة وتلحد بالوساخة؟ قال لهم بلى. قال له أنا مثلك. ألست تؤمن بالتقدم والصناعة والتجارة والرقي وتلحد بالتخلف والكسل والعجز؟ قال لهم بلى. قال له هذا العلم والنظافة والصناعة والتقدم والرقي هذا هو الدين، الدين علم والدين نظافة والدين رقي والدين صناعة والدين تجارة. قال له فأنا مثل منك، أنا مؤمن وأنت مؤمن وأنا وياك منلحد بأضداد هذا الشيء. وصار في مباسطة في الجلسة وانتهت الجلسة ومشي. يقول الشيخ عليه رحمة الله أنه في العام القادم في واحد من تلامذة الشيخ سافر إلى ذلك البلد، ويبدو له مكانة له يعني ترتيب معين، لقي رئيس هذا الحزب وعلم بأنه هو تلميذ من تلامذة الشيخ أحمد كفتارو. يقول الشيخ أنه هذا الأخ التلميذ قبل ما يسافر من تلك البلد زار هذا الرجل ليودعه، فبيقول له هذا الرجل قل للشيخ أحمد أنني مؤمن. بس هو كان ملحد ويعلن أنه ملحد، قال له قل له للشيخ أنا مؤمن. سبحان الله، الناس يا أخوان في بقلبها بذرة الخير موجودة، ما عليك وما علي إلا أن أزيل هذا الغبار، إلا أن يعني أدعوه إلى الخير، إلا أن أنهاه عن منكر، بترك. هلأ طبعا طيب في ناس ما يا أخي أنا دعوتها وما تركت، صح ما في مشكلة، يعني أنت المهم ارمي بذارك
الطيبة في هذه الأماكن ما بتعرف أين تنبت، ما بتعرف متى تنبت، ثم أنت تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر الآن، اترك هذه البذرة، بجوز بعد سنة تنبت، بجوز بعد سنتين تنبت، لا تزعل أنت إذا ما أنبتت هو، علما أن بعض البذار التي سترميها ستنبت مباشرة فورا فورا، حيقول لك أنا سأمضي بالاتجاه الذي أنت تدعوني إليه. سبحان الله، في ناس بالفعل يعني هو بس عم يستنى كلمة. لعلك صديق الله، واحد من الأخوة قال لي دعوت صديقا لي فصار يعني يتمنع ويتعلعل ويتململ، وأنا لازلت أدعو مرة مرة، بعدين صرت أقول له أنت ليش ما بتجي على الدرس؟ كم مرة صار لي عم بقول لك تعال على الدرس ساعة الدرس؟ قال له أخي بصراحة أنا عندي لعبة شدة بنفس اليوم. قال له ممتاز، لك جيبهم هدون تبع لعيبة الشدة ويجي تعال أنت وياهم على الشامع. عجبته هذا الفكرة تبع جيبهم على الشامع للعيبة الشدة، راح جابهم لرفقاته. يقول لي هذا الأخ، قال لي هلأ هدون رفقاته لعيبة الشدة ملتزمين أكثر منه، يعني اللي جابهم أقل التزاما منه، سجلوا في دورات القرآن. الناس مرات تنتظر منك بس كلمة، لذلك أنت مر بالمعروف وانهى عن المنكر، ولا نتوقف يا أخوان حتى لا يكثر الخبث ولا سمح الله تقوم قيامة هذه الأرض وفيها فساد عريض. لا زالت أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني هناك أحاديث أخرى سنتابعها في الدرس القادم. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فر من الزحف.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، وفيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني أن خيانتهم لك ولأتباعك ولمنهج الله الحق في الأرض ستتوالى. لا أدل على ذلك مما حدث لهم مع رسلهم أنفسهم، مع أنهم من بني إسرائيل مثلهم، فما بالك بنبي جاء من جنس آخر ليقتحم عليهم سلطتهم الزمنية. إذن فخيانتهم لك موصولة. لا تزال تطلع على خائنة، قلنا خائنة بمعنى خيانة، كقائلة بمعنى قيلولة اللي هي مسافة بعد الظهر اللي بنكل فيه، أو خائنة نفس خائنة، أو خائنة امرأة خائنة، أو خائنة مبالغة كما تقول راو وراوية وأنت تعني رجل، أو تقول جماعة خائنة. إذن فالكلمة الواحدة هنا مستوعبة لكل مصادر الخيانة منهم: رجل، امرأة، جماعة، كل هؤلاء. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، ذلك هو صدق في قانون اسمه قانون الاحتمال. لأن الله حينما يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين له موقف اليهود منهم، ألا يوجد قوم من اليهود غلبهم التعصب لدينهم فيفكرون في أن يؤمنوا بهذا الرسول ويهدئوا من شراسة ظنهم به؟ يبقى بيفكروا، وقد أسلم فعلا قوم منهم. هؤلاء القوم لو سمعوا حملة الله بواسطة قرآنه على هؤلاء اليهود أجمعين، ألا يقولون: وما لنا نحن ندخل في هذه الزمرة ونحن نفكر في أن ننطق بالإيمان؟ فكأن كلمة إلا قليلا منهم عملت قانون الاحتمال أن يكون واحد منهم فكر في هذا الوقت أن يسلم. فلما يفكر في أن يسلم يقول: يا سلام، إلا قليلا منهم ديا بينت إن القرآن ده نور ونزل على نور وجاي بنور. إلا قليلا منهم، وقد كان وأيدت القضية الكونية القضية القرآنية بأن قليل منهم أعلن إسلامه. فماذا يكون موقفه صلى الله عليه وسلم بعد أن يخبره الحق بأنك ستستمر مستقبلا لخياناتهم؟ ألا يحرش ذلك نفسية رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عليهم بأنهم إذا فعلوا معهم خائنة لابد أن ينتقموا منهم؟ فأن القضية الأساسية في العدوان اللي يعتدى عليك اعتدى عليه. فماذا ينصح الله رسوله في هذه؟ لا تزال تطلع، خياناتهم ستتصل، فماذا يكون موقفه صلى الله عليه وسلم؟ لم يشأ الله أن يترك الموقف لعواطف البشر مع البشر، بل قال: فاعفوا عنهم واصفح. لحد كده قال له اعفوا واصفح. ايه العفو وايه الصرف؟ العفو كما تقول فلان عفى على آثار، يعني أثارك في الأرض ماشية كده ويجي الريح ينسخها فيعفي على الأثر. اعفو يعني ايه؟ امسح الذنب اللي عملوه. طيب الخطيئة اللي عملوها وأثرت فيك كأنها ما حصلتش يا شيخ، طيب وأثرها في نفسي أيظل؟ هدى الصفح بقى. فيه فرق بين انك انت الخطيئة تمحيه لكن أثرها في نفسك تفضل من غاز برضه، ويفضل عندك حكم وتفضل عندك عبليه، لا اهيد المرتبه الثانيه، فاعفو كانها ما حصلتش، واصفح يعني طلعها من بالك. ليه؟ لان الانسان منا له مراحل. المرحله الاولى ان واحد عمل فيه ذنب يقوم ما يقابلوش بالعدوان بمثله، ادي اول مرحله دي العفو، ولكن اتظل في نفسه هذه تعمل في قلبه، ادي الصفح بقى، لا شيلها رقله من قلبك عشان ما تشغلش قلبك بحاجه انت انتهيت منها، خلاص خليه فاضل اللي خلقه. طيب وبعدين قال وان كنت بقى عايز تتمادى في مرتبه الاحسان وترك اليقين والايمان، ده انت تيجي اللي اساء لك ده تحسن اليه، الله فاعفو واصفعه. والمرتبه الثانيه ايه؟ الاحسان، ان الله يحب فليعفو وليصفحه، مش كده؟ ادي واحده، وبعدين والثانيه يصفحه، والثالثه والله يحب الايه؟ يبقى الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب الايه؟ المحسنين. قال لك عمليه الاحسان للمسيء المعتدي دي عمليه منطقيه مع النفس الانسانيه؟ قال لك ايوه، هي مع النفس الانسانيه مش منطقيه، انما انت ما بتشرعش يا نفس انسانيه، اللي بيشرع لك اعلى من النفس الانسانيه. فبيقول لك افهم، لو علمت ما قدمه لك من اساء اليك لاحسنت اليه. ليه؟ قال لك لانك ان اسات الى خلق من خلق الله، من اللي يتعصب للذي اساته؟ ربه. يبقى ربنا جه في صفك، يبقى اساءه عدوك ليك جعلت الله في ايه؟ في جانبك. طب ولما يجعل الله في جانبك ما يستحقش بقى انك تحسن اليه وتقول له كتر خيرك؟ الا احسن الى من جعل الله في جانبي، كلام على الاول. يبقى الله يحب الايه؟ المحسنين. المحسن هنا خرج بالترقي الايماني عن مرتبه من اعتدى عليكم فاعتدوا ايه؟ عليه بمثل ما اعتدى عليكم، في مرتبه الاحسان. واحنا قلنا زمان ان الاحسان ان تفعل شيء فوق ما افترضه الله، لكن من جنس ما افترضه الله. فكونك تحسن دي عمليه، ولذلك ان المحسن الذي يدخل في مقام الاحسان ان يعبد الله كانه يراه، فان لم يكن تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك، دي على القلب. والاحسان ان تلزم نفسك بامر الزمك الشرع بمثله ولكن فوق ما الزمك به. الله فرض عليك 5 صلوات، كونك تخليهم 10 يبقى دخلت في مقام الايه؟ الاحسان. زك 2.5 خليتهم 5 ولا 10 دخلت في مقام الايه؟ الاحسان. ولذلك قلنا سابقا في قول الحق سبحانه وتعالى ان المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إيه مظاهر إحسانهم؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وهل يكلف الله خلقه أن لا يهجعوا إلا قليلا من الليل؟ قال لك يا أخوة لا، صلي العشاء ولما يدن الفجر يبقى أم صلي وتبقى أم. مش ضروري يا سيدي قليلا من الليل ما تهجعون دي. وبالأسحار هم يستغفرون. طب ومن قال الله كلف خلقه انهم يعودوا في الاسحار يستغفرهم؟ لا، برضو قد الخمس وقال افلح ان صدق، مش كده؟ وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. شوف كلمة حق هنا ما جاتش معلوم، لان حق معلوم تبقى مين؟ تبقى الزكاة. انما هم لهم حق وصنعها صاحبها حق، بس مش ايه؟ مش معلوم، علشان يفسح المجال للطموحات الايمانية. ده يخلها 5 وده يخلها 10 وده يخلها 20% وده يخلها 30 وكل كل واحد. يبقى اذا حق بتحدد، حق معلوم ما بت ايه؟ بحق معلوم بتحدد بالزكاة، وحق بس غير معلوم انت اللي تحدده. طموحك الايماني هو اللي ايه؟ هو اللي يبقى دخل في مقام الاحسان ولا لا؟ ولكن اتظل هذه، وايه العله في الحكايه دي؟ فاعفوا عنهم واصفح، ان الله يحب المحسنين. ليه؟ قال لك لعل احسانك لهم يهيج فيهم غريزه العرفان بالجميل، فيستل ذلك الحقد من قلوبهم، فيفتحون اذانهم وقلوبهم لكلمه الحق. الرجل احنا عملنا فيه كذا وصفى، عملنا فيه كذا وصفى، عملنا فيه كذا وصفى، والقضية ادفع بالتي هي ايه؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ليه؟ أم قال لك لأن العداوة لا تشتد إلا إن وجد مؤجج لها من عداوة المقابل. يعني واحد عدو وانت بتعامله بالحسن وما عملتش عملية عدائية بالنسبة له، بالله يفضل عدو لك قد ايه؟ اعتدى وسكت واعتدى وسكت، يفضل قد ايه بالله؟ ده يخزى من نفسه. اذن العداوة ما تقرس الا ان جه عدو قبل ايه؟ عدو، وده عمل وده عمل وده تبقى المسألة. ولذلك في المعركة التي قامت بين فرعون وسيدنا موسى أراد الله أن يجعل العداوة لا من جهة واحدة ولكن من جهتين اثنين، من جهتين اثنين. ليه؟ عشان المعركة تبقى حامية. لأن العداوة لو كانت من جهة واحدة التاني يخجل ويخجل. قال لك ازاي؟ قال لك شوف يا أخوة، فالتقطه آل فرعون. التقطوا مين؟ موسى. ليه؟ ليكون لهم عدوا وحزنا. بقى هم التقطوه عشان يبقى عدو. طب بالله ده كلام منطقي؟ لا، ده هم التقطوه ليكون قرة عين. ولكن قدر الله ايه؟ قال لا، ده انتوا التقطوه كلمة قرة عين، ده الخطر جه علشان تحتضنوه كده وتربوه ايه؟ علشان هو هيبقى عدو لكم. فالتقطه آل فرعون لتكون العاقبة ايه؟ انه عدو، لكن هم التقطوه ليكون ايه؟ قرة عين. فكأن اسمها مش لام العاقبة، لام اسمها لام الايه؟ العاقبة. التقطوه ليكون قرة عين، ولكن شاء الله ان يلتقطوا ويربوه عشان يبقى مين؟ عدو. الله، وعلشان ربنا يبين لنا حاجات كتيرة قوي، ان تربية السماء فوق تربية الارض، تربية السماء فوق تربية ايه؟ الارض. موسى السامري ربته السماء بواسطة جبريل، ولدته أمه منقطعا في الصحراء، فكان جبريل ينزل عليه بما يدر عليه لبن ويأكله لحد ما كبر. وموسى عمران راح لعند فرعون يربيه، فموسى السامري طلع كافر، وموسى اللي رباه فرعون طلع رسول. الله، ده تربية السماء فوق تربية مين؟ فوق تربية الأرض. ولذلك يقولك شعب إذا لم تصادف في بنيك عناية أي من الله فقد كذب الراجي وخاب المؤمل. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. الله، إذن هم ربوا عشان يبقى قرة عين بقى عدو، أدي واحدة. طب العداوة هنا من جهة مين؟ من جهة موسى لفرعون. عايزين العداوة من فرعون لموسى. أم قال إيه؟ يلتقطه عدو لي وعدو له. بقت العداوة من جهتين ولا لا؟ عداوة من جهتين تبقى حرب مستعرة مش هتنتهي بقى إلا بإهلاك إيه؟ بإهلاك فرعون. فالله سبحانه وتعالى أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصفع عن الخائنات اللي بتحدث منهم دي، لعل الإنسانية بتاعهم تستيقظ وتقول لم يعاملنا بمثل ما عاملناه به، ده صحيح نبي وده صحيح رؤوف ده صحيح رحيم، لا ما يصحش إننا نقف إيه أمامه، لعل هذا. ولكن أتظل المسألة هكذا؟ فاعف واصفح فاعف واصفح، إيه المسألة دي؟ أما قال لك لا، ده أنت لو نظرت للقرآن لوجدت عملها مرحليات تستقطب النفس الإنسانية إن استعبدها الإحسان بالعافية. فإن لم يستعبدها الإحسان بالعافية لا شمر على الساعد بقى وشوف شغلك بقى. قال لك هناك اقرا بقى كده، ود كثير من الذين كفروا ان يردوكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من بعد ايه ما تبين لهم الحق، فاعفوا عنهم واصفحوا حتى ياتي الله بامره. الله، اذا فيه بقى تخبيه حاجه لهم بقى، حتى ياتي الله بامره، سيبوهم كده مرحله لحد ما ايه ما يجي لكم الامر انكم ايه تأدبوهم. ودي عمليه نفسية وعملية إنسانية فطرية، لأن العرب الجاهلي اللي قبل ما يجي الإسلام استعمله، قال لك نحسن إلى الناس شوية ونحسن لهم شوية، وبعدين لما ملاقيش الإحسان أفاد منهم أنات، فإن لم تغني عقب بعدها وعيدا، فإن لم تغني أغنت عزائمه. الله، من الحلم أن تستعمل الجهل دونه إذا اتسعت في الحلم طرق المظالم. وقال برضو صفحنا عن بني زهل وقلنا القوم إخوانه عسى الأيام أن يرجعنا قوما كالذي كان. فلما صرح الشر وأمسى وهو عريان مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان بضرب فيه توهين وإضعاف وإقران وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن وبعض الحلم عند الجهل للزلة إزعان وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. الله يبقى إذن حتى يأتي الله بأمره هذه المرحلة مين؟ وقد جاء الله بأمره كما وعد. قد جاءكم رسولنا يعطي لهم بعض العذر يبين لكم على فترة من الرسل. قال يعني إن كان حصل فيه يعني زيادات ولا أشي لأن فيه فترة خلت من مين؟ شوف بس شوف بس يعني رخوة العلم مفيش عناد يعني بيديلهم برضو العذر انه يمكن المساله دي من طول الفتره حصل المساله دي فاحنا بدينا نصف الايه المساله. قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره الايه ما كنتم يبين لكم ما كنتم تخفون من الكتاب. الاول نبين نفضح يبين لكم ما كنتم تخفون من الكتاب. تخفوا من الكتاب ايه؟ قال لك ايات كانت فيها الاحكام وعمالين بيها. طب الرجل لحسته ليه؟ الربا قلتم ليه ليس علينا في الأميين سبيل؟ ند ربا لغير اللي على ديننا واللي على ديننا لا ما ندلوش الايه؟ ما ندلوش ربا. الله كل المسائل دي ربنا جه بينها لكنه اخفى كثيرا ما بينش الا الاصول الايه؟ الاصول اللي يحصل فيها خلاف في الكون لكن كتير قوي ما بيناش علشان ايه؟ عشان احنا مش عايزين نوسع المسائل عايزين نلم المسائل وتلتقوا انتم يا من تؤمنون باتصال السماء بالارض وتحطوا ايدكم في ايد النبي اللي كنتم تنتظروه وعندكم في كتبكم مبشرات به وتقفوا امام موجة الالحاد في الارض حتى يسيطر نظام السماء على حركة الايه؟ على حركة الارض. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب مش كده؟ ويعفو عن كثير مش هيقول كله مش هيكشف كل الأوراق ويعفو عن كثير. قد جاءكم

من النور الحسي الى النور المعنوي. قال لك النور الحسي، انت حين تسير في ظلام ما الذي يحدث لحركة سعيك في الظلام؟ اما ان ترتطم مش كده، او تقع في هو، او تقع في حفرة، او تصطدم بشيء، او تكسر شيء، او تعمل، لانك ماشي على غير هدى. فاذا جئت وانرت تبقى مشيت على ايه؟ يبقى النور الحسي بيعمل ايه؟ بيمنعني من تصادم الحركات في المخلوقات، تصادم الحركات، لان تصادم الحركات في المخلوقات يبدد الطاقة، وما دام يبدد الطاقة ما تتجهش للصالح. فرع عملنا في الروح، احنا لما بنيجي بالليل واحنا نايمين بنعمل والناس عشان ساعة ما ايه ما نيجي نقوم على ما نروح لمفتاح النور، مش عايزنا نتكعب لا في كرسي ولا في ترابيزة ولا في آنية ولا ننخبط في باب ولا يوم يعمل عندك والناس كده يدوب تبين لك الله، وبعدين تروح لمفتاح النور توري لك مفتاح النور، خلاها باختصارها كده، وبعدين تفتح النور عشان ايه؟ عشان ما تصطدمش بأشياء. كذلك النور في الكون كله، النور في الكون كله اللي هو مصدره الأساس الشمس، وبعدين يجي القمر يدلها شوية انعكاسات بالليل وشوية النجوم عشان تيجي السائل المضطر. الله، يبقى دي عاملها ربنا ليه؟ قال لك علشان الحركة المادية ما تصطدمش. طب أيصنع الله للحركة المادية في الكون نورا يضيء حتى لا نصطدم، لا يصطدم مخلوق بمخلوق، ثم يترك القيم والمعاني والموازين من غير ما يبين فيها نور؟ مش ممكن. طب ده الإنسان بقيم، الإنسان بمعانيه لا ببانيه، فإذا كان الحق قد ضمن للمباني أن لا تصطدم ولا ترتطم ولا تتأثر بأشياء، فخلق لنا الإيه؟ النور ده عشان نمشي كده على هدى. ولما كانت النهار هو محل الحركة الإجماعية والكل، عمل نور غامض نور الشمس، وبالليل نور على القد كده نور الإيه؟ القمر، وشوية من الليل مش على القد قوي قوي، ده للمضطر للسرى بالليل عشان علامات وبالنجم هم يهتدون. يعني عمل النور ايه؟ مراحل. طب اذا كان ربنا بيحمي مادية الكون من ان تصطدم، يبقى ما يحميش قيم الكون من ان تصطدم؟ ده كلام مش معقول. ام قال لك الله ليه؟ ام قال لك لان المؤمن والكافر يعني الملاحدة واللي محالفين دينهم وكل مستوين في الانتفاع بالنور المادي لحماية حركتهم المادية في الأرض. ولا حد قال لا ما مش عايز نور الشمس؟ كلهم بينتفعوا به. نقوم نقول له يا أخي ما دام كلكم انتفعتوا بهذا النور كان يجب ان كنت تقولوا ده لله نور في القيم، يعني افعل دي ما تفعلش دي، ما تصطدمش ما تعملش دي، لا حود عندي، مش احنا بقى ماديتك بيحافظ عليها وقيمك ما حافظت عليه؟ مش معقول. ده لازم عامل برضو لإيه؟ للمسألة دي برضو نور عشان يبين لها. الله، اقرأ بقى الله نور السماوات والأرض يأخذ بيدنا من طريق النور المادي اللي الكل مجمع عليه، اللي الكل ملحد وغير ملحد نور مادي. طيب الله نور السماوات والأرض أي منورهما، خلاص. وبعدين ضرب لنا مثل النور، المثل نوره كايه؟ كمشكات فيها مصباح. المشكاة اللي هي الطاقه، الطاقه غير النافذه، قوه كده في الجدار كانوا بيحطوا فيها اللمبه السهاري زمان في البنايات البدائيه قبل ما يتعمل نجف وقبل ما يتعمل بتاع، يعملوا بتاع كده قوه صغننه كده يحطوا فيها الايه المصباح، كانت في القاعه محطوطه. يبقى المشكاة القوة التي يوضع فيها الايه المصباح. القوة دي بالنسبة للحجرة قد ايه؟ ده قد كده، ده ما تتجاوزش 30 في 40. شوف سمكها قد ايه كمان 10 ولا 15 سنتي، مش كده؟ 30 في 40 في 10 ولا 15، على قد البتاع كده. ادي مساحتها. والحجرة كام؟ اعملها بس على اقل 3 في 3 في 3 ارتفاع. ها، شوف بقى نسبة القوة للحجرة قد ايه؟ صغيرة قوي.
وبقال لك القوة دي انا سيبني من الحجرة، مش هتكلم في الحجرة، انا هتكلم في الايه؟

0: في القوة بس. القوة دي فيها مصباح. طب ده مدام في مصباح على اي صورة ينور القوة ولا ما ينورهاش؟ او ده ضيقة هي وفيها مصباح. قال لك وخد بالك المصباح مش عادي. ازاي؟ قال لك ده المصباح في زجاجة. شوف الارتقاءات الفطرية كما وجدوا عند البشر. الاول كانوا بيجيبوا مسرجة كده من دون ايه؟ من دون ازازة. وبعدين اترقت الدنيا. قال لك يا اخي المسرجة دي بتعمل هباب ولها صاروخ كده مش عارف ايه. امال ايه يا سيدي؟ قال لك ما هو الهواء جاي لها من كل ناحية. طب ما تحصرها كده وتعمل حتة زجاجة تبين النور وتعكس الاشعة وتبين مش عارف ايه وتدي لها من الهواء بقدر الاحتراق يوم ما يطلعش لها ايه؟ بتاع السودة دي. يعني ده ارتقاء ولا لا؟ يبقى كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة يبقى ارتقاء ولا لا؟ تبقى النور اشد ولا مش اشد؟ يبقى ده القوة بالمصباح وحده كان ما فيهاش ظلام. فما بالك اذا كان المصباح في زجاجة والزجاجة هتكسر الاشعة وتعمل كده وتمنع البتاع السواد. طب والزجاجة مش عادية ارتقاءات يا اخي. والزجاجة مش ليست عادية. الزجاجة كأنها كوكب دري. الله ده هي الكوكب دري من نفسه مضيء. الزجاجة كأنها ايه؟ كوكب دري. شوف برضو مواصفات جاء تانية. والمصباح بيوقد من ايه؟ من شجرة مباركة زيتونة بزيت زيتون. الله الله الله الله. والشجرة بتاعت الزيتون مش عادية لا شرقية ولا غرب. أقصى أنواع الاعتدال. نور على نور. الله. يبقى ده نور الكونيات المادية ولا لا؟ بقى بيعمل كده للكونيات المادية وبعدين يسيب القيم والمعاني من غير نور؟ قال لا ده لازم يجي نور على نور. عشان زي ما اهتديتم في الماديات ولا ارتطمتوش كذلك تهتدون في المعنويات. وبعدين بدليل ان الله قال يهدي الله لنوره من نوره لنوره الثاني يهدي الله لنوره من يشاء. والا فالكافر والملحد واخدين النور بتاع الشمس ولا لا؟ يهدي الله لنوره من يشاء يبقى لازم النور الثاني نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. والله ضرب ذلك المثل ليوضح المعاني الغيبية المعنوية بالمعاني الايه؟ بالمعاني الحسية. واحنا بقى قلنا زمان احنا على مقاديرنا نستضيء. مش كده قلنا الرجل الفلاح بيولع لمضة بشعلة والتاني جاب لمضة نمرة 10 وده جاب لمضة نمرة 15 وده جاب كلوب وده دخل نور عادي وده دخل فورنيست مش كده وده دخل نيون. اذا بننير على مقدار قدرتنا ولا لا؟ طيب ولما تطلع الشمس الصبح بنعمل ايه؟ الله بنطفي. لان نور ربنا ظهر. كذلك إذا فكرتم بعقولكم فيما ينير حياتكم فإذا نزل من الله نور هديي فأطفئوا أنواركم. أطفئوها وتنتهي المسألة. زي ما بتعملوا في المادية تعملوا في الإيه؟ في المعنويات. نور على نور يهدي الله لنوره من شاء ويضرب الله الأمثال للناس. الذي يدلك على أن النور الثاني هو نور القيم الذي يكشفها بفعل ولا تفعل أن الله قال بعد ذلك في بيوت أذن الله أن ترفع. لو بحثت عن متعلق الجر والمجرور في قوله في بيوت لم تجد أبدا. كأن النور على النور ده يجي منين؟ من مطالع الهدي في مساجده. استقبلوا الله كده عشان ينزل عليكم الفيض. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. مش كلمة تلهيهم تجارة يعني مش ما يتجروش. لا بيتجروا بس ما تلهوهمش عن ذكر الله. كل ما يمسك سلعة كده ويجيبها للزبون يقول لها ما شاء الله الحمد لله ما بلع النبي. برضو تبقى في عمليتك وأنت ذاكر لمين؟ مش معنى ما تتجرش تلهيهم تجارته ولا بيع عن ذكر الله. يبقى تعملها بس ما تلهيكش مش كده؟ ولذلك قلنا هناك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وإياكم أن تقولوا إن لله في اللقاء به والذكر له حصة ساعة منادانا للصلاة، وللأرض حصة نقول لا أنتم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. كل ما تستقبل خير لربنا كده اذكر معطيه، كل ما تستقبل نعمة اذكر معطيه. يبقى مش معنى احنا عاملين حصة لله وحصة لله، لا دي كلها ايه، كلها ويا ايه ويا بعضه. اذا يا اهل الكتاب ان النور قد جاء وبين لكم كثيرا مما كنتم تختلفون فيه، ويعني فتسامح عن كثير منه. ونريد اننا نعمل بقى تصفية، وقلنا لكم على اللي فيه، ما دام النور جه يبقى يصح ان كنتم تلتفتم وتتنبهم وتعدلوا من ايه، من مواقفكم من هذا الدين الجديد. فما دام النور جه شوفوا عايز منكم نور ايه. الله سبحانه وتعالى لم يجد في اصطلاحات لغاته شيئا عاما للناس يضربوا به مثلا الا النور. بس النور ده عشان يهديني بفعل ولا تفعل. طب ومين هيقول لي ان النور ده جاي كده من الله؟ الرسول. طب وايه اللي يقول لي ان الرسول ده صادق في البلاغ عن الله؟ فلما جه كده قال ايه، قال يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا. يبقى الاول يجيني ايه البرهان على ان ده صادق في البلاغ عن الله اول حاجه. ولما نعرف انه صادق نقوم يقول لنا الكتاب جالكم بالمنهج. وبعد ذلك قلنا لكم ان القران يتميز، هو البرهان على صدق النبي وهو المنهج النوراني الاثنين. يا ايها الناس قد جاءكم برهان، وما هو البرهان؟ البرهان هو الحجة على صدق الرسول في البلاغ عن الله. قال لك الله الحجة. أيوة مش انت اختبر الهندسة تمرين هندسة وتقول المعطيات مش كده، وبعد المعطيات تعمل ايه؟ المطلوب اثباته. وطب وبعد المطلوب اثباته بتعمل ايه؟ والله ان كانت المعطيات تدي للبرهان قوة نعملها، ما تديش ندور على حاجة اسمها خطوة تالتة اسمها العمل مش كده؟ برضو الكون فيه معطياته. كن محكم وان شفت احكامه انظر الى احكامه فيما لا دخل لهواك فيه تجد محكم تمام. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ولا اصطدم ولا عمل ولا اي حاجة ابدا. والكون موزون والسماء والارض الحاجة اللي ما بطلهاش اذنه الامور ايه مستقيمه فيها تمام. قال لك ان حبيت بقى تاخد المعطيات خدها بقى، خد المعطيات من الكون اللي مالكش دخل فيه، وخد الفساد من الاشياء اللي ليك دخل فيه. ليه؟ طب وش معنى اللي ليا دخل فيها اللي فسدت؟ قال لك لان هواك له مدخل، انما الفلك الاعلى لا تطوله ولا تتناوله ولا مدخل لك فيه، يبقى مستقيم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول والسماء رفعها ووضع الميزان، لا سماء بتنطبق على سماء ولا سماء بتنطبق على ارض ولا ذا وكوكب بيه. والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. ان اردتم ان تكون حياتكم موزونه فانظروا الى ما يدكم فيه اصنعوه كما ما ليس ليدكم مدخل فيه. وكنت عايزينها تتوزن ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الإيه الميزان. فإن عجبكم إن الكون الأعلى منسجم نقول ليه؟ لأن معمول بميزان دقيق. وما دام أنا عامل لك في تصرفاتك ميزان دقيق افعل كذا ولا تفعل كذا، إن أردت أن لا تفسد حركة الحياة الاختيارية التي عندك فما تتصرفش فيها إلا بمنهج الله، عشان يبقى الميزان إيه، عشان يبقى الميزان معدول. حق سبحانه وتعالى أعطانا المعطيات، هذه المعطيات لو نظر الإنسان فيها نظرا فطريا بدون هوى أخذت بيده إلى الإيمان. يبقى معطيات، هذه النظرية الهندسية معطيات ومطلوب إثباته إن دي لازم لها خالق، لازم لها خالق. ليه؟ أم قال لك يا أخي لأنني طرأت عليها مش هي جت بعدني ما اتخلقت،
1: ده انا جيت لقيتي.
0: الله، وما دام الانسان جه لقاه يبقى ما فيش حد من الاناس عملها، يبقى لازم اشوف من اللي عملها، اشوف مين. طيب الدعوة حين تسلم لمدعيها أتكون صادقة أم غير صادقة؟ إحنا قاعدين في أوضة كده، وبعد ذلك بعد الناس ما مشيهم لقينا حافظة وفيها نقود، والله دي حافظة يا ترى وقع من مين؟ اتفضل هنا. بعد ذلك والله كان هنا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ابعت يا ابني لهم، يا فلان انت وقع منك حاجة، لا يا فلان وقع منك حاجة، لا يا فلان انت وقع منك حاجة. وبعدين جه واحد قال ايه، والله انا وقع مني محفظة ولم يدعها واحد من الموجودين. يبقى سلمت لمن؟ سلمت لمن ادعاها. خلاص. طب ربنا جه قال انا خلقت السماء والارض والكون، اجاء مدعا فقال لا ده انا اللي خلقت؟ إذن يثبت له الأمر إلى أن يوجد مدع. هو قال أنا جبته، أنت قلنا ضربنا مثل وقلنا أنت في صحراء والطائرة وقعت كده وما لقيتش حاجة، لا أكل ولا شرب ولا أي حاجة أبدا، وبعدين خدك من الغم نوم فنمت، ثم استيقظت فوجدت مائدة عليها أطيب الطعام والشراب والمش عارف إيه. طب بالله في الصحراء دي من اللي جابها لي؟ ما تفكرش من اللي جابني؟ بالله كان يجب أن نطرأ على الكون وفيه هذا الإعجاز والكون اللي فيه كل الخيرات دي، ولا نقولش إزاي نعمل دي، ده أنا طارق عليه ما تخلقتش بعدي. طب وبعد ذلك أنت فات لقيت واحد جاي عندك قال لك اتفضل كل، قال له قبل ما أكل مين اللي جاب ده؟ أما لك والله ده راجل طيب هنا وفين في الحتة الفلانية وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وجاب لك الأكل. والنبي يمكن قبل ما اكل اروح اقول له كتر الف خيرك، او ان كنت مستعجل قوي اخطف لي خطفه من البتاع وانا ماشي في السكه اروح اقول له كتر خيرك. الله، كون بالشكل ده بهذا النظام بهذه الحكمه، بهذا مساله مش عاديه ابدا. بقى الشمس يعني بتخدمني كده من شطرتي، الهواء الميه الارض كده بتديني من ايه الحكايه بتاعتك دي؟ اهي الرسل جاءت علشان تحل لنا اللغز. يبقى الرسل جاءت لتدلنا على مطلوب عقلي فطري لنا، مش اقتحمت علينا وقالت انا عايز اقول لكم على كلام كده، لا ده مطلوب كان يجب ان يطلب، لان احنا قلنا زمان لو انك سلسلت الوجود لوجدتك سيد هذا الوجود. طب سيده بأمرة ايه يا سيدي؟ بقى انت سيد الوجود بأمرة ايه؟ أم قال لك بأمارة إن كله بيصب في خدمتي. والله إحنا مش هنكذبك ده صحيح، لأن أجناس الوجود زي ما قلنا كام، كنتوا فاكرين كام كده إيه؟ أم قال لك كتير فيه جنس بعدي على طول بس أنا متميز عنه بالعقل اللي هو الحيوان، وفي جنس تحت الحيوان فيه الإيه النمو اسمه إيه ده النبات، وفي جنس تاني اللي هو الإيه الجماد. طب شوف كده دول بيعملوا ايه في الكون، مهمتهم ايه؟ والله الجماد يعني مش الجامد اللي ما فيش فيه نمو زي ما احنا نعرف النمو ولا الحركة والحس والعقل، الهوى جماد والشمس جماد والتربة جماد والجبال جماد، كل دي بتعمل ايه؟ مهمتها ايه في الوجود؟ ما هي اللي بتخدم الاجناس اللي اعلى منها فانا استفيد منها. والحيوان والنبات طب يستفيد منها عشان يفضل سيد ولا برضو يستفيد منه؟ ان خدم بالجماد وهو يخدم مين؟ برضو الحيوان والانسان. طب والحيوان يعني ينخدم ويفضل كده؟ لا ده عشان هو يدخل برضو في الصف ويخدم مين؟ تبقى انت عماله كل الاجناس بتصب في خدمتك. طب دي بشطرتك بقى تقدر عليها؟ طب مش كان يجب بقى انك انت تقول ايه من القوة اللي عملت للحاجات دي اللي ما اقدرش عليها دي ايه؟ اذا كان يجب ان ترهف اذنك دي تفتحها لمن يحل لك هذا اللغز. فاذا جاء الرسول عشان يقول لك اللي خلق اسم الله وصفاته كيت ويطلب منك كيت، تقول له الكلام ده انت بتقوله منين؟ قال له مين عام منه. طب وايه اللي يدل على انه مو؟ يقول له انا معايا معجزة ايه ما فيش بشر يغضب عليه.

0: وبتحداكم انكم تجيبوا زيه. يبقى ما هو البرهان اذن؟ البرهان هو المعجزة الدالة على صدق الرسول في البلاغ عن الله، بلاغ عن الله اللي العقل الفطري آمن بأنه لا بد أن يكون موجودا، لكن على أنه الله ما يعرفش الحكاية دي بقى. مين اللي يقول إن اسمه الله؟ الرسول. مين اللي يقول هو عايز إيه؟ الرسول. طب عدل الحاجات اللي هو عايزها كذا كذا كذا كذا كذا. إذن فمجيء الرسل أمر منطقي تحتمه الفطرة ويحتمه العقل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: كانت هذه خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات من سورة المائدة. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من شكره الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه

حكمك فهديت فلك الحمد. اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد.

سيدنا وحبيبنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عدد

رجاء بالتوبة إليك، وملأت قلوب المؤمنين حبا بالتوكل عليك. العطاء عطاؤك، والمنة منتك.

الظالمين. نشكرك على كل نعمة أغدقتها علينا، ونحمدك على كل توبة لامست بها قلوبنا. أصلح اللهم أحوالنا، أصلح اللهم قلوبنا، أصلح اللهم أرواحنا وأهلينا وأهلينا وبيوتنا. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة

ونتوب إليك إلهنا وسيدنا ومولانا. إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

ربنا نسألك بقوتك التي قهرت كل شيء فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء.

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

فقطرة من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة, والفوز بالجنة

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

أطل في عمره، وارزقه الصحة والعافية، وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

اللهم غوثك لأمة محمد، اللهم غوثك لأمة محمد. اشتد علينا البلاء وزادت الفتن فلا تؤاخذنا.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

في سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآبي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم مع دمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسان يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء

0: الله
1: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سيرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أولا، هذا الصحابي الجليل بلغ مرتبة الصديقية، والمرتبة الأولى التي تلي مرتبة النبوة هي مرتبة الصديقية. فالسيدة مريم صديقة، سيدنا الصديق صديق، يعني بلغ من قربه من النبي مبلغا أن كل شيء رآه النبي وتكلم به يقول الصديق صدقت يا رسول الله، لأن الرؤية تشابهت. يعني أقرب مقام من رسول الله مقام سيدنا الصديق. الآثار التي تتحدث عن مقامه الرفيع كثيرة جدا جدا جدا. ما طلعت شمس على رجل أفضل من أبي بكر، ما عبد صنما ولا شرب خمرا في الجاهلية. ودرسنا اليوم الفصل الأول من فصول هذا الصحابي الجليل يتعلق فيما قبل الإسلام. أولا، من أوتي عقلا راجحا، هذا العقل من دون رسالة السماء، من دون أن يتبلغ ببلاغ عن الله عز وجل، العقل يهدي صاحبه إلى الحق. لذلك لما سيدنا خالد بن الوليد أسلم وكان قد تأخر بإسلامه، قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لك يا خالد، أرى لك فكرا. نعيش في هذا الفصل وفي هذا الدرس بالذات مع المرحلة التي سبقت ظهور الإسلام. كيف تعامل هذا الصديق مع عبادة الأصنام في الجاهلية؟ كيف تعامل مع الناس؟ كيف تلقى عقائدهم؟ هل قبلها؟ هل رفضها؟ هل تلمس الحق؟ هل تراءى له الحق؟ هذا موضوع فصلنا اليوم. أيها الإخوة الكرام، اللات والعزة ومنات وأساف ونائلة وهبل، هذه الأصنام التي كانت تعبد من دون الله في الجاهلية. لكن أقول لكم دائما، لكن الإنسان كرمه الله بنعمة العقل. العقل الراجح في هؤلاء الذين عاشوا قبل الإسلام هداهم عقلهم إلى أن ينشئوا حلف الفضول، وهذا الحلف يقفون فيه مع المظلوم تجاه الظالم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. الإنسان إذا كان له عقل راجح وفطرة سليمة يهتدي إلى ملامح الحق أو إلى خطوطه العريضة أو إلى مبادئه الكبرى بعقله، وما انتفع أحد بعقله كالمؤمن. المؤمن ينتفع بعقله. إخواننا الكرام، العطاء الذي لا يوصف ولا يقدر بثمن هو العقل الذي أودعه الله فيه. نحن الآن في هذا الفصل سوف نرى قيمة العقل من دون هداية من السماء. جاهلية جهلاء، عبادة أصنام لا تنفع ولا تضر، ربا الجاهلية كان يجمع الأموال في أيد قليلة، ظلم ما بعده ظلم، سخف ما بعده سخف، حروب طاحنة تطحن الناس طحنا لأسباب تافهة بل أقل من تافهة. هذه الجاهلية. وسط هذه العقائد الوثنية، ووسط هذا الاضطراب الفكري، ووسط هذه الجاهلية الجهلاء، ووسط هذه الفوضى في الزواج، ووسط هذا القهر الاقتصادي في أكل الربا أضعافا مضاعفة، ووسط هذه الطبقية المقيتة في المجتمع الجاهلي، وسط هذه الجاهلية كان أناس قلة على دين إبراهيم. أخواننا الكرام، ألم يمنحك الله عقلا؟ إذن العقل مناط التكليف. ألا تكون لك فطرة عالية؟ هذه الفطرة تحاسب عليها، العقل تحاسب عليه، تحاسب على العقل الذي أودعه الله فيك وعلى الفطرة التي فطرك الله عليها. إذن بالعقل تتعرف إلى الله، وبالفطرة تتعرف إلى الخطأ. الخطأ من يكشفه لك؟ الفطرة، الفطرة النقية الطاهرة النظيفة قبل أن تنطمس. الإنسان إذا انحرف، إذا كذب، إذا اعتدى، إذا أساء، إذا أخذ ما ليس له، الفطرة السليمة تشعره بخطئه. هل في القرآن الكريم آية تؤكد هذا المعنى؟ فألهمها فجورها وتقواها. هذه النفس معنى ألهمها فجورها أي أنها إذا فجرت تعرف أنها فجرت. إذن فإذا اهتديت إلى أن لهذا الكون إلها عظيما، وإذا حرصت على أن لا تسيء لهذه المخلوقات، فهذا هو جوهر الدين. إذن بالعقل والفطرة يمكن أن تصل إلى جوهر الدين، إلى كليات الدين، إلى مقاصد الدين الحنيف. لكن بالتكليف بالتبليغ عليك أن تنفذ تفاصيل الشرع: الصلوات الخمس، نصاب الزكاة، أحكام البيع، أحكام المضاربة، أحكام الأجار، أحكام الإحالة. إذن نحن إذا بلغنا الشرع مطالبون بتفاصيل الشريعة، أما إذا لم يبلغنا الشرع مطالبون بكليات الدين. سيدنا إبراهيم من خلال تفكره بالكون، مرة قال الشمس ربي، مرة قال القمر ربي، مرة قال هذا النجم ربي، ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذا هو دين إبراهيم، أن تتوجه لا إلى المخلوقين بل إلى خالق المخلوقين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. الآن بالعالم هناك من يعبد البقر، هناك من يعبد الشمس، هناك من يعبد المرأة، هناك من يعبد الحيوانات. بجنوب شرق آسيا يعبدون التنين، الثعبان الكبير، في احتفالاتهم وفي أعيادهم. الإنسان لا يرقى إلا إذا وجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض. الآن أضع بين أيديكم أقوالا لأناس جاهليين، الدرس محوره وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأنا أميل إلى أن أفهم هذه الآية على أن الرسول هو العقل. قال عامر ابن الضرب العدواني يقول لقومه بعقله: إني ما رأيت شيئا قط خلق نفسه، ولا رأيت موضوعا إلا مصنوعا، ولا جائيا إلا ذاهبا، ولو كان الذي يميت الناس الداء لكان الذي يحييهم الدواء. الإنسان لحظات تأمل مع نفسه، لحظات تفكير عميق، كل شيء ينطق بوحدانية الله، كل شيء ينطق أن لهذا الكون إلها حكيما ربا رحيما خالقا كريما. قال هناك أشخاص ثلاثة: الأول هو قس بن ساعد الإيادي، وزيد بن عمرو بن نفيل، وورقة بن نوفل. هؤلاء انعقدت قلوبهم على دين إبراهيم عليه السلام. قال ذات يوم بعد أن تلقى محمد رسالة ربه وآمن معه أبو بكر، كان عليه الصلاة والسلام جالسا بين أصحابه يستعيد ذكرى أيام شبابه، فقال عليه الصلاة والسلام: لست أنسى قصة ابن ساعدة ممتطيا جملا أورق في سوق عقاب وهو يتحدث حديثا ما أحسبني أحفظه. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قصة ابن ساعدة الإيادي ممتطيا جملا أورق في سوق عكاظ وهو يتحدث حديثا، يقول سيدنا رسول الله: ما أحسبني أحفظه. فقال أبو بكر: إني أحفظه يا رسول الله، كنت حاضرا ذلك اليوم في سوق عكاظ، ومن فوق جمله الأورق وقف قس يقول: أيها الناس اسمعوا وعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، إن في السماء لخبرة وإن في الأرض لعبرة، مهاد موضوع وسقف مرفوع ونجوم تمور وبحار لن تغور، ليل داج وسماء ذات أبراج، يقسم قس قسما حقا إن لله لدينا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه، ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا فناموا. ثم أنشد وقال: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر، أيقنت أني لا محالة حيث صار الناس صائر. هذا كلام قس بن ساعد الإيادي في الجاهلية دون أن يتلقى رسالة ولا دعوة، وقبل أن تأتي النبوة، وقبل أن يتنزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من إنجاز العقل البشري. العقل يا أيها الإخوة يتوافق مع النقل، ما جاء به النقل يتوافق مع العقل الصريح. أما زيد بن عمرو بن نفيل يقول وقد أسند ظهره إلى الكعبة مناديا الناس: يا معشر قريش، والذي نفسي بيده ما أصبح أحد على دين إبراهيم غيري، إني اتبعت ملة إبراهيم وإسماعيل من بعده، وإني لأنتظر نبيا من ولد إسماعيل ما أراني أدركه. ثم تقع عينه على عامر بن ربيعة فيناديه: يا عامر بن ربيعة إن طالت بك الحياة فأقرئه مني السلام. العلماء قالوا هذه إرهاصات. معنى الإرهاصات جمع إرهاص، يعني دلائل قرب مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. كان سيدنا الصديق يزداد طمأنينة وأمنا كلما رأى زيد بن عمرو يشق صفوف الناس المتحلقين حول الكعبة ويرفع عقيرته في غير تهيب قائلا: لبيك حقا حقا تعبدا ورقة. أحيانا بعض العلماء بالحج يلبون بهذه التلبية، التلبية المعروفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية أخرى: لبيك حقا حقا تعبدا ورقة. ويقول هذا الرجل الذي هداه الله بعقله إلى الحق والهدى واتبع ملة إبراهيم حنيفة: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا دحاها فلما رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبال. وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا. سيدنا الصديق الإنسان على دين خليله. سيدنا الصديق إن استمع إلى قص بن ساعد الإيادي يتفاعل معه، إن استمع إلى هذا الرجل عامر بن ربيعة يتفاعل معه. فقال سيدنا الصديق لما سمع هذا الكلام: هذا ورب إبراهيم هو الحق، ولكن كيف ومتى نصبح منه على يقين؟ ممكن نسمي الأشياء تلمسات. هؤلاء الرجال الكبار الجاهليون الذين استعملوا عقولهم الراجحة فعرفوا أن لهذا الكون إلها عظيما، وأن هذا الدين الذي عليه قريش ليس دين الله عز وجل. هذا ظلم، سخف، خرافة، دجل. أقول لكم هذا الكلام: ما هدى الله شابا إلى الحقيقة إلا بعد أن طلبها. ما في واحد مؤمن يهتدي للحقيقة إلا إذا كان طالبا لها. كل إنسان يستعرض حياته السابقة إلا أبحث عن شيء لا أعرف أين هو. ما هو هذا الشيء؟ الحقيقة، الحقيقة الكلية، الحقيقة الكبرى، أن تعرف لماذا أنت موجود، أين كنت وإلى أين المصير. ما فلسفة الوجود؟ ما فلسفة الحياة؟ طلب الإنسان للحقيقة هو الذي هداه إليها. وما من آية أصدق على هذا الموضوع من قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المؤمنين. أخواننا الكرام، إذا طلبت الحقيقة بصدق والله الذي لا إله إلا هو، زوال الكون أهون على الله من أن لا تصل إليها. في أي عصر، في أي مصر، بعصر الفتن، بعصر الضلالات، اطلب الحق تجده. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الحقيقة ثمنها أن تطلبها صادقا. أمية بن أبي الصلت كان يقول: ألا نبي لنا منا فيخبرنا ما بعد غايتنا من رأس مجرانا؟ إني أعوذ بمن حج الحجيج له والرافعون لدين الله أركانا. سيدنا الصديق يقول: أليس فينا من يجمعنا على الحق بعد أن يدلنا عليه؟ صار في طلب، صار في بحث عن الحقيقة. طبعا هؤلاء الذين تمتعوا بعقول راجحة، أما ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. الذين عطلوا عقولهم واتبعوا أهواءهم هؤلاء لا يعرفون هم أين هم من الحياة؟ نحن في هذا الفصل نضع أنفسنا في الأجواء التي عاشها الصديق، إنسان عاش في الجاهلية، ما شرب الخمر ولا عبد الصنم. هؤلاء الذين يقولون إنسان ابن بيئته، معطيات قاسية، بيئة فاسدة، هذا الكلام كله باطل. مرة قال لنا أستاذ في الجامعة وقد أعجبتني كلمته، قال يقولون الإنسان ابن وراثته، قال صحيح. الإنسان ابن محيطه، صحيح. الإنسان ابن أمه وأبيه، صحيح. الإنسان تكلم عشرات العبارات، ولكنه قال بعد هذا: ولكن الأصح من كل ذلك أن الإنسان ابن نفسه. بمعنى أنه الإنسان يختار أحيانا، تجد في بيت كله فسق وفجور شاب صالح مؤمن، هذا الشاب الصالح الذي نشأ في بيئة فاسدة حجة على من يدعي أن الإنسان ابن بيئته. تجد أحيانا ابن في بيت مال لا في بيت علم يطلب العلم، هذا أيضا هذا الشاب حجة على من يعتقد أن الإنسان ابن محيطه. أنت ابن نفسك، يعني لك استقلالية ولك اختيار، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مرة ثانية وثالثة ورابعة كان هناك تشوف وتطلع وترقب للحق، والإنسان لما ينتظر الحل يأتي الحل، إذا انتظر الفرج يأتي الفرج، إذا انتظر الحسن يأتي الحسن. لا ظن الإيمان يأتي فجأة، في سموها يقولون تراكمات، تراكم قناعات. فالإنسان بيتأمل، بيراقب الأحداث، يستمع للأقوال، كل ما الإنسان تلقى شيء هذا الشيء يخزن في العقل الباطن. الإنسان لما مثلا يحضر مجلس علم وما أحد يطالبه بالاستقامة، إنسان ارتاح لهذا المجلس حضره، بيسمع درس، هذا الدرس عمل تراكم خزن بالعقل الباطن. هذه الحقائق وهذه الأفكار الصحيحة وتلك الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والتعليلات والتوجيهات والتحليلات ووضع النقاط على الحروف، هذه كلها تترسب في العقل الباطن إن صح التعبير، إلى أن يكون هذا العقل الباطن أو تلك العقيدة إن صح التعبير هي الموجه لهذا الإنسان. فلازم تعلم أن كل المخزون الثقافي في النهاية يتفاعل معك ويوجه سلوكك. هي أخطر فكرة أذكرها لكم. أنت كنت مرة أضرب مثال بجوز طريف المثال، هذا ترمس الماء الذي يستخدمه الناس في النزهات، له فتحة علوية وله صنبور سفلي، فالذي تضعه في الفتحة العلوية هو الذي تأخذه في الصنبور السفلي. فالإنسان أخطر شيء بحياته مصادر التغذية الثقافية. الجوامع والحمد لله، الزاد الثقافي هو القرآن والسنة والسيرة والصحابة الكرام. فإذا الإنسان حرص على أن يغذي نفسه بهذه الأفكار الرائعة وتلك القيم وهذه المسل، أغلب الظن الحركة اليومية، الحركة إما كلام أو سلوك، الكلام والسلوك يقوده إلى ما كان قد غذي به من قبل. فهذا الفصل الأول أمضيناه في الحديث عن هذا الصحابي الجليل الذي هو أول الصحابة قاطبة، وهو الصديق، يقول عليه الصلاة والسلام: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة. إذا الإنسان اشترى بيت في دأرة، إذا وافق على الزواج بس يحط يده بيد عمه يقول له قبلت قبلت، هذا تبع المحكمة بكن بتلاقي بيكون كمان ما توفقنا بها زواجه مثلا. ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أخي أبا بكر. لذلك قراءة سيرة هذا الصحابي الجليل يعني هذا يقع في قمة الصحابة، أعلى درجة بالصدق والإخلاص والتفاني في حب الله عز وجل والتفاني في خدمة رسول الله. لذلك مقامه عند رسول الله، أخواننا يذهبون للعمرة يقفون وقف أمام النبي ويناجونه ويسعدون والله الذي لا إله إلا هو، يزيحون قليلا ويقفون تجاه قبر الصديق رضي الله عنه. يعني كلام طيب يقال في حق هذا الصحابي الجليل، تشعر بسعادة لا توصف. أنت الآن أمام الشخص الأول بعد رسول الله الأول، سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر في الحرم النبوي الشريف بباب السلام، جنب باب السلام مكتوب لوحة بالأخضر هذه خوخة أبي بكر، يعني هنا كان بيته، سدوا كل خوخة علي إلا خوخة أبي بكر. طبعا أحاديث كثيرة جدا جدا عن هذا الصحابي الجليل، لكن يعنينا أن نقف عند دقائق سيرته، لكن اليوم آثرت أن نبقى مع ملامح الحياة الجاهلية التي عاش بها هذا الصحابي الجليل، وكيف أنه بعقله الراجح وفطرته السليمة ما عبد صنما ولا شرب خمرا، وكان ينتظر هذه البعثة على أحر من الجمر، وكان صديقا وفيا للنبي عليه الصلاة والسلام. وبينت لكم كيف أن في الجاهلية بعض الرجال الذين كانوا على دين إبراهيم، وكيف أن العقل يهديك إلى الله عز وجل، وأن الفطرة تحجبك أو تحجزك عن المعصية والسقوط. والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.
0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.

0: The voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
2: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
3: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
4: هيا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، welcome to the episode of our tafsir page by page, and inshallah ta'ala today we are on page 223, which is the second page of the 12th juz, Surah Hud. In the previous episode, we mentioned those verses in which Allah subhanahu wa ta'ala spoke about His rizq for everything, that every creature upon the earth, everything that is

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجباه فضوء إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الاثنين 19 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة، الموافق للثالث من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الآب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم، ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية تعقبها نشرة عربية وعالمية مفصلة. الكثير من المتفرقات وكل ما حدث على سطح الكرة الأرضية من حوادث هامة خلال ليل أستراليا سأوافيكم بها تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، يا رب إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخي المستمع الكريم، دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند الساعة 12:06، أذان العصر عند الساعة 2:54، أذان المغرب عند الساعة 5:18، العشاء يؤذن له عند الساعة 6:48، غدا الثلاثاء أذان الفجر يرفع عند الساعة 5:25، وشروق الشمس عند الساعة 6:45. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس مشمس 22 درجة، غدا الثلاثاء وحتى يوم السبت القادم الطقس مشمس 17 درجة نهارا، 5 درجات ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما كله خير وسعادة وسرور، أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين الثالث من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: تسعى السلطات الأسترالية إلى توفير الحماية لمواطن أسترالي يواجه احتمال الحكم عليه بالإعدام في سوريا على خلفية اتهامه بقتل مواطن أسترالي آخر، ويحتجز المتهم البالغ من العمر 20 عاما والمتحدر من الجولد كوست في أستراليا منذ 7 أشهر في محافظة إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا، وذلك على خلفية مقتل مواطن أسترالي بالرصاص في ديسمبر كانون الأول الماضي، ويعاقب على القتل العمد مع سبق الإصرار والتصميم بالإعدام في سوريا، غير أن المتهم قد يعفى من العقوبة إذا منحت أرملة الضحية عفوها مقابل دفع الدية وفقا للنظام القانوني السوري. وقال رئيس الوزراء الأسترالي إن الحكومة الفيدرالية تقدم المساعدة إلى عائلتي الضحية والمتهم، وأضاف في حديث له إلى شبكة الأي بي سي إنه وبطبيعة الحال ستأخذ الإجراءات القانونية مجراها في الخارج وهذا هو المسار المناسب. وتابع قائلا: إنني أتعاطف مع عائلة الشخص الذي فقد حياته، لقد تواصلنا معها ونقدم لها الدعم كما نقدم الدعم إلى عائلة الشخص الذي وجهت إليه الاتهامات. وقالت المحامية الأسترالية التي تتولى الدفاع عن المتهم إنها كلفت فريقا قانونيا لضمان حصول موكلها على كافة حقوقه القانونية لا سيما الحماية المكفولة له بموجب القانون الدولي. وأضافت في بيان إن فريق الدفاع طلب تعاون الحكومة الأسترالية والممثل القانوني المحلي للمتهم. وتفيد تقارير بأن الشاب سافر إلى سوريا عام 2025 بعد اعتناقه أفكارا متطرفة أثناء إقامته في منطقة الجولد كوست، غير أن الكيفية التي يزعم أنه تطرف من خلالها لا تزال غير معروفة، ولا تتمتع أستراليا بتمثيل دبلوماسي في سوريا ما يحد من قدرتها على تقديم المساعدة القنصلية. كامبرا: في شهر ديسمبر كانون الأول عام 2025 أصبحت أستراليا أول دولة تشرع حظرا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16، ورغم أن فعالية هذه القوانين وهي الأولى من نوعها في العالم لا تزال قيد التقييم، فإنها أدخلت للمرة الأولى في العالم عقوبات على عمالقة التكنولوجيا وشركات وسائل التواصل الاجتماعي التي يثبت انتهاكها للقواعد. ويبدو أن مجموعة من الدول من بينها بريطانيا وفرنسا وماليزيا في طريقها الآن إلى اتخاذ خطوات مماثلة، وهو ما اعتبره صانعو السياسات في أستراليا مصدر فخر واعتزاز. وفي أواخر يونيو حزيران الماضي أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا قال فيه إن أستراليا بدأت بحركة عالمية، كما قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن البلاد تقود العالم، لكنها ليست المرة الأولى التي تقود فيها أستراليا تشريعات طموحة أو تقدم ابتكارات تتجاوز الحدود، بل إن هناك عددا كبيرا من الاختراعات الأسترالية المذهلة التي أحدثت أثرا عالميا. وقالت أمينة المعارض في أستراليا إن الجلد الذي يرش على الجروح أو سبراي أون سكين هو اختراع أسترالي، وكذلك زراعة القوقعة وشبكة الواي فاي، وهناك اختراعات عميقة الأثر أثرت فينا جميعا. وبحسب هيئة الأرشيف الوطني الأسترالي تشمل الاختراعات الأسترالية الأخرى التي انتشر استخدامها على نطاق واسع اختراع المرحاض ثنائي التدفق وحبل نشر الغسيل الدوار ومقعد الأطفال المحمول بالسيارة وطارد الحشرات إيروغارد والنبيذ المعبأ في أكياس داخل صناديق كرتونية والمعروف أيضا باسم جون. وفي عام 2012 اتخذت أستراليا خطوة وصفت بالجذرية حين أزالت جميع العلامات التجارية من عبوات السجائر واستبدلت بها عبوات موحدة وتحذيرات صحية عامة وصورا صادمة لأمراض مرتبطة بالتدخين. وكانت السياسة التي طبقت في ظل حكومة حزب العمال برئاسة جوليا جيلارد تهدف إلى جعل التدخين أقل جاذبية. وكما كتبت جيلارد في صحيفة ذي جارديان عام 2013، كان الهدف هو قتل بريقه واستبداله بالحقائق. التدخين يعني الموت. وعارضت شركات السجائر الخطوة على نطاق واسع ورفعت دعاوى قضائية ضد الحكومة الأسترالية بشأن هذه التغييرات، لكنها لم تنجح. ويكاد إلزام السائقين باستخدام أحزمة الأمان أمرا بديهيا اليوم، غير أن الأمر لم يكن كذلك دائما، فقد أصبحت فيكتوريا أول ولاية قضائية في العالم تجعل أحزمة الأمان إلزامية عام 1970. وجاء القانون الجديد بعد عام مدمر فقد فيه 3798 شخصا حياتهم على الطرق الأسترالية. وبالمقارنة بلغ عدد وفيات الطرق في البلاد عام 2025 نحو 1324 شخصا، رغم أن عدد سكان أستراليا تضاعف أكثر من مرتين خلال تلك الفترة. وبحلول عام 1972 كانت جميع الولايات والمقاطعات الأسترالية قد اعتمدت إلزامية أحزمة الأمان، فيما أقرت كندا وسويسرا قوانين مماثلة عام 1976. أما بريطانيا فلم تجعل استخدام أحزمة الأمان إلزاميا حتى عام 1983، بينما أصبحت ولاية نيويورك أول ولاية أمريكية تشرع استخدامها عام 1984. بيرث. ألقي القبض على رجلين بعد وفاة شاب آخر عثر عليه فاقدا للوعي في محطة حافلات بجنوب غرب أستراليا الغربية متأثرا بجراحه. ووجد الشاب وهو في العشرينيات من عمره مصابا بجروح خطيرة بالقرب من مركز تريندايل للتسوق على طريق ذي بوليفارد في إستراليند بالقرب من بومبري حوالي الساعة 1:21 صباح يوم الأحد، ونقل على الفور إلى مستشفى بومبري، لكن لم تفلح كل المحاولات لإنعاشه. وألقي القبض على رجلين في الثلاثينيات من عمرهما وهما يستجوبان الآن من قبل الشرطة، ولم توجه أي تهم حتى الآن. وبقي المحققون في موقع الحادث يوم الأحد حيث فتح تحقيق في جريمة القتل، وطوق موقع حافلات وجزء كبير من موقف سيارات المركز التجاري، بينما فحص خبراء الأدلة الجنائية على مسرح الجريمة. وقدم رئيس وزراء غرب أستراليا روجر كوك تعازيه لعائلة وأصدقاء الفقيد، وقال إنه يبدو إن الحادثة كانت عنيفة للغاية، وأنا سعيد جدا لأن الشرطة تمكنت من السيطرة على الوضع واحتجاز شخصين بهذه السرعة. وأضاف قائلا إنني أعتقد أن الجميع سيصدمون بهذا الخبر اليوم، وإن قلوبنا مع أصدقاء الضحية. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين، طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحدثوا مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات وإنها ستبدأ مساء الاثنين، مؤكدا أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز، وإنه سيكون هناك اتفاق أيضا بشأن البرنامج النووي الإيراني. وكشف ترامب إن الولايات المتحدة كانت مستعدة لضرب إيران، وإنها كانت ستشن هجوما ضخما، وإن الضربات كانت ستستمر، موضحا أنه كان من المفترض أن يكون هجوما ضخما على إيران وهو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. وأشار إلى أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا منه إلغاء الضربة، مضيفا سنرى ما إن كنا سنستطيع التوصل إلى نزع السلاح النووي من الإيرانيين. وكانت إيران قد أعلنت مساء يوم الأحد إنها تقترب من التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مسار جديد عبر مضيق هرمز، بعد ساعات من عدول الولايات المتحدة عن شن ضربات واسعة لإفساح المجال أمام الدبلوماسية. وعلى وقع هذه التطورات تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5% في التعاملات الآسيوية المبكرة. فلسطين المحتلة تسود حالة من الضبابية والغموض بشأن الخطوات المقبلة في خريطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة، منذ أن أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجلس السلام الخاص بغزة، حيث لا موقف رسميا تبديه إسرائيل إزاء الخريطة، في حين تمعن في القتل وتواصل هجماتها على نحو متصاعد في القطاع. وأصدر مجلس السلام وثيقة لخريطة الطريق من 15 نقطة حدد فيها المبادئ والآليات التنفيذية لاستكمال تطبيق مراحل اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر تشرين الأول 2025، بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي وتمكين إدارة فلسطينية مستقلة للقطاع. وخلصت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن الاتفاق بات مهددا في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على القطاع، مشيرة إلى أن مصدرا في مجلس السلام عد هذه الهجمات انتهاكا للتفاهمات. وكشف أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تعديل نطاق العمليات العسكرية حتى لا تعرض الاتفاق للخطر. ووفق الخريطة فإن أول بند يشير إلى ضرورة تأكيد جميع الأطراف التزامها بخطة الرئيس ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة. وبينما أعلنت حركة حماس موافقتها على الخريطة، أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن تل أبيب أرسلت اعتراضات على بنودها إلى مجلس السلام وسط غياب موقف إسرائيلي رسمي، في حين انتقد مسؤولون إسرائيليين كثر خريطة الطريق بوصفها خضوعا من رئيس الوزراء الإسرائيلي للإملاءات الأمريكية. ومع إمعان إسرائيل في عمليات القصف والاستهداف في غزة وعدم وضوح الموقف الرسمي إزاء خريطة الطريق، تتزايد التساؤلات بشأن مصير الخطة والخطوات المقبلة. وفي آخر التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي بشأن خريطة الطريق، أفادت مصادر للقناة 12 الإسرائيلية بأن نتنياهو مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس يعلنان بوضوح أنهما غير مستعدين للموافقة على اتفاق غزة بصيغته الحالية. وكشفت المصادر عن تمسك نتنياهو وكاتس بثلاثة شروط لا يمكن التنازل عنها، وهي نزع السلاح الكامل من قطاع غزة بما يشمل تدمير جميع الأنفاق، وعدم انسحاب إسرائيل من منطقة الخط الأصفر الأول التي تبلغ 52% من مساحة القطاع، واشتراط تسليم الأسلحة التي ستجمع من حماس لجهة غربية حصرا لا إلى أي جهة فلسطينية. وأوضحت المصادر إن سكان غلاف غزة يمارسون ضغوطا على نتنياهو لعدم الرضوخ لأي ضغوط من الرئيس ترامب قد تدفعه إلى التراجع والموافقة على الاتفاق. وأكدت إنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة إسرائيل في غزة، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال لا يزال يتمتع بحرية كاملة في تنفيذ عملياته داخل القطاع.
وكان المتحدث باسم

مكتب نتنياهو دورون سبيلمان قال لوكالة الأسوشيتد بريس أمس إن إسرائيل نقلت إلى البيت الأبيض مخاوف أمنية جدية بشأن اتفاق نزع السلاح المقترح مع حماس. وأوضح سبيلمان إن التقديرات الاستخبارية الإسرائيلية تفيد بأن حماس لا تزال عازمة على إعادة بناء قوتها وليس نزع سلاحها فعليا، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من غزة قبل تجريد حماس من سلاحها. وقال إن نزع السلاح يعني التخلي فعليا عن الأسلحة ولا شيء أقل من ذلك. في هذه الأثناء كشفت صحيفة هارتس الإسرائيلية إن إسرائيل أبلغت مجلس السلام اعتراضها على 3 بنود في الاتفاق، إذ اعترضت إسرائيل بحسب هارتس على عدم تدمير الأسلحة التي ستجمع من حماس. وترى إسرائيل إن الخطوط العريضة للخطة لا توضح المصير النهائي للأسلحة التي ستجمع. ووفق الصحيفة فقد اعترضت إسرائيل على مشاركة قطر وتركيا في عملية التحقق من مراحل تنفيذ خطوات خريطة الطريق، ويتوقع أن تضم هذه الآلية ممثلين عن الأطراف الوسيطة ومجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية. أما البند الثالث فهو غياب حرية عمل الجيش الإسرائيلي في المناطق التي ستنتقل مسؤوليتها إلى قوة الاستقرار الدولية وفق المصدر، حيث أفاد المصدران بأن إسرائيل أبدت عدم موافقتها على حظر شن الجيش الإسرائيلي هجمات في المناطق التي ستنقل مسؤولية إدارتها إلى قوة الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية. فلسطين المحتلة. أبدت مصادر أمنية إسرائيلية قلقها من طريقة إدارة الرئيس الأمريكي ترامب المواجهة العسكرية مع طهران بعد قراره إلغاء هجوم كبير على إيران في اللحظة الأخيرة دون تنسيق مسبق، الأمر الذي بات وفق مسؤولين إسرائيليين يهدد بشكل مباشر الجهوزية العملية للجيش الإسرائيلي ويلقي بظلال من الشك على التعاون العسكري والاستخبارات بين الحليفين. ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية عن مصادر بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية إن عدم القدرة على التنبؤ بقرارات ترامب من شأنه أن يضر على المدى الطويل بقدرة الجيش الإسرائيلي على إبقاء مختلف تشكيلاته في حالة تأهب قصوى لفترات ممتدة، كما يمكن أن يؤدي إلى استنزافه. وأوضح مسؤول أمني رفيع إنه رغم تصدر إيران الأولويات الإسرائيلية وتوجه جميع الموارد لمواجهتها، فإن هناك صعوبة حقيقية في توزيع المواهب والموارد عندما لا يكون قرار البيت الأبيض واضحا. وتأتي مآخذ المسؤولين العسكريين والأمنيين في إسرائيل بعد إبلاغهم للمرة الثانية خلال أسبوع من قبل الإدارة الأمريكية بإلغاء هجوم عسكري كبير في الشرق الأوسط في اللحظة الأخيرة دون تقديم تفسير أو معلومات بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن نفس المصادر إن آلاف المسؤولين والضباط في إسرائيل استعدوا لاحتمال اندلاع تصعيد إقليمي خلال عطلة نهاية الأسبوع لكنه لم يحدث. وفي إشارة إلى الارتباك الكبير الذي يسيطر على التعاون والتنسيق بين الحليفين، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر وضباطا كبارا في الجيش الإسرائيلي علموا بقرار ترامب إلغاء الهجوم على إيران عبر منشوراته وليس عبر تنسيق مسبق. وأوضحت إن إسرائيل حاولت الاستفسار من القيادة المركزية الأمريكية عن موعد وتفاصيل الهجوم لكنها لم تحصل على أي معلومات. ونقلت في السياق نفسه عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين القول: عشنا يوم أمس ساعات من عدم اليقين الحقيقي، وترامب أبقانا في حالة غموض، شعرنا أن واشنطن تركتنا خلفها. بدورها رجحت القناة 13 الإسرائيلية في تقرير لها احتمال وجود نقص في مخزون الصواريخ الاعتراضية الأمريكية
ما أثر على قرار الرئيس الأمريكي ودفعه لإلغاء الهجوم على إيران. واستندت القناة إلى تحذير قائد القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي من أن مخزون الجيش من الصواريخ الاعتراضية لا يسمح بحماية كل من الأصول الأمريكية وإسرائيل. وبحسب التقارير كان قوام المخزون الأمريكي 2330 صاروخ باتريوت و452 صاروخ ثاد، لكن بعد حوالي 45 يوما من القتال لم يتبقى سوى 1030 صاروخ باتريوت وما بين 232 و262 صاروخ ثاد. في المقابل وبعد زيادة الإنتاج، تشير التقديرات اليوم بحسب القناة الإسرائيلية إلى وجود ما بين 234 و278 صاروخ من طراز ثاد فقط، وتمثل هذه الأرقام إجمالي عدد الصواريخ الاعتراضية التي تمتلكها الولايات المتحدة في جميع ساحاتها حول العالم. طهران. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران ومسقط تبحثان استحداث مسار جديد في مضيق هرمز يضمن المصالح المشتركة للبلدين، مشيرة إلى تحقيق تقدم في المفاوضات الثنائية بهذا الشأن. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المفاوضات الثنائية وصلت لمراحلها الختامية وترمي لتجاوز المسارات غير الآمنة التي فرضتها التدخلات الخارجية، مشيرا إلى أن المفاوضات بين بلده وسلطنة عمان ليست جديدة. وقال بقائي إن الوضع بمضيق هرمز لا يمكن أن يعود كما كان قبل الحرب، وإن واشنطن لم تسمح بعودة حركة السفن بالمضيق خلال المدة المقررة، مشيرا إلى أن أمريكا هاجمت بلاده قبل انتهاء المهلة. وأشار إلى أن أمريكا فرضت مسارا جنوبيا في مضيق هرمز بالتعاون مع بعض الأطراف في المنطقة وهو غير آمن، كما أكد أن فتح المضيق مختلف عن المفاوضات مع سلطنة عمان لأن إغلاقه مرتبط بانتهاكات أمريكا لتعهداتها. وقال بقائي إننا نركز على تحقيق مصالحنا وأمننا القومي، وهو أمر غير قابل للمساومة ولا يتأثر بتهديدات أمريكا، مشيرا إلى أن طهران تلقت رسائل مطمئنة من دول أوروبية تفيد بعدم رغبتها في الانخراط بأي عمل عسكري ضدها. ويذكر أن المفاوضات بين طهران ومسقط بشأن مضيق هرمز انطلقت منذ أكثر من أسبوع عندما زار وفد عماني طهران في 24 من يوليو تموز، رغم انهيار الهدنة بين طهران والولايات المتحدة بالتزامن مع التصعيد المتبادل من الطرفين. وقالت مصادر حينئذ إن زيارة الوفد العماني كانت مجدية وإن المفاوضات تسير بصورة جيدة بما يعزز احتمال احتواء التصعيد وتراجع فرص اتساع الحرب خلال المرحلة المقبلة. وفي الأسبوع الماضي أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار المفاوضات مع سلطنة عمان بالشأن ملف مضيق هرمز، في حين أكد مراسلون في طهران إن آخر جولة من المفاوضات بين البلدين شهدت طرح مقترح عماني يقضي بتقاسم إدارة المضيق، بحيث تتولى إيران إدارة نصف مياهه وتدير سلطنة عمان النصف الآخر مع إشراف مشترك على الممر الجنوبي للملاحة. أنقرة. أخلى حزب العمال الكردستاني عشرات المعسكرات الواقعة عند حدود تركيا مع العراق في خطوة جديدة لتسريع خطوات طرح القانون الإطاري لعملية السلام التي تطلق عليها أنقرة عملية تركية خالية من الإرهاب والمستندة أساسا إلى حل الحزب ونزع أسلحته. وفي خطوة جديدة سحب العمال الكردستاني مسلحيه من 81 معسكرا عند نقطة الصفر من الحدود، وقامت القوات التركية بعملية مسح كامل وتفتيش كامل للمنطقة، وتم تأكيد الإخلاء عبر صور الأقمار الاصطناعية. وأفادت وسائل إعلام تركية يوم السبت الماضي
بأن وحدات الأمن والاستخبارات تحققت من إخلاء هذه المعسكرات عبر تقارير تلقتها مباشرة من الميدان. وأوضحت أن مسلحي العمال الكردستاني أخلوا ملاجئهم وأعادوا تمركزهم في جبل قنديل بمنطقة قرب الحدود الإيرانية. ومن بين المعسكرات التي تم إخلاؤها معسكر استراتيجي يعد رمزا للعمال الكردستاني في وادي متينة مقابل منطقة هودا تبة في بلدة تشوغورغا التابعة لولاية هاغاري جنوب شرق تركيا، على ارتفاع يتراوح بين 1740 و 1754 مترا، والتي قتل فيها 12 جنديا تركيا في هجوم لحزب العمال عام 2007، إضافة إلى كهفين منفصلين في منطقة أفشين كان يستخدمها الحزب مقرا إقليميا له. وأفاد تقرير لصحيفة نفس نقلا عن مصادر أمنية بأن الحزب أخلى أيضا مستودعين لوجستيين في منطقة أريس فارس في أفشين كانا يؤمنان الإمدادات لمسلحيه في هجماتهم، وكهفا كان يستخدم كمقر قيادة ومركز اتصالات لاسلكية، وكهوفا أخرى كانت تستخدم نقاط تفتيش من قبل ما تسمى بالوحدات الأمنية التابعة للحزب، وكهفا كان مخصصا لإيواء عناصر نسائية مسلحة. هذا وأخلى حزب العمال الكردستاني أيضا 3 ملاجئ تحت الأرض في وادي زاب كانت مخصصة لإيواء المسلحات اللواتي نفذن هجمات على الجنود الأتراك المتمركزين على الحدود، ونقاط اتصال بين المعسكرات لتلبية الاحتياجات اللوجستية بواسطة مركبات الطرق الوعرة، ومستودع أسلحة وذخيرة تحت الأرض قرب بلدة جنيد تشمسي الحدودية التركية، ومخبئين استخدما في تصنيع العبوات الناسفة والقنابل. وأفادت الصحيفة بأنه تم أيضا إخلاء كهف اسمه تلابورا في وادي هفتانين مقابل منطقة أولداريا في ولاية شرناق جنوب شرق تركيا، إلى جانب 11 كهفا يقع 2 منهما على تلة كارتال في زاب. وتقع جميع المعسكرات والكهوف والملاجئ التي أخلاها حزب العمال الكردستاني ضمن نطاق عملية المخلب القفل البرية التي تنفذها القوات التركية بدعم جوي منذ عام 2022. ويشكل إخلاء هذه المعسكرات أمرا بالغ الأهمية لمنع أي هجمات أو اشتباكات أو حوادث استفزازية محتملة قد تعرقل عملية السلام، بعد أن سبق سحب مسلحي العمال الكردستاني من 72 نقطة على طول الحدود في الأشهر الأخيرة. وعقب نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي الذي أطلقه زعيم الحزب الكردستاني السجين في تركيا عبدالله أوجلان في 27 من فبراير شباط 2025، الذي دعا فيه إلى حل الحزب ونزع أسلحته والانتقال إلى العمل السياسي الديمقراطي في إطار قانوني، استجاب الحزب بإعلان حل نفسه ونزع أسلحته في 12 من مايو أيار 2025. واشنطن. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن النظام الإيراني يجب أن يتغير، موضحا أنه لا يقصد بالضرورة تغيير النظام الحاكم وإنما تغيير السلوك، ولا سيما التخلي عن سياسات تصدير الثورة والسعي إلى بسط النفوذ في الشرق الأوسط. وأضاف روبيو في مقابلة مع برنامج وجهة نظري مع لارا ترامب على قناة فوكس نيوز إن السبيل الوحيد لإحداث هذا التحول هو رفع كلفة هذا السلوك إلى مستوى لا تستطيع إيران تحمله. وقال إن المشكلة لا تقتصر على البرنامج النووي، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي ترامب لا يزال متمسكا بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. ورأى روبيو إن النظام الإيراني لم يواجه قط رئيسا مثل ترامب، معتبرا أن طهران لم تعد قادرة على اتباع النهج الذي اتبعته طوال العقود الماضية في التعامل مع الولايات المتحدة، وإن الضغوط العسكرية الأمريكية دفعتها إلى إبداء استعداد أكبر للتفاوض بشأن برنامجها النووي ومضيق هرمز. وقال إن إيران اعتادت خلال 20 أو 30 عاما الماضية
الإفلات من تبعات الكذب وخرق الاتفاقات وخداع الآخرين، مضيفا أن إدارة ترامب تتعامل معها بطريقة مختلفة لأنها تتخذ إجراءات فعلية ولا تكتفي بالتحذيرات. وأكد أن الضربات الأمريكية الأخيرة غيرت ميزان القوى مع طهران، وقال إن إيران رغم احتفاظها بقدرات صاروخية وطائرات مسيرة لم تعد تتمتع بالحماية العسكرية التي كانت تعتمد عليها في السابق. وأضاف: لهذا السبب فقط أصبحوا الآن مستعدين، بل ويبدون في بعض الحالات يبدون متحمسين للتوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح النووي وإلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، لأننا نتعامل معهم من موقع قوة وليس من موقع ضعف. وتأتي تصريحات روبيو في وقت أعلن ترامب تعليق هجوم كان مقررا على إيران، مشترطا التوصل سريعا إلى اتفاق يضمن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني. ويقول البيت الأبيض إن إيران ستواصل دفع الثمن إلى أن تعود إلى المفاوضات بطريقة ذات مغزى، فيما تتزايد شكوك مسؤولين في الإدارة الأمريكية بشأن استعداد طهران للتفاوض بحسن نية بالتزامن مع استمرار بحث خيارات عسكرية إضافية. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات وإنها ستبدأ مساء هذا اليوم الاثنين، مؤكدا أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز وإنه سيكون هناك اتفاق أيضا بشأن البرنامج النووي الإيراني. وكشف ترامب إن الولايات المتحدة كانت مستعدة لضرب إيران وإنها كانت ستشن هجوما ضخما وإن الضربات كانت ستستمر، موضحا أنه كان من المفترض أن يكون هجوما ضخما على إيران وهو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. وأشار إلى أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا مني إلغاء الضربة، وسنرى ما أن كنا سنستطيع التوصل إلى نزع السلاح النووي الإيراني. بغداد. في عملية جراحية نادرة ومعقدة تمكن اختصاصي جراحة التجميل والترميم العراقي الدكتور ديار عبد الواحد في مدينة السليمانية العراقية من إعادة بناء أنف عامل تعرض لإصابة بالغة من جراء صعقة كهربائية عالية الجهد أدت إلى تلف 99% من أنفه. وبحسب وسائل إعلام عراقية أوضح الدكتور عبد الواحد إن الحادثة تسبب في حروق شديدة ألحقت أضرارا شبه كاملة بالأنف ولم تترك أنسجة سليمة يمكن الاعتماد عليها لإعادة ترميمه مباشرة في موضعه الطبيعي. وبعد إجراء الفحوص والتقييمات الطبية اللازمة قرر الفريق الجراحي اللجوء إلى تقنية ترميمية متقدمة تمثلت في تكوين أنف جديد باستخدام أنسجة جلد الجبهة على أن ينقل لاحقا إلى مكانه الطبيعي خلال مرحلة جراحية ثانية. واختيرت الجبهة بسبب التجابه الكبير بين لون وخصائص جلدها والجلد الطبيعي للأنف، وهو ما يساعد على تحقيق نتيجة أفضل من الناحيتين الجمالية والوظيفية. ونقلت وسائل إعلام عراقية عن الدكتور ديار عبد الواحد قوله في المرحلة الأولى من العملية: قمنا بإنشاء الغطاء الخارجي للأنف الذي يتكون من الجلد والعضلات، وفي المرحلة الثانية قمنا بزراعة غضروف مأخوذ من القفص الصدري مع إعادة بناء الحاجز الأنفي. أما الآن فقد بدأنا المرحلة الثالثة من العملية وهي إعادة بناء وتقويم الغطاء الداخلي للأنف. وبالنسبة إلى حالة المريض أنقذناه من الناحية الاجتماعية والنفسية والصحية، فحالته مستقرة ولله الحمد وما زال يتمتع بصحة جيدة حتى الآن. وأكد الطبيب إن هذه التقنية تعد من الجراحات الترميمية الدقيقة والمعقدة وتتطلب خبرة ومهارة عالية، خصوصا في الحالات التي يكون فيها فقدان الأنسجة شبه كامل. وتبرز العملية
وتبرز قدرة جراحات الترميم الحديثة على إعادة بناء أعضاء تعرضت لتلف بالغ، حتى في الحالات التي تبدو فيها الخيارات الجراحية محدودة للغاية. وتعد هذه العملية الثانية من نوعها على مستوى العالم بعد الصين، واختيرت الجبهة لما تتميز به من ملائمة بيولوجية من حيث طبيعة الأنسجة وتطابقها مع أنسجة الأنف. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء. نحن معكم على الهواء مباشرةً.

0: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليست بشستر هيل
1: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
0: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
1: شو يعني كل شي؟
0: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
1: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
0: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
1: شو العنوان؟
0: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
1: والتليفون
0: 9644-8727.
1: أول دواء
0: أول. يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl للاتصال 9759-8855.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
4: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
4: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
6: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.

حياة يهودي واحد تساوي حياة 10 ملايين فلسطيني. هذا تصريح خطير لمستوطن إسرائيلي، أثار حالة من الغضب في كل العالم على منصات التواصل. فما هي القصة؟ شهدت منصات التواصل موجة عارمة من الاستنكار والغضب عقب تصريحات أدلى بها محامي إسرائيلي مجرم ينتمي لتيار المستوطنين لهيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي، محرضا فيها على ارتكاب إبادة جماعية بحق سكان قرى فلسطينية بأكملها ومستخفا بحياة الملايين منهم، ردا على مقتل إسرائيلي واحد. وفي مقابلة صحفية صرح المحامي يهودا شمعون أحد سكان بؤرة أحفاد جلعاد الاستيطانية والممثل القانوني لمستوطنين متهمين بالاعتداء على فلسطينيين بأن على إسرائيل قتل جميع أهالي قرى تل وسارة وجيت وفرات بالضفة الغربية. وعندما واجهته المراسلة بطبيعة كلامه العنصرية الفجة أقر بذلك علنا ودون تردد، مدعيا أن هذا التفوق يستند إلى اختيار إلهي، حيث قال: نحن لقد اختارنا الله، نحن الأمة المختارة. وجدير بالحسد مختزلا المعادلة في أن حياة يهودي واحد، مختزلا معادلة تقول إن حياة يهودي واحد تعادل حياة 10 ملايين فلسطيني. وتأتي هذه التصريحات الصادمة بحسب جمهور منصات التواصل في أعقاب موجة واسعة من الاعتداءات العنيفة التي شنها المستوطنون على القرى الفلسطينية المجاورة للبؤرة الاستيطانية، والتي حاول المجرم شمعون أن يبررها بوصفها رد فعل انتقاميا طبيعيا بعد مقتل حارس أمن إسرائيلي خلال مواجهات في قرية تل. وتترجم هذه المواقف بحسب رواد العالم الافتراضي حالة التصعيد الميداني المنظم والتحريض العنصري المباشر الذي يمارسه هؤلاء السكان المحتلون في الضفة الغربية، والذي يتم غالبا تحت حماية الجيش الإسرائيلي. وتفاعلت منصات التواصل الاجتماعي والمحللون بغضب شديد مع مقطع الفيديو المتداول، حيث أجمع المتابعون على أن هذه المواقف لا تعبر عن رأي فرد واحد معزول في زاوية مظلمة، بل تجسد الرؤية الإسرائيلية الشاملة السائدة لقطاع واسع داخل مجتمع توجهه حكومة يمين متطرفة يتعامل أفرادها مع الفلسطيني كرقم بلا قيمة يجوز أن يسفك دمه بالجملة. هذا الرجل قال إن كل يهودي يساوي 10 ملايين فلسطيني، نحن شعب الله المختار، لذلك اختارنا الله. يحدث هذا في وقت تسكت فيه الأنظمة العربية والجيوش العربية والقيادة العربية والشعوب العربية التي تستكين وتخنع ولا تتكلم.

إلى جانب احتوائه على مضادات الأكسدة، يقدم العنب مجموعة واسعة من الفوائد الصحية المحتملة، من بينها العنب يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما قد يسهم في تحسين بعض عوامل الخطر المرتبطة بها مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول. والعنب يدعم صحة العين عند تناوله بانتظام من خلال زيادة الكثافة البصرية لصبغة البقعة الصفراء، وهي عامل مهم للحفاظ على جودة البصر. ويعزز العنب الوظائف الإدراكية لدى الأشخاص الأصحاء، وكذلك لدى من يعانون من ضعف إدراكي طفيف. وقد يسهم العنب في تعزيز صحة العظام والمفاصل، مع الإشارة إلى أن الدراسات التي تناولت هذه الفائدة أجريت حتى الآن على الحيوانات، ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث على البشر. ويوفر العنب كميات محدودة من فيتامين كي الذي يؤدي دورا مهما في عملية تخثر الدم والمحافظة على صحة العظام. ويحتوي العنب على مجموعة من المركبات النباتية النشطة التي تشير الدراسات إلى أنها قد تمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، وقد تسهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان. إذن للعنب فوائد لا تعد ولا تحصى، ذكرنا بعضها اليوم.

0: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
1: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
0: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
1: شو يعني كل شي؟
0: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
1: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
0: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
1: شو العنوان؟
0: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
1: والتليفون
0: 9644-8727.
1: All دواء.
0: يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl. للاتصال 9759-8855.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic